0: الرؤيا الأصحاح الحادي عشر. ثم أعطيت عصا طويلة للقياس، وقيل لي أن أسهب وأقيس بيت الله ومنصة القربان وأحصي عدد العابدين هناك. إنما أترك الساحة التي خارج البيت لا أقيسها، لأنها أعطيت للشعوب، وسيدوسون المدينة المقدسة تحت أقدامهم 42 شهرا. وقال لي:
1: سأرسل شاهدين من عندي يلبسان الخيش ويتنبأان مدة 1260 يوما.
0: هذان الشاهدان هما شجرتا الزيتون والمصباحان القائمان في محضر رب الأرض، فإن حاول أحد أن يؤذيهما تخرج نار من فمهما وتأكل أعداءهما. كل من يحاول أن يؤذيهما يقتل بهذه الطريقة. وعندهما السلطة أن يغلق السماء فلا تمطروا في الوقت الذي فيه يتنبأان، وأيضا عندهما السلطة أن يجعل المياه تتحول إلى دم، وأن يضربا الأرض بكل أنواع المصائب كلما أرادا. وعندما يكملان شهادتهما فالوحش الذي يطلع من الهاوية يحاربهما ويغلبهما ويقتلهما، وتبقى جثتاهما مطروحتين في شارع المدينة العظيمة التي يرمز إليها باسم سدوما أو مصر، حيث صلب سيدهما. وينظر الناس من كل شعب وقبيلة ولغة وأمة إلى جثتيهما مدة 3 أيام ونصف، ولا يسمح بدفنهما، ويشمت بهما أهل الأرض ويفرحون كأنهم في عيد، ويتبادلون الهدايا، لأن هذين النبيين أنزلا بأهل الأرض عذابا شديدا. ثم بعد الأيام 3 ونصف بعث الله فيهما روح الحياة، فوقفا على أرجلهما

0: الذين كانوا ينظرون خافوا جدا، ثم سمع النبيان صوتا عاليا من السماء يقول لهما:
1: اصعدا إلى هنا.
0: فصعدا إلى السماء في سحابة بمشهد من أعدائهما. وفي نفس تلك اللحظة وقع زلزال عنيف فانهار عشر المدينة، وقتل في الزلزال 7000 شخص، فالذين نجوا أخذوا يسبحون الله من خوفهم.
2: انتهت الكارثة الثانية وستأتي الكارثة الثالثة حالا.
0: ثم نفخ الملاك السابع في بوقه فارتفعت أصوات في السماء تقول:
3: صارت ممالك العالم تحت سلطان ربنا ومسيحه، وسيملك إلى أبد الآبدين.
0: فركع الشيوخ 24 الجالسون على عروشهم في محضر الله وتعبدوا له وقالوا:
4: أيها المولى الإله الغدير الكائن والذي كان، نحمدك لأنك أصهرت قدرتك العظيمة وبدأت تملك. فغضبت الشعوب، لكن جاء يوم غضبك أنت، وحان الوقت لتحاكم الموتى وتكافئ عبيدك الأنبياء والصالحين، كل الذين يخافون اسمك صغارا وكبارا، وتهلك الذين يفسدون الأرض.
0: ثم انفتح بيت الله في السماء وظهر داخله صندوق العهد، وحدثت بروق وأصوات ورعود وزلزال وبرد ثقيل.

0: الرؤيا الأصحاح التاسع. ثم نفخ الملاك الخامس في بوقه، فرأيت نجما سقط من السماء إلى الأرض، وأعطي مفتاح بئر الهاوية. فلما فتح البئر تصاعد منها دخان كأنه دخان أتون عظيم، فأظلمت الشمس والجو من دخان البئر، وخرج من الدخان جراد وجاء على الأرض، وأعطي قوة مثل قوة عقارب الأرض، وقيل له ألا يؤذي عشب الأرض ولا الزرع ولا الشجرة، بل يقتصر على الناس الذين ليس على جبهتهم خطم الله، فيعذبهم 5 أشهر إنما لا يقتلهم، والعذاب الذي يسببه هو مثل عذاب لسعة العقرب. في ذلك الوقت يطلب الناس الموت فلا يجدونه، يتمنون الموت فيهرب الموت منهم، وكان منظر الجراد كأنه خيل مجهزة للقتال، على رؤوسه ما يشبه تيجانا من ذهب، ووجوهه كوجوه البشر، وله شعر كشعر النساء، وأسنانه كأنياب الأسود، وله دروع كأنها دروع من حديد، وصوت أجنحته مثل ضجيج مركبات حربية وخيل كثيرة تجري إلى القتال، وله ذيول بها أذناب مثل إبر العقارب، وعنده في ذيوله المقدرة على تعذيب البشر 5 أشهر، وعليه ملك هو ملاك الهاوية، واسمه بالعبرية أبدون، وباليونانية أبوليون، أي المهلك.
1: انتهت الكارثة الأولى، وتأتي بعدها كارثتان.
0: ونفخ الملاك السادس في بوقه، فسمعت صوتا جاء من القرون الأربعة لمنصة القربان الذهبية الموجودة قدام الله. هذا الصوت قال للملاك السادس الذي معه البوق:
2: فك الملائكة الأربعة المقيدين عند نهر الفرات الكبير.
0: فانفكت قيود الملائكة الأربعة الذين كانوا مستعدين لهذه اللحظة بالذات، بالساعة واليوم والشهر والسنة، لكي يقتلوا ثلث البشر. وأخبرت عن عدد جيش الفرسان، فكان 200 مليون فارس. ورأيت في الرؤيا الخيل والراكبين عليها، فكانوا لابسين دروعا حمراء كالنار، وزرقاء وصفراء كالكبريت، ورؤوس الخيل تشبه رؤوس الأسود، وتغزف من أفواهها نارا ودخانا وكبريتا. فهلك ثلث البشر بهذه المصائب الثلاث، أي النار والدخان والكبريت التي خرجت من أفواهها. وكانت قوة الخيل في أفواهها وزيولها، لأن زيولها تشبه الحياة، فلها رؤوس تؤذي بها. وباقي البشر الذين لم يموتوا بهذه المصائب لم يتركوا ما صنعته أيديهم، فلم يتوقفوا عن عبادة الشياطين والأصنام التي من ذهب وفضة ونحاس وحجر وخشب، التي لا ترى ولا تسمع ولا تتحرك، ولم يتوبوا عن القتل والسحر والزنا والسرقة.

0: الرؤيا الأصحاح السابع. بعد هذا رأيت أربعة ملائكة واقفين عند زوايا الأرض الأربع، يمنعون رياح الأرض الأربع فلا تهب ريح على بر أو بحر أو شجر. ثم رأيت ملاكا آخر قادما من الشرق ومعه خطم الله الحي، ونادى بصوت عال إلى الملائكة الأربعة الذين نالوا القدرة أن يضروا البر والبحر، وقال:
1: لا تضروا البر ولا البحر ولا الشجر حتى نختم عبيد إلهنا على جباهه.
0: وسمعت عدد المختومين 144,000 من كل قبائل بني إسرائيل.
2: من قبيلة يهوذا 12,000 مختومين، ومن قبيلة رأوبيم 12,000، ومن قبيلة جاد 12,000، ومن قبيلة أشير 12,000، ومن قبيلة نفتالي 12,000، ومن قبيلة منسى 12,000، ومن قبيلة شمعون 12,000، ومن قبيلة لاوي 12,000، ومن قبيلة يساكر 12,000، ومن قبيلة زبلون 12,000، ومن قبيلة يوسف 12,000، ومن قبيلة بنيامين 12,000.
0: بعد هذا نظرت فرأيت جمهورا غفيرا لا يحصى من كل أمة وقبيلة وشعب ولغة، واقفين قدام العرش وقدام حمل الفداء، لابسين ثيابا بيضاء، ومعهم في أيديهم سعف النخل، وهم يهتفون بصوت عال:
3: النجاة هي من عند الجالس على العرش ومن عند حمل الفداء.
0: وكان الملائكة كلهم واقفين حول العرش وحول الشيوخ والكائنات الحية الأربعة، وركعوا قدام العرش وتعبدوا لله وقالوا:
4: آمين. لإلهنا الحمد والجلال والحكمة والشكر والكرامة والقوة والقدرة إلى أبد الآبدين، آمين.
0: فسألني واحد من الشيوخ:
5: هؤلاء اللابسون الثياب البيضاء من هم ومن أين جاءوا؟
0: فأجبته: أنت أعلم يا سيدي. فقال لي:
5: هؤلاء هم الذين جاءوا من الضيق العظيم، وقد غسلوا ثيابهم وبيضوها في دم حمل الفداء، لهذا هم قدام عرش الله ويعبدونه ليلا ونهارا في بيته، والجالس على العرش يظللهم بخيمته، فلن يجوعوا أبدا ولن يعطشوا أبدا، ولن تضربهم الشمس ولا أي حر، لأن حمل الفداء الذي في وسط العرش يرعاهم ويهديهم إلى ينابيع الماء الحي، ويمسح الله كل دمعة من عيونهم.

0: الترنيمة ده أنا بحبها شديد.
1: وأنا كمان يا حسام، كل ما أسمعها بحس بنعمة المسيح ومحبته اللي بيغمرنا بيها.
2: تفضلوا الشاي يا جماعة.
3: شكرا يا أستاذ مجدي.
4: فادي لسه ما جات ولا شنو؟
1: ليه سمير، أصلا تتأخر في الشغل وبتجي هنا طوالي.
5: فادي العضو العاشر في كنيستنا، خلاص قربنا نبقى كنيستين.
4: مجدا للرب، يعني الرب ضعف عددنا وأكتر من الضعف خلال سنة، كنا 4 والليلة بقينا 10.
6: يعني لو استمرينا على نفس المعدل ده حنكون 20 السنة الجاية.
2: أمين يا رانيا، لكن أنا على ما أعتقد إنه الرب هيدينا أعداد أكتر من كده، لأنه السنة دي كانت بتتأسس فيها الكنيسة ودي كانت أصعب مرحلة، لكن بعد كده الكنيسة بتبقى موجودة ودعوة الناس ليها بتكون سهلة.
1: ومن أجمل الحاجات في الكنيسة جو الشركة، ولأنه عددنا في البيت ما كبير بنقدر نشارك مع بعض بكل حرية وبنحس ببعض جدا. أكيد دي فادية، أنا حامشي أفتح الباب. أهلان يا فادية، اتفضلي.
5: مرحب يا ليلى، معلش اتأخرت عليكم شوي.
1: لا أنت جاي في الميعاد، هسه كان أستاذ سمير بسأل عنك، تعالي عشان أعرفك عليه وعلى مدام منال مرته. أستاذ سمير ومدام منال مرته.
4: أهلا مدام فادية، إزيك؟
5: أهلا يا أستاذ سمير، أنا سمعت عنك من ليلى وعن مدام منال كتير.
7: وإحنا كمان سمعنا عنك من ليلى واشتقنا إن نشوفك
5: من الأسبوع الفات، وأنا بتمنى إنه اليوم ده يجي بسرعة عشان أتقابل معاكم وأعيش جو الكنيسة اللي حكت لي ليلى عنه.
7: نحن كمان فرحانين جدا بوجودك معنا يا فادية.
5: شكرا يا، أقدر أقول لك يا منال؟
7: طبعا، وأنا أقول لك يا فادية.
1: طيب عارفك يا فادية لباقي أفراد الكنيسة، طبعا أنت عارفة مجي زوجي.
5: طبعا، يا ريت الباقيين كل واحد يعرف عن نفسه.
8: أنا اسمي حسام، خريج كلية الهندسة بشتغل في مكتب هندسي.
3: وأنا اسمي ناصر، وأبوي الأستاذ سمير وبشتغل مع صاحبي حسام في نفس المكتب.
6: وأنا رانيا، أخت منال وخطيبة عادل، بشتغل في شركة السياحة.
9: وأنا عادل خطيب رانيا، بشتغل في فندق.
10: وأنا اسمي نانسي، بشتغل مع مدام منال في نفس الشغل.
4: عرفينا أنت يا مدام فادية بنفسك.
5: أنا اسمي فادية، جارة ليلى والأستاذ مجدي وزوجي رجل أعمال، اتعرفت عليه لما جانا في لبنان البلد اللي أنا تولدت فيها وعشت فيها كل عمري. اتزوجنا وجيت معاه لمصر، أمنت بالسيد المسيح عن طريق مدام ليلى وشوقتني للحياة مع الرب يسوع المسيح له كل المجد. أنا حبيتكم من قبل ما أشوفكم من كلام ليلى وأستاذ مجدي عنكم.
2: أهلا بيكي في وسط الكنيسة اللي هي أسرتك في المسيح.
6: اتفضلي شاي يا مدام فادية.
5: شكرا.
1: أنا بعرف أعمل حاجات حلوة كثيرة، لكن عملت الكيكة دي يا رب تعجبكم. اتفضلوا.
7: تسلم يدك يا ليلى، كيكة جميلة جدا.
1: شكرا يا منال على المجاملة الجميلة دي.
3: لا ما مجاملة، الكيكة جميلة فعلا.
1: متشكرة جدا يا جماعة.
4: شكرا على الشاي وشكرا على الكيك يا ليلى.
1: بالهنا يا سمير، بالهنا ليكم كلكم.
5: انتوا كل مرة بتاكلوا حاجات حلوة زي دي.
7: أنا عايزة أقول لك إن وجود فترة ناكل فيها حاجات حلوة أو نشرب شاي أو حاجات باردة من الفترات المهمة جدا في الكنيسة، لأنها بتقربنا مع بعض، بتحسسنا إنه إحنا فعلا أسرة.
5: ده شيء عظيم فعلا.
4: مجدا للرب، تعالوا مع بعض نبدأ كنيستنا بالتسبيح لإسم الرب إلهنا اللي حيقودنا الليلة في التسبيح حسام، ومجدي حيعزف معه بالجيتار.

0: أمين شكرا لك يا حسام أنت ومجدي على فترة التسبيح بتاعت الليلة. فعلا كان وقت رائع وكلنا حسينا بحضور ربنا. هللويا. في موضوعنا الليلة حنتعلم كيف نبارك الرب من كل قلوبنا ونشكره على كل شيء. الليلة حنتأمل مع بعض في مزمور 103. تعالوا نفتح الكتاب المقدس ونقرأ المزمور من الأول بالترتيب كل واحد آيتين. اتفضل ابتدي لينا يا مدام فاديا.
1: باركي يا نفس الرب وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته.
2: الذي يغفر كل ذنوبك، الذي يشفي كل أمراضك، الذي يفدي من الحفرة حياتك، الذي يكللك بالرحمة والرأفة،
3: الذي يجمع بالخير عمرك فيتجدد مثل النسر شبابك. الرب مجري العدل والقضاء لجميع المظلومين.
0: عرف موسى طرقه وبني إسرائيل أفعاله. الرب رحيم ورؤوف، طويل الروح وكثير الرحمة.
4: لا يحاكم إلى الأبد ولا يحقد إلى الدهر. لم يصنع معنا حسب خطايانا ولم يجازينا حسب آثامنا.
5: لأنه مثل ارتفاع السماوات فوق الأرض قويت رحمته على خائفيه. كبعد المشرق من المغرب أبعد عنا معاصينا.
6: كما يترأف الآب على البنين يترأف الرب على خائفيه. لأنه يعرف جبلتنا، يذكر إننا تراب نحن.
7: الإنسان مثل العشب أيامه، كزهر الحقل كذلك يزهر. لأن ريحا تعبر عليه فلا يكون ولا يعرفه موضعه بعد.
8: أما رحمة الرب فإلى الدهر والأبد على خائفيه، وعدله على بني البنين لحافظي عهده وذاكري وصاياه ليعملوها.
9: الرب في السماوات ثبت كرسيه ومملكته على الكل تسود. بارك الرب يا ملائكته المقتدرين، قوة الفاعلين أمره عند سمع صوت كلامه.
1: بارك الرب يا جميع جنوده خدامه العاملين مرضاته. بارك الرب يا جميع أعماله في كل مواضع سلطانه. باركي يا نفس الرب.
0: منوح يحب يشاركنا بالتأمل في المزمور.
3: ممكن أبدأ أنا يا سمير؟
0: تفضل يا منال.
3: أنا حشارككم بالآية الأولى في مزمور 103 اللي بتقول بارك يا نفس الرب وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. واضح إنه داود كاتب المزمور كان حاس إنه خير الرب ما لحياته، عشان كده يعني زي ما يكون بيفكر نفسه وشجعه علينا تبارك اسم الرب القدوس، مش بس بخشمه لكن بكل شي جواه وبكل أعماقه. عشان كده قال وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس.
2: نحن كمان لازم نبارك الرب ونوجه نفوسنا ناحية الرب ونباركه ونشكره على كل إحساناته الدائمة لنا.
8: معك حق يا عادل، إحسانة الله كثيرة شديد علينا وتعاملاته معانا عظيمة. إحنا فعلا محتاجين ندرب نفوسنا على الشكر وإننا نتذكر إحسانة الرب لنا ونشكره عليها.
4: أنا كل ما أفتكر إحسانة الرب علي وكيف إنه حياتي ما كان لها أي طعم والرب عمل معي أمور رائعة جدا، كل ما أفتكر كده بتشال من جواي أي خوف وقلق من المستقبل، وبيكون جواي إيمان إنه الجاي من حياتي مضمون في إيدين الله وإنه حيعمل معي إحسانات زي ما عمل معي قبل كده.
0: النقطة اللي بتقول نانسي دي فعلا مهمة، عشان كده أنا عايز أكررها تاني عشان تثبت جوانا. كل ما نتذكر إحسانات وأعمال الرب العظيمة إبليس ما بقدر يهاجمنا بأي قلق وخوف من المستقبل، لأنه في الوقت ده قلوبنا بتبقى مليانة بالثقة في الرب إنه زي ما أحسن إلينا في الماضي حيقف معانا في كل حياتنا الجاية وحنتمتع بإحسانات جديدة من الرب. وعلى فكرة شكر الرب على كل إحساناته دي حاجة الرب يطلبها مننا.
7: أنا عايز أأكد على كلامك يا أبوي بقصة من الكتاب المقدس بتوضح إنه الشكر على إحسانات الرب حاجة الله بيطالبنا بها.
0: ممكن تقول لنا يا ناصر؟
7: في إنجيل لوقا الأصحاح 17 والآيات من 12 لحد 19 قصة بتحكي عن السيد المسيح لما مشى أورشليم. استقبلوه 10 بورس وطلبوا منه الرحمة والشفاء. فيسوع عاين وقال لهم اذهبوا وأروا أنفسكم للكهنة، ولما كانوا هم ماشين طهروا ويتشفوا تماما من البرص، ولكن واحد بس من 10 طهروا هو اللي اتذكر انه يرجع ويشكر السيد المسيح. والكتاب المقدس بيقول عن الشخص ده في العدد 15 و16 انه رجع يمجد الله بصوت عظيم وخر على وجهه عند رجليه شاكرا له. فرد يسوع عليه وقال أليس 10 قد طهروا؟ فأين 9؟ ألم يوجد من يرجع ليعطي مجدا لله؟ نحن فعلا محتاجين نرجع دائما عشان نشكر الرب ونباركه على كل إحساناته معانا.
9: أنا الكلام ده لمسني جدا، وزي ما سأل يسوع عن التسع البرص الشفام ومشوا من غير ما يشكروا، حسي إنه الله بيطلب مني إني أشكره على كل نعمته الغالية، النعمة الغنية المالية حياتي، وعلى الحياة الجديدة الرائعة اللي بنعيشها أنا وليلى في زر رعايته وغيادته لينا.
6: عندك حق يا مجدي، أنا كمان حاسة إنه الرب ولي إني أشكره باستمرار على نعمته الغنية معانا. أنا الأوقات الفاتت كنت مشغولة جدا، وأخذتني الدنيا في المشاغل بتاعتها واهتماماتي بالحمل والبابول في بطني، ونسيت أشكر الرب.
0: وأنا بسمع تأملاتكم عن داود لما قال وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. اتخيلت داود هو بيدعو كل ما في باطنه إنه يبارك الرب، كأنه غايد فرغة وهو بيغود لتسبيح الرب وتمجيده. وفي مزمور تاني بيدعو عظامه كمان إنها تسبح الرب، فبيقول جميع عظامي تقول يا رب.
3: وأنا عايز أشارككم بجزء من الآية 3 اللي بتقول الذي يغفر جميع ذنوبك. داود كان بيفرح قدام الرب لأنه بيغفر كل ذنوبه، مش بس ذنوبه وخطاياه والعملة، لكن كمان كل ذنوبه اللي ممكن يقع فيها طول أيام حياته. عشان كده قال جميع ذنوبك.
8: أنا بتهيأ لي إنه داود وهو بيقول الكلام ده لنفسه كان بيسكت جواه شكاية ممكن يعمل إبليس على خطاياه، وكل إحباط بتسببه الذنوب. عشان كده كان عايز يشكر الله على رحمته الواسعة وغفرانه.
9: ممكن أشارك بالجزء الثاني ده من الآية؟
0: تفضل يا مجدي.
9: داود بيقول الذي يشفي كل أمراضك. داود بيبارك الرب لأنه إله الشفاء. المرض من أكثر الحاجات الناس بتخاف منها، وإبليس بيحاربنا بخوف وقلق لما واحد فينا يمرض، لكن داود هنا بيتكلم عن الله الشافي لكل الأمراض، ما الصغيرة وبس، الصغيرة والكبيرة، كل الأمراض. عشان كده قال الذي يشفي كل أمراضك.
0: مجدا للرب. وفي وعد الله قاله عن نفسه، أنا هو الرب شافيك. داود وهو بيقول كل ما في باطني كان بيغود أعضاؤه لتسبيح الرب حتى لو كانت مريضة، لأنه عارف أن الرب يقدر يشفيها من أي مرض.
1: ممكن أشارك بالآية رقم 6؟
0: اتفضل يا مدام فادية.
1: الآية بتقول الذي يفدي من الحفرة حياتك، الذي يكللك بالرحمة والرأفة. هيدي الآية كتير أثرت فيها. يمكن أنا حاسة كتير برحمة الله ورأفته لأني تعرفت عليه من وقت كتير قريب، ولمست قد إيه هو غفر لي كل خطاياي وقبوله لي رغم إني من خلفية بعيدة. قد إيش أنا فرحانة إني بعيش للمسيح، فرحانة لأني في وسطكم. الله فدى نفسي من الموت الجسدي والهلاك، فداني بموت السيد المسيح على الصليب من أجلي.
3: مجد للرب يا فادية، أنت كلامك معبر جدا على الجواك. أنا عايز أضيف حاجة على كلامك كمان. داود الملك وهو بيقول الذي يكللك بالرحمة والرأفة كان شايف تاج على راسه، تاج اسمه الرحمة والرأفة، والتاج ده أعظم من تاج الملك، لأنه تاج الرحمة والرأفة بيعلو راسه وذهنه وأفكاره وبتحيطه مراحم الرب العظيمة.
0: آمين. تعالوا نرنم مع بعض الترنيمة دي.

0: أنا عجبتني الآية رقم 5 اللي فيها داود بيقول الذي يشبع بالخير عمرك. داود هنا بيذكر نفسه أن الله بيشبع، يعني بيعطي بسخاء مش بس بيسدد الاحتياج. وبولس رسول المسيح بيقول يملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد. أكتر حاجة بنخاف منها ونقلق بسببها هي الاحتياجات المادية، وبنبدأ نشيل الهم ونشغل أذهاننا ونشغل أفكارنا كيف نسدد احتياجاتنا. الله هنا عايزنا نتعلم من داود اللي بتذكر قدر شنو ربنا أشبعه بالخير كل أيام حياته كل أيام عمره، عشان كده هو مطمن مع الرب لأن الله كفيل بكل احتياجاته.
1: الكلام ده فكرني بآية بحبها شديد، قال داود كنت فتى والآن شخت ولم أرى صديقا، تخلى عنه ولا ذرية له تلتمس خبزا. داود بيلخص قصة حياته في الآية دي وبقول إنه من طفولته لحد شيخوخته ما شاف أي إنسان بعيش لله والرب تركه وتخلى عنه، أو إنه في يوم من الأيام احتاج لشي والله ما سدد له.
2: مظبوط كلامك يا ليلى، نحن فعلا محتاجين نبارك الله على رعايته لينا وإشباعه لاحتياجاتنا، وعلى إنه ما تركنا في أي يوم من الأيام. تعالوا نغمض عيوننا ونرفع للرب كلمات شكر.
3: أيوة يا رب، أنا بشكرك لأنك ما سبتنا يوم من الأيام ودايما معانا ومالي بالخير عمرنا.
4: أنا كمان يا رب مدين لك بالفضل ده، لأن كتير تركتك وتعلقت بأمور في العالم، لكن أنت يا رب ما تخليت عني أبدا، دايما كنت معي.
2: آمين. في واحد عايز يضيف حاجة تاني ويتأمل فيها؟
5: أنا.
2: اتفضل يا مجدي.
5: أنا بأكد على الكلام اللي قلناه في الصلاة، طول ما نحن بنتبع المسيح هنلقى الخير والرحمة بيتبعونا وكمان بيجروا ورانا، زي الآية اللي بتقول إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام. عشان كده ما لازم نشيل الهم وننشغل ببكرة، لأنه الله عارف كل احتياجاتنا، كل احتياجات المستقبل هو ضامنا.
2: الجزء الباقي من الآية دي رقم 5 بيقول فيتجدد كالنسر شبابك. زي ما النسر يا جماعة بيجدد شبابه، الله بيجدد شبابنا.
6: أنا عاوز أعرف النسر كيف بيتجدد شبابه؟
2: بيجي وقت في حياة النسر يا حسام بنعزل فيها براو فوق الجبل، ويبتدي بمنغاره يطلع كل ريشة وينتظر لحد ما يطلع له ريش جديد، وأول ما يطلع له ريش شبابه بيتجدد وينطلق بقوة جديدة من تاني. لكن بعد ما يكون مر بوقت صعب يتألم فيه لما نزع كل ريشه ودمه سال وينتظر في حر النهار وبرد الليل فوق الجبل لحد ما طلع له ريش جديد. في مرات الله بمررنا بأوقات صعبة وبيقبع عايزنا نتواضع قدامه وننكر زواتنا ونخط عيوننا عليه من جديد، وفي الوقت ده ممكن تحصل معانا حاجات مؤلمة زي اللي حصلت مع النسر، لكن قصد الله منا إنه يجدد قوتنا ويدينا نور جديد نسلك بيه وفكر نغي يستقبل كلام الله. عشان كده خلونا نبارك الله حتى لو بنمر في ظروف صعبة، خلونا نبارك الرب لأنه يقصد منا خير لحياتنا، يقصد إنه يجدد قوتنا زي النسر ما بجدد قوته.
3: أنا اتذكرت آية بتكمل كلامك يا سمير، الآية دي بنلقاها في رسالة رومية إصحاح 8 والآية رقم 28 بتقول ونحن نعلم إن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله الذين هم مدعوين حسب قصده. كل شيء بيحصل من حوالينا الله بيقصد منه خير لحياتنا، حتى الظروف المؤلمة والأوقات الصعبة اللي بنمر بها الله بيستخدمها لصالحنا. عشان كده في الظروف الصعبة لازم ننتظر الرب، والوقت ده ما ضايع لأنه الانتظار فيه قوة.
0: أيوة يا منال، زي الآية اللي بتقول وأما منتظروا الرب فيجددون قوة يرفعون أجنحة كالنسور يركضون ولا يتعبون يمشون ولا يعيون.
4: الآية دي جميلة جدا، قدر شنو أنا محتاجة لها. كتير بمر بظروف صعبة وبكون ما فهمة قصد الرب منا شنو، وده لأني ما بنتظر قدامه وبحاول أفتش على حل يريحني. أنا محتاجة أتعلم أنتظر الرب علشان قوته تملاني وتتجدد قوتي زي النسر.
6: أنا كمان عايز أشارك بالآية رقم 10 اللي بتقول لم يصنع معنا حسب خطايانا ولم يجازنا حسب آثامنا. الآية دي بتلمسني كل ما أقراها، لأني قبل ما أعرف السيد المسيح وأؤمن به كان كل اعتقادي عنه إنه قاسي بيعاقب كل واحد على خطاياه اللي بيعملها ويحاسب كل واحد بغسوة. وبسبب الأفكار دي قعدت سنين طويلة في الخطية وما قادر أقرب للسيد المسيح لأني خايف من العقاب. لكن أول ما عرفت السيد المسيح ولمست حنانه وعرفت العمل علشاني، قلبي انفتح له وعرفت إنه رحيم وغفور، وإني لما أمشي له وأطلب منه التوبة حلاقي عنده كل الحب، لأنه ما حيعاملني على حسب الخطايا بتاعتي، لكن بالعكس قمرني بمحبته الكبيرة.
5: فعلا يا حسام، رحمة الله كبيرة جدا أكبر من كل تصوراتنا. والمزمور هنا بيقول إنه مثل ارتفاع السماوات فوق الأرض قوية رحمته على خائفيه. رحمة الله فوق كل تصرفاتنا وأخطائنا الكثيرة، عشان كده الله ما بيعاقب أي زول بيجي له وبيطلبه، لكن بيرحمه ويغفر خطاياه. كمان
2: قبل ما نرنم أذكركم إنه الكنيسة المرة الجاية عندنا في البيت أنا ومنال في نفس الميعاد. يلا بعد كده ممكن نرنم مع بعض.

0: الرؤيا الأصحاح 21. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى زالتا ولم يبق للبحر وجود. ورأيت المدينة المقدسة القدس الجديدة نازلة من السماء من عند الله كعروس تزينت واستعدت للقاء عريسها. وسمعت صوتا عظيما من العرش يقول:
1: الآن مسكن الله هو وسط البشر، فهو يسكن معهم، هم يكونون شعبه، والله نفسه يكون معهم ويكون إلههم، وسيمسح كل دمعة من عيونهم، ويزول الموت والحزن والبكاء والألم، لأن الأمور القديمة كلها انتهت.
0: وقال الجالس على العرش:
2: سأصنع كل شيء جديدا.
0: ثم قال لي:
2: اكتب هذا، لأن هذا الكلام صدق وحق.
0: وقال:
2: قضي الأمر، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أسقي العطشان مجانا من ينبوع ماء الحياة، من يغلب يكون كل هذا من نصيبه، وأنا أكون إلهه وهو يكون ابني. أما نصيب الجبناء والكفار والنجسين والقتلة والفجار والسحرة وعبدة الأصنام والكذابين جميعا، فهو في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني.
0: وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين كان معهم الكؤوس السبع المملوءة بالمصائب السبع الأخيرة، وقال لي:
3: تعال فأريك عروس حمل الفداء.
0: فحملني بالروح إلى جبل ضخم عال، وأراني القدس المدينة الشريفة نازلة من السماء من عند الله، تتألق بجلال الله عليها، وتتلألأ كحجر كريم جدا كالماس وكالبلور النقي، ولها سور ضخم عال، واثنتا عشرة بوابة عليها اثنا عشر ملاكا، وعلى البوابات أسماء مكتوبة هي أسماء قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة، ثلاث بوابات من الشرق وثلاث من الشمال وثلاث من الجنوب وثلاث من الغرب. وسور المدينة له اثنا عشر أساسا عليها أسماء رسل حمل الفداء الاثني عشر. والملاك الذي كلمني كان معه عصا قياس من الذهب لكي يقيس المدينة وبواباتها وسورها. وكانت المدينة مربعة طولها مثل عرضها، فقاسها بالعصا فكانت 12,000 غلوة، أي 2200 كيلو مترا، يتساوى فيها الطول والعرض والعلو. ثم قاس عرض السور فكان 144 ذراعا، أي 65 مترا، بحسب وحدة القياس التي كان يستعملها. وكان السور من الماس والمدينة من الذهب النقي كأنه الزجاج الشفاف، وأساسات السور مزينة بكل أنواع الأحجار الكريمة، فالأساس

الأول ألماس، والثاني ياقوت أزرق، والثالث عقيق أبيض، والرابع زمرد، والخامس عقيق قاتم، والسادس عقيق أحمر، والسابع زبرجد، والثامن جزع، والتاسع ياقوت أصفر، والعاشر عقيق أخضر، والحادي عشر فيروز، والثاني عشر جمشت. والبوابات الاثنتا عشرة عبارة عن اثنتي عشرة لؤلؤة، كل بوابة منها مصنوعة من لؤلؤة واحدة. وساحة المدينة من ذهب نقي كالزجاج الشفاف. ولم أر في المدينة بيتا للعبادة، لأن المولى الإله القدير وحمل الفداء هو بيت العبادة، وهي لا تحتاج إلى نور الشمس أو القمر، لأن جلال الله ينيرها، وحمل الفداء هو مصباحها، وستمشي الأمم في نورها، ويجيء ملوك الأرض بكنوزهم إليها، ولا تقفل بواباتها طول اليوم، لأن الليل لا يأتي عليها، ويجيئون إليها بكنوز الأمم وجلالها، ولن يدخلها شيء نجس، ولا من يرتكب القبائح، ولا من يكذب، بل فقط الذين أسماؤهم مكتوبة في كتاب الحياة، كتاب حمل الفداء.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: الرؤيا الأصحاح 17. وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين معهم الكؤوس السبع وقال لي:
2: تعال فأريك عقاب العاهرة الكبرى، المدينة القائمة على مياه كثيرة، والتي زنى معها ملوك العالم، فسكر أهل الأرض من خمر فسقها.
1: ثم حملني الملاك بالروح إلى الصحراء، فرأيت امرأة راكبة على وحش لونه قرمزي مقطع بأسماء كفر، وله سبعة رؤوس وعشرة قرون. وكانت المرأة لابسة ملابس من أرجوان وقرمز، ومزينة بالذهب والحجارة الكريمة واللؤلؤ، وبيدها كأس من ذهب مملوءة بأشياء قبيحة وقذرة من زناها، ومكتوب على جبهتها اسم له معنى سري:
3: بابل العظيمة، أم العاهرات قباحات الدنيا.
1: ورأيت المرأة سكرانة من دم الصالحين ومن دم الذين ماتوا شهداء في سبيل عيسى، فاندهشت لما رأيتها. فقال لي الملاك:
2: لماذا اندهشت؟ سأخبرك عن سر هذه المرأة وسر الوحش الذي يحملها، الذي له الرؤوس السبعة والقرون العشرة. هذا الوحش الذي رأيته كان موجودا، وهو الآن غير موجود، وسيطلع من الهاوية ويذهب إلى الهلاك، وسيتعجب أهل الدنيا الذين لم تكتب أسماءهم منذ خلق العالم في كتاب الحياة عندما يرون الوحش، لأنه كان موجودا وهو الآن غير موجود، ولكنه سيظهر مرة أخرى. وهنا لا بد من الفهم والحكمة. الرؤوس السبعة هي سبعة تلال تجلس عليها المرأة، وهي أيضا سبعة ملوك، خمسة منهم سقطوا والسادس موجود والسابع لم يأتي بعد، وهو عندما يأتي يبقى فترة قصيرة. والوحش الذي كان موجودا والآن غير موجود هو ملك سامن، مع أنه واحد من السبعة، وهو في طريقه إلى الهلاك. والقرون العشرة التي رأيتها هي عشرة ملوك لم يملكوا بعد، لكنهم سيملكون مع الوحش ساعة واحدة، ولهم هدف واحد: أن يعطوا الوحش قوتهم وسلطتهم، ثم يحاربون حمل الفداء، ولكنه يقلبهم، لأنه رب الأرباب وملك الملوك. وأتباعه الأمناء الذين دعاهم واختارهم يقلبون معه.
1: ثم قال لي الملاك:
2: أما المياه التي رأيتها حيث جلست العاهرة، فهي شعوب وجماهير وأمم ولقات. والقرون العشر التي رأيتها والوحش سيكرهون العاهرة ويخلعون عنها ثيابها ويتركونها خرابا، ثم يأكلون لحمها ويحرقونها بالنار، لأن الله وضع في قلوبهم أن ينفذوا قصده، فيتفقوا على أن يعطوا الوحش سلطانهم الملكي إلى أن يتحققوا كلام الله. والمرأة التي رأيتها هي المدينة العظيمة التي تتسلط على ملوك الأرض.

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: كورنثوس الأولى الأصحاح الثاني. لهذا يا إخوتي، لما جئت لأبشركم بالسر الذي أعلنه الله لنا، لم أستعمل تعبيرات البلاغة أو الحكمة، بل غررت أن أنسى كل شيء وأنا عندكم إلا عيسى المسيح وموته على الصليب. فلما حضرت عندكم كنت ضعيفا وخائفا ومرتعبا جدا، ولما كنت أكلمكم وأبشركم لم أستعمل أسلوب الحكمة والإقناع، بل برهان قوة روح الله، وذلك لكي يتأسس إيمانكم على قوة الله لا على حكمة البشر. ومع ذلك نحن نستعمل أسلوب الحكمة مع الناضجين روحيا، لكنها حكمة ليست من هذه الدنيا ولا من قادة هذه الدنيا الزائلين، بل حكمة الله السرية التي كانت مخفية عن الناس وأعدها الله من قبل بدء الزمان لإكرامنا، ولم يفهمها أحد من قادة هذه الدنيا، لأنهم لو كانوا فهموها ما كانوا صلبوا صاحب الجلالة. فنحن نتحدث عن أمور يقول عنها الكتاب، أشياء لم تشاهدها عين ولم تسمع بها أذن ولا يتصورها عقل إنسان، هي التي أعدها الله للذين يحبونه، لكنه كشفها لنا نحن بروحه، لأن روح الله يفحص كل شيء حتى أعماق الله. فإن روح الإنسان الذي داخله هو وحده يعرف فكر ذلك الإنسان، وكذلك روح الله وحده هو الذي يعرف فكر الله. ونحن لم نحصل على روح هذا العالم، بل الروح الذي من الله، لكي نعرف الأمور التي أنعم بها الله علينا، فنتحدث عنها بكلام نتعلمه من الروح القدوس وليس من حكمة الناس، فنشرح الأمور الروحية للأشخاص الروحيين. أما الإنسان الدنيوي فلا يقبل الأمور التي من روح الله، لأنه يعتبر أنها قباء، وهو لا يقدر أن يفهمها، لأنه لا بد أن يكون فيه روح الله لكي يمكنه أن يميز قيمتها. فالإنسان الروحي يمكنه أن يقيم كل شيء، أما هو فلا يخضع لتقييم الآخرين له. والكتاب يقول: من عرف فكر الله ليرشده، أما نحن فلنا فكر المسيح.

يوحنا الأولى الأصحاح الخامس. كل من يؤمن أن عيسى هو المسيح فهو ابن لله، ومن يحب الآب يحب أبناءه أيضا، ونحن نعرف أننا نحب أبناء الله إن كنا نحب الله ونعمل بوصاياه، فإن محبتنا لله تظهر في أننا نعمل بوصاياه، ووصاياه ليست صعبة، لأن كل ابن لله يغلب هذه الدنيا، وإيماننا هو القوة التي نغلب بها. من الذي يغلب هذه الدنيا؟ الذي يؤمن أن عيسى هو ابن الله، هو وحده الذي يغلب هذه الدنيا. عيسى المسيح هو الذي جاء بالماء والدم، ليس بالماء وحده بل بالماء والدم، والروح يشهد أن هذا حق، لأن الروح هو الحق. إذن يوجد ثلاثة شهود للمسيح: الروح والماء والدم، والثلاثة متفقون. نحن نقبل شهادة الناس، لكن شهادة الله أعظم، لأنها شهادة الله عن ابنه. إذن من يؤمن بابن الله تكون هذه الشهادة موجودة في قلبه. أما من لا يصدق الله فهو يتهم الله بأنه يكذب، لأنه لا يقبل شهادة الله عن ابنه. وشهادة الله هي أنه أعطانا حياة الخلود، وأن هذه الحياة هي بواسطة ابنه. من له الابن له الحياة، ومن ليس له ابن الله ليست له حياة الخلود. أكتب كل هذا لكم أنتم الذين تؤمنون باسم ابن الله، لكي تعرفوا أن حياة الخلود هي لكم. نحن نثق فيه أننا إن كنا نطلب منه أي شيء حسب مشيئته فهو يسمع لنا. وبما أننا نعلم أنه يسمع لنا دائما، فنحن نعلم أيضا أننا نحصل على ما نطلب. إن كان واحد يرى أخاه يرتكب خطيئة لا تؤدي إلى الموت، فيجب أن يدعو الله فيمنح أخاه الحياة. هذا فقط من أجل الذين يرتكبون خطيئة لا تؤدي إلى الموت. توجد خطيئة تؤدي إلى الموت، أنا لا أطلب أن يصلي من أجل هذه. كل معصية هي خطيئة، لكن ليس كل خطيئة تؤدي إلى الموت. نحن نعلم أن أبناء الله لا يمارسون الخطيئة، بل ابن الله يحفظهم، وإبليس الشرير لا يؤذيهم. نحن نعلم أننا ننتمي لله، وأن كل الدنيا تحت سيطرة إبليس الشرير. ونحن نعلم أيضا أن ابن الله جاء وأعطانا فهما لكي نعرف الإله الحق، ونحن ننتمي له هو الحق، لأننا ننتمي لابنه عيسى المسيح الذي هو الإله الحق وحياة الخلود. يا أولاد الأعزاء، احفظوا أنفسكم من الآلهة الكاذبة.

0: الرؤيا الأصحاح السادس. ثم رأيت حمل الفدائي يفتح أول الختوم السبعة، وسمعت واحدا من الكائنات الحية الأربعة يقول بصوت كالرعد:
1: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أبيضا وراكبه يحمل قوسا، فأعطي تاجا وخرج يحرز نصرا بعد نصر. ولما فتح حمل الفدائي الختم الثاني، سمعت الكائن الثاني يقول:
2: تعال.
0: فخرج فرس آخر لونه أحمر، وراكبه نال القدرة أن ينزع السلام من الأرض ويجعل الناس يقتل بعضهم بعضا، فأعطي سيفا كبيرا. ولما فتح حمل الفداء الختم الثالثة، سمعت الكائن الثالث يقول:
2: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أسودا وراكبه يحمل ميزانا في يده، وسمعت ما يشبه صوتا من بين الكائنات الحية الأربعة يقول:
3: حفنة القمح بدينار، وثلاثة حفنات الشعير بدينار، أما الزيت والخمر فلا تضرهما.
0: ولما فتح حمل الفداء الختم الرابع، سمعت صوت الكائن الرابع يقول: فرأيت قدامي فرسا شاحب اللون، وراكبه اسمه الموت، ويتبعه عالم الأموات، وأعطيت لهما السلطة لإبادة ربع سكان الأرض بالسيف والجوع والوباء وبوحوش الأرض الضارية. ولما فتح حمل الفداء الختم الخامس، رأيت تحت منصة القربان نفوس الذين قتلوا بسبب كلمة الله والشهادة التي شهدوها، فصرخوا بصوت عال:
4: أيها السيد القدوس الحق، إلى متى لا تعاقب أهل الدنيا ولا تنتقم منهم لدمائنا؟
0: فأعطي كل واحد منهم ثوبا أبيضا، وقيل لهم أن يصبروا قليلا حتى يتم استشهاد كل من سيقتل مثلهم من زملائهم وإخوتهم عبيد المسيح. وفي الرؤيا لما فتح حمل الفداء الختم السادس، تزلزلت الأرض بعنف، واسودت الشمس كالخيش، واحمر القمر كله كالدم، وسقطت نجوم السماء إلى الأرض كما يسقط التين عندما تهز الريح العاصفة شجرة التين، وطويت السماء كلفافة، وانقلعت كل الجبال والجزر من أماكنها، وملوك الأرض والعظماء والغادة والأغنياء والزعماء وكل عبد وكل حر اختبأوا في المقارات وبين صخور الجبال، وهم يقولون للجبال والصخور:
4: اسقطي علينا واكفينا عن وجه الجالس على العرش وعن قضب حمل الفداء، لأن يوم غضبه العظيم جاء ومن يبقى أمامه.

0: أهلنا الزينين والطيبين في كل ربوع بلادنا الحبيبة، والكمان خدتوا الراديو وقاعدين يسمعوا لنا حسي. بنقول لكم حبابكم عشرة بلا كشرة، وبنقول لكم قربوا لي قدام، المكان واسع ويشلوه مليون زول. أهلنا قالوا لنا أمثال كثيرة وسمحة، وكل واحد منها تقال عشان فعل سواه زول في وقت أو مكان مناسب، وممكن يكون للوقت ولا المكان مناسب مع القول أو الفعل ده. أنا معاكم أيمن، حنتونس وحنشوف الأمثال دي وكمان شنو قريب ليها من الكلمة الموجودة في الكتاب المقدس، وده كله من خلال برنامجنا المثل السوداني والكتاب المقدس. وبنرحب بضيفنا اللي حيكون معانا في ونستنا دي، أستاذ يماني، وبنقول لك حبابك عشرة.
1: حبابك عشرة أخوي أيمن، وأهلا سهلا بك وبكل المستمعين في كل مكان.

0: أهلا بك مرة تانية أستاذ نيماني، وأهلا بكم مستمعين الكرام. وزي ما قلنا لكم حنتكلم شوية عن أمثال أهلنا الحلوة والسمحة، وكمان حنشوف رأي الكتاب المقدس فيها شنو. ومثلنا الحس حابين نشوفه هو الحسنة في المنعول زي الشر في القندول. يعني شنو المثل ده يا أستاذ يماني؟
1: طيب، مثلنا السوداني زي ما أنت قلته بيقول الحسنة في المنعول زي الشر في القندول، وكلمة المنعول دي مقصود بها الملعون في اللغة العربية، وبالدارجة بتاعتنا السودانية بنقول الزول المنعول. فكلمة الحسنة معروفة اللي هو الخير اللي انت بتصنعه، فبيقول لما انت تعمل خير في شخص هو ما يستحقه أو منعول زي ما يقول المثل ده، بيشبه الشر في القندول. والقندول هو قندول العيش، كل الناس المزارعين بيعرفوا الكلام ده كويس، حتى الناس اللي ما مزارعين بيعرفوا قندول العيش، بيشوفوا القندول. فالمقصود بالشرف القندول في أكتر من رواية لشرح المثل ديا، وكل مرة احنا بنحاول دائما نفتش وين الروايات او الاسباب بتاعت الامثال ديا، وكمان بنعتذر للمستمعين لو مرات اخطأنا، لكن احنا بنحاول بكل امانة نجتهد ونفتش المعنى بتاع المثل ده في الدارجية او في العامية السودانية بتاعتنا. فبيقولوا الشرف القندول هو وحدين قالوا هو الشرارة لما تطير كده وتجي تلمس القندول تحرقه وبسرعة شديدة يقوم يشتعل وينتهي. فقال الحسن لما تعمله في زول منعول يعني كأنه ما شعر بها ولا حس بها، وبيرد بإساءة زي الشرارة لما تجي في القندول وتحرقه وتنتهي منه في لحظة. والمعنى الثاني لكلمة الشرى مقصود بها أنه النوار اللي بيكسو القندول أو بيغطيه من برة قبل ما ينضج. والحتة دي بيقول انه لما القندول بينجد بتبتدي تتطاير وتتلصق بجلد الانسان، لما تتلصق بجلد الانسان تكون تسبب اكولة وحكة في الجلد. فبيضرب المثل ده بيقولوا انه لما تعمل حسنة في زول ما يستحق او منعول زي الشرى اللي بيجي يتلصق عليك ويسبب لك الم ويسبب لك حكة ويسبب لك تعب.

0: كويس يا استاذ يماني، حابين نعرف رأي الكتاب المقدس شنو في المسألة ده، هل هو بأيد الفكرة أو هو ضده؟
1: الكتاب المقدس أكيد بيعلمنا دايما إن احنا نفعل الخير للجميع. المثل بيقول إنه في معناه إنه الخير نفعله للناس اللي يستحقوه، والمنعول هو الزول اللي ما بيستحق الحاجة السمحة ما نعمل له خير. ده المثل يعلم كده. الكتاب المقدس بيعلم عكس كده تماما. لما نجي نقرأ في الكتاب المقدس في الإنجيل ونقرأ الحتة اللي احنا بنسميها الموعظ على الجبل، اللي هو لما وقف الرب يسوع المسيح بيبتدى يعلم التلاميذ، الكلام ده نلقاه في إنجيل متى من صح 5 لصح 7، وبنلقاه في إنجيل لوغة بالتحديد لما نمشي إنجيل لوغة صح 6 عدد 35 بنلقى المسيح بيقول كلام حلو خالص خالص. بيقول الكلام ده، بيقول كده: بل أحبوا أعدائكم وأحسنوا وأغرضوا وأنتم لا ترجون شيئا فيكون أجركم عظيما وتكونوا بين العلية، فإنه منعم على غير الشاكرين والأشرار. فإذا الرب يسوع المسيح بيعلمنا أن احنا نحب الكل، وخاصة لو في ناس هم بنسميهم أعداء بالنسبة لنا، زي ما يقول الكتاب الشخص المنعول الما بيستاهل، حتى ديل بيقول الرب يسوع المسيح أن احنا إيه نحبهم، ما نحبهم وبس، لكن شنو نحسن لهم، يعني نعمل لهم حاجات كويسة وحاجات حسنة. المثل بيقول إنك ما تعمل خير في المنعول، الرب يسوع المسيح بيقول شنو: أحسنوا وأغرضوا وأنتم لا ترجون شيئا، يعني حتى أعدائنا نقدم لهم ونحسن لهم ونصنع معهم خير. وبيختم الآية دي بيقول لنا إنه الله بينعم، يعني خيرات الله الكثيرة ربنا بيكبها بيصبها بينعم بها على كل البشر، على الناس الشاكرين وعلى الناس الأشرار. وكلنا نعرف انه الناس عموما في ناس بيحفظوا الجميل، يعني لما تعمل له حاجة بيجي وبيتذكره وبيقول لك شكرا. من خلال المثل بنتعلم انه الزول المنعول ديا حتى لا بيقول شكرا ولا بيتذكر لك الحسنة اللي انت قدمتها له. في الآية دي بيقول لنا الكتاب المقدس انه الله بينعم على الناس الشاكرين اللي بيقدموا شكر كل مرة: يا ربنا شكرا لأجل الخير ده، يا ربنا شكرا لأنك شفتني من المرض، يا ربنا شكرا لأنك أنت وسعت لي في أبواب الرزق. حتى الناس الأشرار بيقول الكتاب المقدس برضو الله بينعم عليهم. فبيعلمنا الكتاب أنه نحن إذن نحب الكل ونصنع الخير للكل. في رسالة روميا بيتكلم بولس الرسول للكنيسة في روميا، والكلام لينا كلنا، روميا 12:20 بيقول لهم: فإن جاع عدوك فأطعمه، عدوك لو بيجي جعان أمشي أكله، ما تقول لا ده عدوي ما بديه، وإن عطش فأسقه، يعني حتى لو بيجي عطشان أمشي قدم له كأس ماء أديه ويشرب، لأنك إن فعلت هذا تجمع جمر نار على رأسه. بيقول الكتاب باختصار شديد: لو أنت عدو بيجي جعان أو بيجي عطشان أمشي أسقيه شربه أديه ياكل، لو أنت عملت كده كأنك جمعت جمر من النار ووضعته على رأسه، يعني الأمر بيكون يمكن صعب أو قاسي عليه وبيخليه يحس ويدرك ويعرف إنك أنت فعلا بتحبه. إذن كتاب المقدس أكيد هو ما بيتفق مع المثل اللي بيقول الحسن في المنعول زي الشرف الجندول، لكن كتاب المقدس يشجعنا ويشجع كل واحد فينا إننا نصنع الخير لكل الناس، للناس حتى اللي بنحس أن إحنا هم ما يستحقوا الخير برضو نعمل لهم خير، للناس اللي هم بيعادونا وبيحاربونا وبيضايقونا في الحياة برضو نمشي نصنع لهم خير، لو جاعوا نطعمهم، لو عطشوا نسقيهم، وأبدا ما نقصر في حقهم.
0: شكرا كثير جدا أستاذ يماني، وفعلا رأي واضح جدا جدا إنه أن إحنا نعمل الخير حتى لو كان بنحس إنه الناس الدارين نعمل.

0: يا هلا ويا مرحب بكم مستمعينا العزاز علينا، ويا هلا ومرحب بك أستاذ يماني. نرجع مرة تانية للمثل بتاعنا. قبل الترنيمة اتكلمنا عن مثلنا الحسنة في المنعول زي الشر في القندول، وشفنا كمان رأي الكتاب المقدس شنو. هل عندك نصيحة ممكن تقدمها للناس اللي بيستمعوا لنا حسي؟
1: النصيحة اللي أنا بحب أقولها إنه بتذكر كتير مواقف مرات بتحصل، بيقوم واحد يكون عمل له حاجة لزول وبعد ذاك الزول يكون رداها بالعكس أو ما حافظ الجميل، فيقوم الزول بيتضايق يقول آي ما الحسنة في المنعول زي الشرف الجندول، يعني أنا بيستاهل، أنا عملت له كده أنا بيستاهل، مفروض أنا ما كنت أعمل له حاجة كويسة. ونصحتي يا جماعة الكلام ده ما صح، الكلام ده ما يخلينا نكسل أو ما يخلينا أن احنا نبطل نعمل الخير للكل. أنا أنصح نفسي وأشجع نفسي وأشجعكم وأنصح كل واحد بيسمعني أن احنا أبدا ما نتوقف عن فعل الخير، خلينا نصنع الخير لكل الناس. احنا بنحترم كتير أمثال أهلنا وعارفين المواقف والأسباب اللي هم ضربوه بها المثل دي، لكن في المثل ده أنا متأكد هم ما بيشجعوا الناس إنه ما يصنعوا الخير للمنعول زي ما قالوا، لكن بس دارين يوضحوا إنه مرات في ناس آي ردي فعلا للخير إنه يكون إيه بالعكس أو يكون شر، لكن ده يشجعنا كمان أن احنا نصنع الخير باستمرار وما نتوقف أبدا.
0: شكرا كثير لك أستاذ يماني، فعلا استمتعنا معك في الحلقة بتاعتنا اليوم ده في مسلنا بتاع اليوم، وكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. قبل ما نختم حلقتنا يا ريت خلونا نصلي مع بعض.
1: يا ربنا وإلهنا يسوع المسيح، صلاتنا هي زي ما أنت علمتنا، بل أحبوا أعدائكم وأحسنوا وأغرضوا وأنتم لا ترجون شيئا. علمنا يا رب إننا فعلا نحب الجميع، وبالأكثر يا رب إن احنا نحب الناس اللي يسيئوا لنا. علمنا يا رب أكثر أن احنا نغرض ونقدم لكل الناس من غير ما ننتظر إنه يرجعوا علينا. صلاتنا يا رب إننا فعلا نعلم بعضنا بعضا ونشجع بعضنا بعضا أننا لا نتوقف عن عمل الخير، بل نصنع خيرا في كل حين. نصل ونطلب يا سيدنا الرب في اسم الرب يسوع المسيح، آمين
0: آمين. وكده دي نهاية حلقتنا، وبنقول لكم مع السلامة.

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارة الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق، وبخطة شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مكتوبة.
1: صباح الخير عليكم الأصدقاء، صباح الخير المستمعين في كل مكان، صباح الصحة والعافية، صباح النشاط. تحية طيبة لكم، تحية من القلب وإلى القلب، تحية لكل الأهل في كل مكان وين ما هم بيسمعونا. أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا بكم في صباح جديد، وأهلا بكم دائما في راديو سمر وفي برنامجكم دائما صباح بلدنا. تحية طيبة لكم من صديقكم هيثم حسن، مرحب بكم في أسبوع جديد، وتحية كبيرة كبيرة لكم من الفريق العامل في راديو سمر. أصبحنا وأصبح الملك لله. أهلا بكم ومرحب بكم في أسبوع جديد، ونتمنى كل التوفيق فيهم، نتمنى إن ربنا يوفقنا جميعا، نتمنى كده يعني نستمتع بأسبوع جديد وأيام جميلة مباركة، وفيها بنحقق أهدافنا وأحلامنا وطموحاتنا، وكمان ولو جزء بسيط من الرؤية بتاعتنا، من الخطة بتاعتنا اللي احنا وضعناها خلال اليوم. طمنا كيف أصبحت، طمنينا على صباحك الجميل، طمنا على أحوالك، شنو الجديد معاك في رحلة الأسبوع، ونصلي أن خطتك تكون مدروسة، نصلي أنه يعني فكرة بتاعتك خلال الأسبوع تكون واضحة بالنسبة لك وتكون مرضية، يعني أنه تكون راضي عن خطتك، راضي عن مشوارك، راضي عن ترتيبك لهذا الأسبوع. وأتمنى أنك تكون كمان انتبهت لأخطائك في الماضي والغلطات والسهوات البسيطة اللي ممكن تكون حصلت معاك في الأيام الفاتت الماضية، وإن شاء الله كده تتعالج، إن شاء الله كده نعالجها في الأسبوع ده، وتكون جميلة وتكون مختلفة من الأسبوع الفات. طمنا أول حاجة كيف أصبحت، طمنا على صباحك، طمنا على تفاصيل اليوم وكيف بديت رحلة الأسبوع. أحد مبارك للجميع، يا رب يوم مبارك لنا كلنا، وإن شاء الله كده يكون يوم سعيد وأجواء تكون مختلفة شوية، في سخانة شديدة جدا جدا، ما بس في أفريقيا، ما بس في السودان، ما بس في شمال أفريقيا، لكن حتى أوروبا تعاني، يعني في غابات الأيام دي، وبالذات في إسبانيا، وكمان في أمريكا في غابات، يعني الصيف لما نبتدي في حرائق في غابات شديدة جدا جدا. ونصلي إن ربنا يحفظ الجميع بصراحة، يعني لو شفنا اللي بيحصل في إسبانيا شيء ما عادي، واللي بيحصل في أمريكا كمان شيء ما طبيعي، الغابات لبراه يعني، ودي حاجة يعني خطر جدا جدا، ربنا يحفظ الجميع، يعني حتى ننتبه للنصايح المهمة في الصيف، شنو المطلوب مننا في فصل الصيف نعمله، شنو يعني احنا مفترض نقوم به من شراب الموية، انه ما نعرض نفسنا للسخانة الشديدة او الشمس الحارة الشديدة. وكمان احنا معروفين او يعني بلدنا مرات كثيرة سحائي وحاجات كثيرة جدا جدا، صداع كثير من الأمراض اللي بتكون موجودة في الصيف، يعني في ناس بتشتغل في العراء، يعني بتكون شغالة في الأسواق وما في مظلات، ما في حاجات بتغطيهم، أو ما بيكونوا تحت ظل معين أو في حتة معينة إنه غطيهم من الشمس، وفي ناس ميكانيكية، في ناس بنايين، وفي معماريين، في ناس بتبني وهي في عرضة للشمس الحارة، يعني في أسطح، في حاجات ممكن تكون عالية جدا جدا. فنتمنى أن ربنا يحفظ الجميع، ربنا يرعى الجميع. في ناس مزارعين يكونوا موجود في الرعي، في ناس موجود في حتة صعبة ممكن تكون بتتعرض للشمس. فإن شاء الله كده ربنا يحفظ الجميع، ودينا أيام جميلة، دينا أيام طيبة، يحفظ أولادنا أطفالنا من الصيف الحار هذه الأيام. إذن في صباح جديد، في مشوار جديد، في أسبوع جديد نبتديه كده بقدرة الله، نبتديه بنعمة الله، وشاكرين الله على الصحة الجديدة، نشكر الله على العمر الجديد الأداني ليه وداك ليه وداك ليها في هذا الصباح، يعني عمر جديد حقيقة بعد رحلة شاقة ليلية ممكن تكون صعبة. بنقول ألف سلامة لكل مريض، سلامة كل زول متألم، ونصلي ربنا يرسل تعزيات لكل أسرة فقدت عزيز، ربنا يصبر، ربنا يديكم نعمة ويقويكم ويحفظكم. إذن مرحبا بكم في صباح جديد، وكالمعتاد دائما كل يوم من الساعة 9 عفوا من الساعة 10:30 لغاية الساعة 12 في صباح بلدنا، وكمان بتابعوا برنامج أوريتيا كل يوم من الساعة 3 لغاية الساعة 4:30، وكمان بتابعوا برنامج الساعة سمر مع إناس من الساعة 5 لغاية الساعة 6. ونذكركم دائما أنكم تتواصلوا معنا على الرقم 0035 79 76 55 35 9 عبر الواتساب، نستقبل رسائلكم ومشاركاتكم المختلفة في رحلتنا الصباحية أو خلال مشوارنا اليوم. مرحبا بكل الناس اللي بتتابعنا عبر الستلايت والبتابعين عبر الأثير في راديو سمر صوت، هم بتابعون على الأبليكيشن، ومرحب بك. نشجعك ونقول لك كمان ممكن تنزل تطبيق راديو سمر وتابعنا بكل التفاصيل المختلفة. صباح الخير لكل الناس اللي بدت معانا المشوار، للناس اللي ابتدت معانا ميلاد منزول، صباح الخير عليك وأسعد الله صباحك بكل خير. جوليا صالح تحية طيبة لك ومرحب بك في صباح جديد. أرجع تعال بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير والسعادة، مرحب بك يا أرجع تعال. أبو شادي الحارث بيقول السلام عليكم ورحمة الله، راديو سمر تحياتي لكم من المملكة العربية السعودية، تحية لكل الأهل، لكل السودانيين، لكل الناس اللي بتسمعنا في المملكة العربية السعودية، تحية طيبة لكم، وبيقول تحياتي للأهل بالسودان، مرحب بك يا أبو شادي. كوكو بيقول صباح الخير، صباح بلدنا وأهل الطيبين، مرحب بك يا كوكو، مبسوط جدا بوجودك معنا في هذا الصباح. وكمان بالأستاذ الغالي جدا جدا أخوي صديقنا العزيز فضل كتشو، ومرحب بك، صباح الخير، تحية طيبة، مبسوط جدا جدا في صباح بلدنا ولوجودك معنا ومشاركتك دائما معنا. ما تنسوا انكم دائما انتوا في الأسرة الواحدة، وانتوا معنا في هذه العيلة الكبيرة، عائلة راديو سمر، وراديو سمر لكل السودانيين. حلقة جديدة، حلقة صباحية، موضوع مهم، واتمنى ما يزعجك، اتمنى ما يرجع ماضي أليم ويعني كسرتك من خلال القيمة اللي احنا بنتكلم فيها، واحدة من القيم المهمة جدا جدا حقيقة في حياتنا كبشر، في حياتنا احنا كابن آدم المولودين والموجودين في هذه الحياة. يعني ودي قيمة مهمة جدا لإنسان، هي انه احنا مخلوقين على صورة الله، وانا وانت محبوبين جدا جدا منه، والقيمة بتنبع يعني من الكرامة واحترام للنفس واحترام للآخرين، ودي حاجة مهمة جدا جدا. في قيم كثيرة جدا جدا، وكلنا بنحتاج لهذه القيمة ونعيشها وتكون موجودة في حياتنا: المحبة، الاحترام، الأمانة، الصدق، التواضع، المسؤولية، العدالة. في قيم كثيرة، المحبة لأنها أساس كل علاقة سليمة، والاحترام لأنه يحفظ كرامة الإنسان، الأمانة لأنها تبني ثقة، والصدق لأنه أساس الشخصية المستقيمة، والتواضع لأنه يرفع الإنسان ولا ينقصه. المسؤولية بتخليك أنك أنت إنسان مؤثر، بتخليك أنت إنسان مؤثر جدا، والعدل لأنه يحفظ حقوق الآخرين وحقوق الجميع أيضا. الإنسان من غير قيمة ممكن يكون ناجح، ممكن تكون ناجح من غير قيمة في نظر الناس، لكن أنت بتكون فقير في الجوهر، ما في جوهر. أما الإنسان اللي بيحمل قيمة راسخة فيبقى هو محترم حتى لو تغيرت الظروف. ومرات كثير احنا بنشوف هذه الحقيقة في كثيرين منا، يعني ناجحين وبنشوف نجاح يعني شخصيته، ونشوف نظر الناس ونزول ناجح، لكن لما نجل القيمة، لما نجل الجوهر بيكون في مشكلة، يعني أقل موقف يعكس صورة سلبية جدا جدا. ففي الحلقة دي عايزين نقول إنه الاحترام ما قيمة منفصلة، لكن هي ثمرة لمعرفة الإنسان أو معرفة الإنسان قيمته الحقيقية أمام الله، وإدراكه أنه كل إنسان يستحق الكرامة والإحترام. إذن في قيمة مهمة جدا جدا. شنو هي القيمة الحقيقية للإنسان؟ القيمة الحقيقية للإنسان ما في أنه عنده كثير من الحاجات اللي بيملكها، ولا في المنصب اللي هو فيه، دي ما قيمة. على فكرة أنك أنت بتملك، انك انت عندك اموال، انك انت عندك حاجات كثيرة، اسمك ما يعني منصبك ومكانتك، لا لا، ولا في شكل، يعني ما يعني الجميل الوسيم ده، ما دي ما قيمة انك انت تفتخر وخلاص تبني عليها كل حاجة، ولا حتى في انك انت عندك ناس يعني شغالة عندك وعندك وعندك وعندك حاجات كثيرة زي ما احنا بنتخيل في هذه الايام. قيمته الحقيقية فيها هو يعني هي من الداخل. القيمة الحقيقية للإنسان هي من الداخل، لأنه بنتكلم عن أخلاق، بنتكلم عن مبادئ، بنتكلم عن الإيمان، ونتكلم عن طريقة تعامل الإنسان مع الناس. معاملتك مع الناس هي اللي بتخلي الناس تديك القيمة، أو تقول إنك أنت فعلا زول محترم، زول بتستحق إنه ده كله يكون عندك، زول بيمتلك كل ده وعنده الاحترام وعنده القيم دي كلها. دي حاجة مهمة جدا جدا، لأنه بتنبع من داخل الإنسان. قيمة الإنسان ما بتتقاس في يده، عمره ما بتتقاس في يده، لكن في قلبه، ودي الحاجة المهمة، لأنه مخلوق على صورة الله، محبوب عند الله جدا جدا، ولأنه يعني افتداه المسيح بثمن غالي جدا جدا، قدم نفسه لأنه بيعرف قيمتك. لو يعني أهمية موته على الصليب دي الحقيقة اللي بتوري إنك أنت عندك قيمة غالية جدا جدا، ربنا بيحبك جدا جدا وخلقك على صورته. دي يعني من القيم، يعني أنت مفترض تاني ما تفتش على أي حاجة، لما أنت تجي تكون يعني أنت بتعرف ربنا، بتعرف شنو هي خطته لك، بتعرف شنو هو هدفه لك، ولما تيجي تعايل، لما تيجي تقرأ كده، لما تيجي تراجع في الكلام اللي قاله، إنه يعني نخلق الإنسان على صورتنا، نخلق الإنسان ونخليه في أفضل صورة، جميل محترم، عنده عقل، بيفهم، بيعرف كل حاجة، ودي ما بعديها حاجة تانية، لأنك أنت من أحكم المخلوقات الموجودة على هذا الكون. في قيمة عظيمة جدا جدا إنه أنت مخلوق على صورة الله، إنك أنت موجود عشان تعكس صورة مهمة جدا جدا، رسالة مهمة جدا جدا، إنه توري الناس دي منو هو ربنا، منو هو اللي خلقني، وشنو الحاجات الوضع فيني، الصورة الجميلة اللي خلقني بها لابد إنه تنعكس من خلال الحياة الحقيقية اللي أنا بعيشها، لأنه بيقول من ثمارهم تعرفونهم. دي الحاجة المهمة جدا جدا، إن الناس بتعرفك من ثمارك، إنك أنت ابن الله، إنك أنت زول محترم، إنك أنت زولة محترمة، إنك أنت ربيتي وعلمتي أولادي وخليتهم إنهم ناس محترمة جدا جدا. لما الناس تضرب بك مثل، لما تضرب بأسرتك مثل، لما تضرب بوالدك مثل، إنه زول محترم، زول بيحب الناس، زول أخلاقه عالية، زول مسؤول، زول متواضع، زول جواه محبة، المحبة بتنبع من جواه. لما الناس تيجي تمدحك وتقول الزول ده مسؤول، زول ده يعني بيحب الناس كلهم، زول عادل، زول ما بيظلم الناس. عارف في قيم كده لما تتفقد في الإنسان، وده السؤال المهم، لما الاحترام يغيب الإنسان بيخسر شنو؟ لما القيم، لما الاحترام يكون ما في، أو القيم الأساسية في حياتنا، القيم الأساسية في حياتنا لما تكون ما فيش، إحنا بنخسر شنو؟ أنت بتخسر شنو لما ما تكون فيك القيم دي؟ ودي حاجة مهمة جدا جدا للمستمعين الكرام، إنه إحنا ننتبه ونخلي بالنا جدا جدا لها في هذا الصباح الجميل. يعني قيمة الإنسان ما بيحدد الناس، لكن يعلنها الله. ودي الحاجة المهمة، وعشان تعرف، عشان الإنسان يعرف القيمة دي، كيف الإنسان يعرف قيمته الحقيقية؟ لما يعرف منه هو قدام الله، لما هو يعرف منه قدام الله، لما يعيش بمبادئ حتى لو خسر المكاسب، لما يعيش بمبادئ حتى لو خسر مكاسب، لما يحترم نفسه ويحترم الآخرين. تخيل انت بتعرف الإنسان بيعرف قيمته لما يحترم نفسه ولما يحترم الآخرين، لما يكون نافع ومؤثر في المجتمع. كيف يعرف الإنسان قيمته؟ ودي الحاجات المهمة، لما يعرف منه هو قدام الله، منه انت قدام الله. هل يوم سألت نفسك السؤال ده، منو أنا قدام الله، منو أنت قدام ربنا؟ لما تقف قدام الله كده بتعرف نفسك أنت منو، شنو ممكن نكشفه لك ربنا، شنو ممكن تخاف منه ويعني تخجل منه وما تقدر تقف به قدام الله. لما أنا وإنت نعيش بمبادئ حتى لو خسرنا المكاسب، ما مشكلة، بتتعوض. وهو كلام كثير جدا جدا، في كلام مهم جدا جدا، احنا مفترض نكون عارفين انه احنا بنعيش بالمبادئ. في ناس اتظلموا لكن عارفين شنو اللي خلاهم هم يتظلموا، في ناس يمكن يكونوا ما بياخذوا حق زول، ما بيشيلوا حق زول ولا بياخذوا حق زول. لما يكون نافع ومؤثر في المجتمع، هل انا وانت نافعين في المجتمع؟ هل احنا بنفيد المجتمع؟ هل احنا مؤثرين في المجتمع؟ في المكان اللي انت فيه، هل انت، هل انا ذول مؤثر؟ هل انا نافع؟ هل انا قاعد افيد الناس اللي من حواليني، الناس اللي انا قاعد معاهم 24 ساعة، الناس اللي بطلع وبنزل معاهم، هل انا مؤثر فيهم؟ هل في تأثير واضح؟ اسلوبي، كلامي، احترامي، اخلاقي، المحبة بتاعتي والتقدير بتاعهم، يعني انا واضح، انا مكشوف، انا شفاف ليهم ولا لا؟ لما يحترم نفسه ويحترم الآخرين، هل بتحترم الآخرين؟ هل بتحترم نفسك؟ سؤال ده مهم جدا جدا. هل أنا محترم نفسي؟ لما أنا أكون في مجتمع، لما أنا أكون وسط الأصدقاء، لما أنا أكون في الشغل بتاعي، هل أنا قاعد أحترم نفسي؟ ياتو كلام بيطلع، ياتو أساليب بتطلع من خشمي، ياتو كلام بيطلع، ياتو ألفاظ أنا قاعد أقولها، أنا ما محترم من قبل الناس لأنه ما محترم نفسي؟ هل يوم من الأيام زعلت عشان الناس قالوا لك أنت زول ما محترم؟ زعلتي ويوم من الأيام وإنت كبير في العمر ده، تخيل أنا كبير في العمر ده، معليش أقول العبارة دي، أنت زول قليل الأدب. كلام صعب جدا جدا. أنا قعدت ورجعت ومشيت البيت أو أنت في الطريق، كيف أنا قليل الأدب؟ هل أنا ما متربي؟ هل أنا ما محترم؟ شنو الخلى الناس، شنو الخلى الإنسان، شنو الخلى الناس دي تعين لي بهذه الصورة؟ ليه الناس قاعدة تعين لي إنه أنا زولة ما محترمة؟ ليه الناس قاعدة تعين لك إنك أنت زولة ما محترمة؟ هل في كلام أنت بتسمع تحت إنك أنت واحد واثنين وثلاثة؟ ليه خليت الناس تقول عنك الكلام ده؟ ليه خليت الناس ما تحترمك؟ ليه خليت أولادك ما يحترموك؟ ليه خليتي أولادك ما يحترموك؟ شنو اللي أنت قاعد تعمله ما خلى أولادك يدوك أي قيمة؟ ما يحترموك، ما يسمعوا كلامك، ودائما أنت في حالة بتاعت خوف من المستقبل، بأنه أنا حفقد أولادي لأنه هم ما بيحترموني. هل أولادك بيحترموك؟ هل ناس الشغل بيحترموك؟ هل زوجك بيحترمك؟ زوجتك بتحترمك؟ هل في احترام متبادل؟ هل أنت فاقد الاحترام من قبل أبنائك، من قبل الناس في الحلة؟ ناس الحلة ما قاعد يدوك احترامك، ناس الحلة يعني أنت بالنسبة لهم ولا شيء، لأنه أنت زول مع الأسف الشديد أنك أنت ما زول محترم. خونا القيمة دي خطيرة جدا جدا، هي كلها مهمات، مهم جدا جدا. يعني أنت محترم لأن أنت بلا مسؤولية، أنت ما زول مسؤول، أنت ما زول قدوة، أنت ما زول مؤثر، أنت ما زول نافع في المجتمع. كلام صعب جدا جدا، إنه يعني ممكن نزعل من الكلام، ممكن نضايق من الكلام، ممكن الكلام ده يوجعنا، ممكن في كلام بيوجعك كل يوم وانت في في في حزن وفي اكتئاب من نفسك لأنه ما في احترام. الناس ما قاعدة تحترمني، أولادي ما قاعد يحترموني، خلاص يعني أنا كل شيء انتهى بالنسبة لي. في أباء كده، في أسر متفككة جدا جدا، في مجتمع متفكك جدا، غايب منه الاحترام، ما في احترام. كيف يعرف الإنسان قيمته؟ نرجع تاني، لما هو يعرف نفسه قدام الله منه، لما أنا أقيف وأعرف نفسي أنا قدام الله منه. كثير مرات يعني الحاجة دي مهمة جدا جدا، إذا أنا بعرف ربنا، إذا أنا بطيع وصايا الله، إذا يعني أنا راضي، إذا أنا بشكر الله، إذا أنا بحمد الله، إذا أنا عندي تواصل مع الله، الله بيكشف لي حقائق كثيرة جدا جدا. وأنا بجي وأنا متواضع، بجي وأنا بديه كل الوقار، بديه كل مخاف، إنه هو الله اللي بيستحق، هو اللي خلقني، لابد أحترم كلامه، لابد أحفظ وصاياه. هل بتعيش بمبادئ حتى لو أنت قاعد تخسر؟ كم حاجة أنت خسرتها قلت بتتعوض، واتظلمت وما قلت حاجة، أخذوا حقك وما قلت حاجة؟ بتعيش مبادئ الكتاب المقدس وبتعيش كلام الجميل. إذن في علامات بتقول إنه الإنسان نسى قيمته، في علامات ننتبه للحتة دي، إنه في علامات بتقول إنه الإنسان نسى قيمته لما نفتش القبول بأي قروش، بأي ثمن. هل أنت قاعد تفتش قبول الناس بأي حاجة؟ هل أنت اليوم بتشحد الاحترام؟ داير تشتري الاحترام؟ داير يعني تدي أي حاجة بتمن باهظ من أجل الناس يحترموك؟ ما بظل بيحترمك، لكن بتفتكر إنه اللي عندك ده بيخلي الناس تحترمك، ودي حاجة صعبة جدا جدا. بتفتش عن القبول بأي ثمن، الناس ما بتقبلك، ناس رافضك، الناس ما دايرك، ودي مشكلة كبيرة جدا جدا. ليه؟ ده السؤال في غاية الأهمية. ودائما في ناس كمان بتربط قيمتها بالمال أو الشهرة، دي علامة بتقول على إنه أنت ناسي القيمة، ودي حاجة خطيرة جدا جدا، يربط قيمته بالمال أو الشهرة. في ناس بتعتمد على المال، على المادة، على القروش أو الشهرة عشان تلقى قيمة وسط الناس، لكن ده ما حيجيب لك القيمة، ده ما حيجيب لك الاحترام. القروش عمره ما حيجيب لك الاحترام، الناس حتحترمك عشان قروشك، لكن كشخصك انت ما محترم، يعني الناس ما بتحترمك مع الأسف الشديد، ودي مشكلة خطيرة جدا جدا. إنه لما نفتكر الشهرة إنه أنا زول مشهور خلاص الناس، لا لا، بالمناسبة انت خادع نفسك، انت في محل تاني، بيهين الآخرين عشان يشعر إنه هو أكبر. في ناس بتزل الآخرين، إذا هو في مكان مرموق، إذا كان هو في مكان منصب، إذا كنت مدير، إذا كنت صاحب عمل، إذا أنت صاحب الشركة، صاحب المؤسسة، أو يعني في منصب ما أو في مكان ما، بتهين الناس عشان أنت تحس نفسك أنك أنت كبير، ودي مشكلة. الناس ممكن تديك المكانة دي، بس أعرف أنه دي ما الحقيقة، دي مزيفة، دي مشكلة كبيرة. يتنازل عن مبادئه من أجل مصلحة مؤقتة، ودي خطيرة جدا جدا. في مثل أو في حاجة أو في عبارة أو في مقولة قوية جدا جدا بتقول الذهب قيمته ما لأنه بيلمع، الذهب قيمته ما لأنه بيلمع، لكن لأنه نادر، لأنه نادر، الذهب نادر جدا جدا. والإنسان قيمته ما لأنه مشهور، الإنسان قيمته ما لأنه مشهور، لكن لأنه يحمل في داخله أخلاق ومبادئ تعكس صورة الله. الذهب قيمة ما لأنها بتلمع أو بيلمع، لكن لأنه نادر، الذهب نادر جدا جدا. والإنسان قيمته ما لأنه مشهور، ما لأنك مشهور، ما لأنك مشهورة، ما لأنك أنت معروفة، ما لأنك أنت عندك قروش، لكن لأنه يحمل في داخله أخلاقا ومبادئ تعكس صورة الله الخالق. لو فقدت قروشك وفقدت منصبك أو شهرتك، هل هتبقى عارف قيمتك؟ لو كان عندك قروش، لو زمان عندك قروش، لو زمان كنت زولة مشهورة، لو كنت معروف عند الناس وكلام زي كده، لو فقدت ديل كلهم رأيك شنو؟ الناس انت هتعرف قيمتك الحقيقية؟ او هتكون باني قيمتك على القروش، او هتكون باني قيمتك على الشهرة، على انك انت جميلة، على انك انت وسيم، على انك انت وجيه؟ ودي مشكلة كثيرة كبيرة جدا جدا، ولا كنت رابط قيمتك بالحاجات دي. هل انت رابط قيمتك بالحاجات دي عزيزي المستمع؟ هل انت رابط قيمتك بالحاجات دي اخويا المستمع في هذا الصباح ولا لا؟ الاحترام، رأيك شنو في قيمة الاحترام؟ رأيك شنو في الاحترام؟ الاحترام يبدأ بمعرفة القيمة، ولما أعرف إنه الله أداني كرامة ما بحتقر نفسي وما بحتقر الناس التانين، لأن الإنسان صاحب القيمة الحقيقية ما يحتاج إنه يقلل من الآخرين حتى يشعر إنه هو كبير. كلام خطير وكلام مهم جدا جدا. أنا ما بحتقر الناس أو ما بحتقر زول غيري، لأنه الإنسان اللي عنده القيمة الحقيقية، الإنسان اللي بيعرف إنه جواه قيمة حقيقية اللي إحنا قلناه قبل شوية، ما بيحتاج يقلل من الآخرين حتى إنه يشعر إنه هو كبير. ودي حاجة مهمة جدا جدا. إذن شنو هو الاحترام؟ شنو هو الاحترام في رأيك؟ الاحترام هو شنو في نظرك؟ الاحترام هو شنو؟ نخلي السؤال ده، نخلي النقطة دي ونسمع آراء الناس ونشوف الناس حتقول شنو في الحلقة دي، وتشاركونا المستمعين الكرام. لمن الإنسان أو لمن الاحترام يغيب الإنسان بيخسر شنو؟ لمن يكون ما في احترام في المجتمع، لمن يكون ما في احترام في البيت، لمن يكون ما في احترام في الشغل، لمن أنا ما أكون محترم نفسي، أنا بخسر شنو؟ أنت بتخسر شنو؟ المجتمع بيخسر شنو؟ الحي، المدينة، الدولة بتخسر شنو لو ما فيها احترام؟ شنو الآن بخسره؟ فصباح بلدنا وبداية مشوار جديد، دارين نفكر في الحتة دي مع بعض، دارين ندردش، دارين نحكي. تعالوا كده نتونس في النقطة دي، تعالوا نكتب، تعالوا نفكر. ولو أنت قاعد كده منزعج، لو أنت قاعد ومضايق في موضوع الاحترام، وفي يعني حاجة حاصلة معاك الأيام دي، وحاسس إنه في تقليل من مكانتك، حاسس إنه في تقليل من مكانتك، حاسس إنه فعلا في مشكلة في أولادك، أو في مشكلة عفوا في شخصك، أو حاسس إنه الناس ما بقت تحترمك، أو الاحترام بيك ما في الأيام دي. ليه الكلمة دي دائما بنقولها؟ شباب الزمن ده ما محترم، بنات الزمن ديل ما محترمين، أول عكس. يقول لك يا حليل، زمان لما الناس الكبار كانوا بيحترموا الصغار، أو لما كانوا الصغار بيحترموا الكبار. يعني ليه في حديث يومي متكرر عن الاحترام؟ ليه دائما بنشوف إنه البنات الزمن ده ما بيحترموا نفسهم؟ ليه بنشوف الأولاد الزمن، الشباب ديل ما بيقوا محترمين نفسهم؟ شوف زمان وهسي، ليه كان في شنو زمان وهسي في شنو حاليا؟ شنو الفرق انه الاحترام زمان كان شديد وهسي بقى ما في احترام؟ رغم انه احنا في عصر حديث، رغم انه احنا في التطور، رغم احنا في عصر السرعة، رغم احنا في عصر التكنولوجيا، الذكاء الاصطناعي، وكل شيء حديث وحديث. هل مفترض الانسان من احترام الاحترام يزيد جواه لانه بقى عارف الكثير، ولا هو راجع ورا وفاقد حتة الاحترام؟ ليه ما بقينا نحترم أسرار بعض؟ ليه ما بقينا نحترم العلاقة الزوجية؟ ليه ما بقينا نحترم الصداقة؟ ليه ما بقينا نحترم نفسنا؟ شنو الحاصل؟ شنو الحصل للإنسان؟ تعالوا كده مع بعض نشوف رسائل الأصدقاء، نشوف الناس اللي طلت علينا. وكانت في رسالة مهمة جدا جدا من صديق العزيز فضل، وبيسلم علينا بيقول عبر الأثير راديو سمر المتميز: نبعث بروح الأخاء والمحبة رسالة فخر واعتزاز إلى كل السوداني والسودانية في مشارق الأرض ومغاربها، رسالة تذكرنا جميعا بالهوية الشامخة التي نحملها في حدقة العيون، فلا بد أن تعرف وتفتخر بشنو يعني سوداني. إنها ليست مجرد انتماء جغرافي، بل هي مرادف أصيل للشهامة المطبوعة والنخوة الساكنة في الدماء والفزعة التي لا تتأخر وقت الحارة، والبيت المفتوح دائما بالترحاب عندما تحسب قيمتك الحقيقية في هذه الحياة. تذكر دائما إنك تنتمي لشعب جعل الحب أولا والإنسانية دائما. شعاره الاسم الأسمى ودستور تعامله اليومي: شعب يذوب إيثارا ويقتسم اللقمة والوجع مع كل مع الكل دون مقابل. تغليبا لنداء الضمير والواجب البشري. ومن هذا المنطلق، من قيمة النبل الأزلي وبكامل التقدير والإجلال، نحيي كل نفس أبية وكل يد معطاء تجسد الأصالة السودانية والعطاء الممتد الذي لا ينقطع، ليعيد التذكير بأن معدننا الحقيقي يتلخص في نصره الإنسان لأخيه الإنسان ونشر قيمة السلام والمحبة أينما حللنا. فأنتم بحق صانع الأمل وحراس الإنسانية، وبكم يبقى السودان شامخا وبأهلي وقيمه النبيلة دائما وأبدا. شكرا يا صديق العزيز فضل للكلام الجميل، تحية طيبة لك. ومرحب كمان نبيل يوسف الطريفي بيقول: صباح بلدنا. مرحب بك يا ود الطريفي، احنا سعيدين جدا جدا بوجودك معنا. عندنا صديقنا يعني نفسنا كده مبهج مجاهد، غالبا هو مجاهد سليمان، بيقول: القيمة الإنسانية، القيمة الأساسية في حياتنا قيمنا ما بنحدد أن احنا بيقول كده، لكن أن احنا حدها ربنا سبحانه وتعالى ونحن بنعيش به مبادئ النبيلة. شكرا لك. وكمان عندنا حسن ميكائيل بيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومبسوطين جدا. بيقول: صباح الخير، كيف أصبحت؟ إن شاء الله الحمد لله على كل حال. كيف أخباركم؟ إحنا كويسين، أنتوا إن شاء الله طيبين كده، وإحنا الحمد لله وإحنا بصحة وعافية. اليوم مبسوط في كلامكم الجميل ده، وربنا يخليكم لنا يا رب العالمين، ويخليك كمان لنا صديقنا العزيز حسين ميكائيل. تحية طيبة ليك، وصباحك خير، صباحك نشاط، صباحك حيوية. كل الأصدقاء وكل الناس اللي بتتابعنا، لما الاحترام يغيب الإنسان بيخسر شنو؟ شنو أنا بخسره لما ما يكون في احترام؟ حقيقة الكلام ده خلونا نفكر فيه، وعايزين نشارك بصراحة شديدة، عايزين نشارك كده بمصداقية. لما ما يكون في احترام شنو بيخسره الإنسان؟ أنا بخسر شنو؟ فضل قال: حين يغيب الاحترام لا يخسر الإنسان مكانته فحسب، بل ينسلخ من آدميته ويصبح مجردا من أصله. البيوت التي

وبدأ بموضوع مهم جدا جدا، ودي نقطة حساسة جدا جدا في الصباح، وفي أسر كثيرة مكسورة، وفي أسر كثيرة فيها الحزن من هذه الزاوية الصعبة اللي بيتكلم فيها فضل قبل شوية لما يغيب الاحترام. مش بس قال الإنسان بيخسر مكانته فحسب، لا، ينسلخ من آدميته، يصبح مجردا من أصله، ودي خطر جدا جدا على فكرة لما أنت تفقد الاحترام. بيقول يصبح مجرد من أصله البيوت التي تعلو فيها أصوات التطاول وتهان فيها المقامات. كيف يكون البيت من غير احترام؟ شنو ممكن إحنا نشاهده في البيت الما فيه الاحترام؟ كل زول على هواه، كل زول يعمل اللي هو عايزه، وبيختلف كلامي الليلة من واقع بيوت كثيرة جدا جدا. إحنا بنديها يعني مسمى كده إنه مفككة، لكن هي أكتر من إنه هي مفككة. يعني لما تقول حاجة مفككة يعني كله بقى في حتة براو. لما تجي تفرتك البودي بتاع العربية، لما تجي تفرتك العربية كل شيء فيه بيكون براو، كل شيء بيكون في حتته، يتبعثر كل شيء يمشي لمكان ما. ولما تتفرتك، لما تتفكك، لما تكون مفككة، شنو التصور، شنو اللي انت بتتخيله في البيت ده؟ شنو اللي بيتعامل في هذا البيت؟ شنو جواه؟ شنو اللي بيطلع؟ شنو اللي بيمرك؟ شنو اللي بيكون معاش داخل البيت المافي والاحترام؟ الولد، البنت، الأبو، الأم، الباب المفتوح، وكل حاجة. تخيل معاي لما يكون ما في احترام، لما أنت تكون ما محترم، من اللي بيقبلك؟ يا تو وظيفة هتستقبلك، يا تو مكان حيكون مرحب بك، وين؟ يا تو زول ما حيتكلم، يا تو صوت أنت ما حتسمع، يا تو تعليق أنت ما حتسمع. مرات إحنا بنخفي نفسنا على السوشيال ميديا لكن اسمنا واضح. اليوم في وسائل التواصل الاجتماعي في ناس أهانت يعني أسرة بطريقة غير عادية، من عدم الأخلاق، من عدم الاحترام. يعني في ناس انداحت خالص في السوشيال ميديا، وزي ما بنسمع فكت العرش، ناس مشاهير، ناس معروفة جدا، ناس يعني نسوا نفسهم إن هم وين من خلال طلوعهم على السوشيال ميديا. بيفتكروا بس الموضوع في اللايكات، مرحب باللايكات، مرحب بالكومنتات، مرحب بالقلوب، مرحب بأي شيء، لكن انت ده شنو خسرته؟ وفي ناس خلاص يعني تركت بصمة في أذهان الناس، تركت يعني صورة باهتة جدا في أسماء الناس، مشاهير، فنانين، لعبة كورة، رجال أعمال، حاجات كثيرة جدا جدا. واليوم السوشيال ميديا لا ترحم، لو وقعت في يدين السوشيال ميديا خلاص الموضوع بقى مستحمي، زي ما بنقول موضوع بقى أصعب جدا جدا. عشان كده انتبه، عشان كده انتبهي، بقت فيها تصفية حسابات لتشويه سمعتك ولعدم الاحترام. احنا بنفتكر انه يعني خلاص، لكن انت ود منه، انت بتمنه، أبوك منه، أسرتك منه. يعني ما عايز أقول قبل لأنك انت سوداني، لأنك انت سودانية، الفاظك حتى بتكون ما متحكم في نفسك، ما بتكون ضابطة يعني أو مرتبة للكلام، بتطلع المهم على خلاص. يعني الناس في بقت ما عارفة نفسها إدارة تعمل شنو. تقوم من الصباح نبايز ما بعدية، تقوم من الصباح فيديو بطريقة غريبة جدا جدا، فيديو أنت ما بتتخيله، زول يطلع بفيديو كده قاعد في مكان قاعد. شنو الحصل للبشرية؟ شنو الحصل لنا؟ شنو اللي احنا صدمنا به في الميديا؟ شنو اللي احنا صدمنا به في السوشيال ميديا؟ شنو اللي احنا قاعدين نعمله في الميديا؟ شنو اللي احنا قاعدين نعرضه في الميديا؟ في قيم، نتكلم عن السودانيين، بنتكلم على انه انا سوداني، انا بشمل كل الناس. يعني في ناس محافظة لغاية هسه، في ناس محترمة جدا، لكن في ناس شوهت سمعة السودان، في ناس شوهت صورة السودان بصورة غير عادية. الحرية اللي ممكن يكونوا كثيرين عايشين مفتكرين

0: إيه دي الحرية المنتظرة. الحرب جات وريحتنا وخلتنا إنه كل زول يمشي بحسب هواه. الاحترام، نخاف إنه نتكلم عن الاحترام، نخاف إنه نجيب في المنابر نتكلم عن الاحترام، نخاف نخاطب الناس عن الاحترام. ليه؟ لأنه هل إحنا ما عايشين، لأنه إحنا ما عايشين الاحترام، لأنه إحنا ما محترمين نفسنا؟ ليه بيجينا نخاف الاحترام؟ زمان أيوة نقول زمان، ولهسي أبهاتنا جدودنا الناس العايشين الزمن دول شايفين الحاصل متحسرين جدا جدا، زعلانين، بيبكوا على الزمن اللي احنا عايشينه. ليه؟ لأنه مسحنا بهم الواطة بصريح العبارة. تعال نشوف فضل قال شنو تاني. الشارع السوداني كان دائما مدرسة للشهامة وحرمة طوسان، واليوم تحول عند البعض إلى ساحة للمشاحنات والتطاول واستضعاف العابرين. غياب كف الأذى في طرقاتنا هو طعن في خاصرة مروءتنا السودانية التي ورثناها كابرا عن كابرا. الشارع مرآة لعمق تربيتك في بيتك، والرجول الحقيقية هي أن تحمي غريب السبيل، لا أن ترعاه. فلنطهر شوارعنا من قلة الذوق لنستريد هيبتنا. فالحب أولا والإنسانية دائما فضل كتشو. شنو الحاصل بخصوص الاحترام؟ وين مشى الاحترام؟ شنو الحصل للاحترام؟ وين وقع الاحترام؟ ليه الاحترام وقع مننا؟ ليه الاحترام وقع مننا المستمعين الكرام في هذا الصباح الجميل؟ ليه الاحترام مهم؟ الاحترام ما بيحتاج قروش، بيحتاج تربية، وعي، وقلب بيعرف قيمة الإنسان. ببساطة شديدة الاحترام ما بيحتاج قروش، عمرك ما حتشتري الاحترام بقروش. حتدفع دم قلبك، حتدفع كل القروش اللي عندك، كل يوم حتدفع عشان الناس تحترمك. لكن لمتين انت حتشتري الاحترام ده؟ عندك قروش الناس حتحترمك عشان قروشك، قروشك حتنتهي وماذا بعد؟ وهو ذات اللي بيشيل القروش بتاعك ده عشان انت هو يحترمك، هو ما احترامي الشديد ما بيعرف قيمة الاحترام. بيحتاج الى تربية، الاحترام بيحتاج تربية، وعي، قلب بيعرف قيمة الانسان. قلبك بيعرف قيمتك الحقيقية؟ عزيزي المستمع، الاحترام مهم لانه اساس الثقة بين الناس. ما في زول بيضع فيك الثقة عزيزي المستمع لو انت زول ما محترم، حيخليك مع اصحابك. زمان بنقول الحاجة دي، دوت ناس منهم، بيتهم وين، اهل وين، ويشوفوك ويقعدوا يراقبوك عشان ده يكون صاحبك، او عشان يجي معاك البيت، او عشان دي تكون معاك في الجامعة، او ما تفتكر انه مرات كثيرة ابهاتنا او امهاتنا ما داريننا نصاحب، ما داريننا يكون عندنا اصدقاء، ما دارين نمشي بيوت ناس فلان، ما دارين نقعد في الحلة الفلان. لا، هم بيفتش على حتة مهمة جدا جدا، انك انت تكون زول محترم وتقعد مع ناس محترمة. حاول يعلموك، بحاول يفهموك انه انت مفترض تكون واحد اثنين وثلاثة، لانك انت من اصل ومن فصل وكلام كتير جدا جدا. يفتش على انه يكون في ناس محترمة تقعد معهم، تقعدي معاهم. انت مركتي مع منو، قعدتي مع ناس منو، ده الناس منو انت قعدتي معاهم. في تفاصيل انت بتضايق وانا بتضايق والعيال بيجي تضايقوا الايام دي، وزعلانين انه ابهاتهم امهاتهم بيحاولوا انه يحموهم، بيحاولوا على انه يحافظوا عليهم، حاولوا انه يساعدوهم انه يكونوا محترمين او يعيشوا مع ناس محترمة، لكن بيتضايقوا. مشيتي وين وجيت ودمنو وكلام كتير. لا، وبنحاول انه نغطي الستار ده، نحاول انه نجيب ستار بذكائنا، وبه لما نغلط ويحصل نلوم الاخرين ونرمي اللوم على الظروف. بيقوي العلاقات الاسريه والاجتماعيه، واحنا بنشتكي من حته العلاقات الاسريه والاجتماعيه. ليه اجتماعيا احنا بقينا بهذا الشكل؟ ليه طلعنا برا والصوره بتاعتنا تشوهت؟ ليه شوهنا صوره المجتمع السوداني؟ ليه مرقنا في بلدان وافتكرنا دي الحرية؟ ليه مرقنا وتفككنا؟ ليه مرقنا وبنشوف أخواتنا، بنشوف بناتنا، والصورة اللي بتنعكس اليوم في دول مختلفة صور مشينة جدا جدا، صور أهانة اسم السودان، مسحت بالواطة، العلاقات الفجأة إذ به في الخارج بقت مفككة، أسر طلعت أسرة واحدة، عائلة واحدة، وطلعت برا اتعلمت، أخذت مبادئ وقيم، أخذت أفكار وثقافات تانية، وبدأت تتفكك. الأب والأم كل زول، والبيت عايزة تعيش من عمر كم، والولد عايز يعيش من عمر كم. الحاصل شنو؟ الاحترام بيقوي العلاقات. لكن ماذا اليوم؟ شنو الحاصل اليوم للمجتمع السوداني في الداخل؟ تقدر تقول شنو عن المجتمع؟ تقدر تقول شنو عن أختك السودانية في الخارج؟ تقدر تقول شنو عن أخوك السوداني اليوم؟ ليه إحنا ما بقينا أقوياء بهذا الشكل؟ نتكلم، نعم نتكلم عن السودان الكان، نتكلم عن حاجات كثيرة جدا كان في بلدنا وإحنا بنعيشها، لكن اليوم هل بنكون صادقين أمام الله نقول هذه الحقيقة؟ ما كل الناس، لكن الليلة التقرير بيقول عكس كده. التقرير بيقول في دول مختلفة جدا إنه ده ما السودانيين اللي إحنا عرفناه، دي ما البيت السودانية اللي كنا بنسمع عنها. الإنسان الإنسان الإنسان، شوهنا الصورة. ما نهرب من هذه الحقيقة، ما ننكر هذه الحقيقة، ولا نديس رؤوسنا ونقول دي ما الحقيقة، لكن دي الحقيقة نقبلها. هي حارة، هي موجة، هي مؤلمة جدا جدا، هي بتوجعنا عشان نقول الحقيقة، نقول يعني نطلع بهذه الحقيقة، نقول إنه شوهنا صورتنا. ما نهرب، خلينا نقربها. الاحترام مهم لأنه بيخلق بيئة فيها سلام بدل الصراع. ما قاعد أحترم أخوي، ما قاعد أقبل أخوي، لا قبيلتي ولا قبيلتك ولا عائلتي ولا عائلتك، دي مشكلة. بيعكس أخلاق الإنسان وتربيته. الاحترام مهم لأنه بيعكس أخلاق الإنسان وتربيته. مربى، دي مربية، دي اتربت. وما بيسوء لأبوك، ما بيسوء لأمك، ما بيسوء لعائلتك. زمان منو بيقدر يتكلم عن أسرتك؟ منو بيقدر يتكلم؟ لأنه تربيتنا كانت جماعية، اتربينا أحسن تربية. الشارع أنت بتقدر تقول فيه كلمة، ما بتقدر تتلفظ، ما بتقدر تعاين، رغم أنه في أخطاء، رغم أنه ما كنا كاملين، ما في زول، ما في إنسان كامل، ما في مجتمعات يعني هي خلاص يعني 100%، لا في مجتمعات كثيرة جدا جدا إحنا زيها واحد. في الكعب والكويس، ما بنقول لا، ما بنقول في المحترم وغير المحترم، كل ده في هذا الإنسان، في الكون اللي إحنا فيه. ليه الاحترام بقى ما في؟ ليه إحنا ما بقينا بنعكس أخلاق الإنسان الإنساني الحقيقي؟ الاحترام بيفتح أبواب ما بيفتحها المال ولا المنصب. الاحترام لو قروش ما بقدر يفتح لك الباب ده، ولا المنصب ولا المكان اللي انت فيه، عمرها ما حتشتري لك، عمرها ما حتجيب لك الاحترام. الاحترام بيفتح لك ابواب بكل امان، القروش عمره ما بيفتح لك. ولو رجوك انت ما محترم حتنزل بكره الشارع. عشان كده لما تشوف دول العالم الاولى وهي بي بي بي بي يعني بيختاروا شخص يتنصب او ينصبوا على وزاره معينه او مكانه معينه، في حاجات كثيره بتكون حساسه فيهم. ففي كثير من المرات بعد كده بتظهر اخطاء، بتظهر حاجات كثيره جدا جدا في الناس، وفي ناس بتعرف الحته دي ان هم اخفقوا فيها، بيقدم استقالته، يقدم استقالته انه ما قدر يوفق انه يقود هذا الشعب. هو وزير ما قدر ينجح في الوزاره بتاعته، يستقيل بكل احترام، لانه بيحترم القانون، بيحترم الشعب، بيحترم عقول المجتمع، بيحترم الإنسانية. هو أخفق، هو أخفق. إنه بنشوف الحاجات دي اللي أماد دي حاصلة كثير جدا في كأس العالم، في مدربين أخفقوا قدموا استقالاتهم. بنشوف الاحترام الشديد المتبادل بين المنتخبات لما هم يطلعوا من البطولة أو يطلعوا من الدوري المجموعات، وطلع من دور الستاشر، وطلع بيمشوا لأنه أخفقوا، بيعتذروا، بيحاولوا يقفوا هم متحسرين زعلانين لأنه ما قدروا يسعدوا الشعب، الدولة ما قدروا يسعدوها. الكم مليون المنتظر إن هم يفوزوا، إن هم يتأهلوا، إن هم فبيكونوا يعني مسؤولية كبيرة جدا، مسؤولية قدام المدرب، الجهاز الفني، مسؤولية للعيبة، كل ده بيقف أمام أمر مسؤولي. أنا بمثل بلدي، أنا بمثل وطني، أنا بلعب باسم الوطني، أنا بلعب باسم دولتي، أسرتي، أخواني، المجتمع أنا عايش فيه، لابد أنا يعني أنافس بشرف، أنافس بنزاهة. فكل محسوب على المدرب، محسوب على اللاعبين على فكرة، فلأنه في كلفة، في ثمن الدفع من الدولة لأجل هذا المنتخب إنه يمثل البلد. يعني كل يتكاتف كده من أجل، في جمهور بيدفع مليارات، في جمهور، في ناس بتدفع ملايين عشان تمشي تشاهد، في ناس بتخلي أشغالها، في ناس بتأجل أشغالها عشان تمشي وين تشجع المنتخبات اللي كانت منافسة في كأس العالم. في مساءلات قانونية على فكرة، في مساءلات من الوزارة، في رؤساء اتحادات قدموا استقالات، في كم رئيس اتحاد قدم استقالته بعد خروج المنتخب. في ناس احترمت الحاجة دي لأنه عارفة المسؤولية. في كم مدرب قال يا أخوانا خلاص أنا لحد هنا، سامحوني أنا ما بقدر أقود هذا المنتخب، أنا أخفقت. في في في في احترام. يعني انت لما تكون زول مسؤول، الموضوع ما ابدي ما انك تقعد في المنصب ده غصبا عن عين الناس، تحكم الناس وهي ما بتريدك، تدير الناس وهي ما دايرك، مفتكر انه سلطتك دي يعني في عدم احترام لعقول الناس مرات، يعني في عدم احترام للبشرية نفسها، للدولة نفسها، للقانون نفسه. في ناس بيشيلوا القانون ده، بيشيلوا بيشرطوا بيرموا، وهم الكاتبين هذا القانون، هم الخاتين هذه البنود، ودي مشكلة كبيرة جدا جدا. إذن بيفتح أبواب ما بيفتح المال ولا المنصب. أما تكون شخص محترم، الناس بتختارك، الناس بتنتخبك. ليه؟ لأنه شافوا فيك المسؤولية، شافوا فيك إنك أنت زول يعني كف، إنك أنت بتقدر تقود المجتمع. لو أنا ما بحترم العقول دي، لما بحترم المجتمع بتاعي، أنا بدوسهم برجليني، فما يعني ما في فايدة، ما بظل حيحترمك، حيسيقوا لك، حيكتبوا عنك، وممكن ما يكتبوا عنك لأنه بيخافوا من السلطة اللي أنت بتدير بها. إذن الإنسان بيخسر شنو لما يفقد الاحترام، من الكبير لغاية الصغير، شنو اللي أنت بتخسره لما أنت تفقد الاحترام؟ دي نقطة حساسة، ودي نقطة مهمة جدا جدا الأعزاء المستمعين. لكن خلونا نأخذ الرسائل، خلونا نشوف أصدقائنا، نشوف الناس اللي كتبت لنا وشاركتنا في هذا الصباح الجميل. ميلاد بيقول أحلى صباح على جميع مستمعي راديو سمر مع المحبوب هيثم، الاحترام أساس الحياة، إذا فقدنا الاحترام نفقد الحياة الحقيقية. يا سلام عليك يا ميلاد، تحية طيبة لك، صباح الخير للمستمعين الكرام في هذا الصباح الجميل، وفي رحلة جديدة صباحية. وين وقع الاحترام؟ لما الاحترام يغيب الإنسان بيخسر شنو؟ وسؤال المهم جدا، وإحنا بنتكلم في النقطة دي، كيف نرجع الاحترام لبيوتنا؟ كيف الاحترام يرجع لبيوتنا؟ رأيك شنو في السؤال ده؟ كيف الاحترام ده يرجع لبيوتنا المستمعين الكرام؟ وده أمر مهم جدا جدا نفكر فيهم في رحلة الصباح، إنه كيف الاحترام يرجع لبيوتنا، لشوارعنا، لمجتمعاتنا، لبلدنا. دي مشكلة كبيرة جدا جدا، فخلونا نفكر، فخلونا نضع النقطة دي في هذا الصباح في رحلة صباحية جميلة جدا جدا. تعالوا نطلع فاصل ونرجع نكمل معكم.
1: لأنك بتهمني وانت بتهميني، تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض، ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر، ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر.

تقدر تتواصل معنا طول اليوم على الواتساب والفايبر والتليجرام على رقمنا 0535 79 76 55 35 9.

الدنيا ماشة والحياة ما بتجيب. لو في شيء يتعكس عليك أو أملك خاب كده شوف وتأمل الساعة، الوقت ما بيجيف، كان وقفة الساعة ولا تعطلت. لو خسرت وقتك ما بتعوض ولا بترجع زمنك ورا، عشان كده استمر كمل طريقك وحقق هدفك. مهما تلاقي ما تقول صعوبات ومشكلات ومعطلات، قول تحديات وقرر تنتصر في النهاية. غير عباراتك، جدد لغتك وانت حتقدر، وكن واثق إنه بكرة أحلى وبعده أجمل.

0: راديو سمر نافذة إذاعية تطل بها على العالم.
1: المستمعين الكرام، رجعنا بعد الفاصل، وتحية طيبة لكم وصباحكم نشاط، صباحكم حيوية، ومرحبا بكم في صباح جديد. أهلا بكم في أسبوع جديد، وأتمنى لكم كل الخير، نتمنى لكم النجاح، وكمان مبسوطين جدا لكل زول بيتابعنا ولكل زول بيشاركنا. ما تنسى أنك تتواصل معنا من خلال الرقم 0535976 55 35 9. إذن عبر الواتساب من خلال هذا الرقم تتواصلوا معنا وتشاركونا وتكونوا معنا دائما. وما تنسوا أنه صباح بلدنا كل يوم من الساعة 10:30 لغاية الساعة 12. إذن يوم سعيد نتمناه للجميع، ويوم فيه الخير، ونتمنى ونصلي أنه ربنا يدينا نعمة ويباركنا في هذا اليوم. وكمان إحنا بجهادنا ومثابرتنا بغمارتنا إنه نتفوق، إنه ننجح، وبكل نزاهة وبكل شفافية. إذا في صباح جديد وحلقة جديدة وموضوع شيق، موضوع مهم جدا في غاية الأهمية نبتدي به هذا الأسبوع، ونبحث ونفكر ونراجع نفسنا ونقعد نعاين كده، لكن مهم كمان إنه نتحرك في قيمة الاحترام، في أهمية الاحترام. وليه ده إنه إحنا نتكلم فيه، وليه إحنا نبتدي به الرحلة دي، اللي إحنا نبتدي بهم الأسبوع ده، لأنه في حديث كثير جدا جدا، وزي ما بنقول دائما ما في دخان من غير نار، أو ما في نار من غير الدخان. كل شيء عنده رد الفعل، كل شيء عنده نتائج، وكل شيء بيتعامل في حصاد له، في حصاد له. كل اللي بيزرعه الإنسان إياه أيضا يحصد، اللي بتسويه بيدينك يعني أنت بتحصده أكيد، ودي حاجة مهمة جدا جدا. فمرحبا بكم وأهلا بكم، وشكرا لكل زول تابعنا، وشكرا لكل زول بيشاركنا، وكل زول بيكتب لنا من الصباح وبيتابعنا في كل التفاصيل المهمة. سريعا المستمعين الكرام، توقعات بتاعت كثيرين حول النصف النهائي حاجة مهمة جدا جدا، ثم النهائي كان في توقعات كثيرة جدا جدا، لكن التوقعات لبعض الناس ما كانت في مكانها، ونتيجة المباريات الماضية في كأس العالم، وإحنا خلاص يعني التنافس بقى واضح، والصورة أظن خلاص يعني اتضحت لكل الناس، لأنه يعني دوري الأربعة ده حيكون نار مولعة بكل صراحة. ببساطة السودان يعني، وإحنا بنعرف الحقيقة دي، إنه كرة القدم لما توصل لحتة كده خلاص يعني الناس تكون واقعية، يعني ما في أمر تاني في كل الجرايات وفي كل الترشيحات المختلفة. التحكيم مشكلة كبيرة جدا جدا، وده ممكن يكون حديث الساعة، وبالذات في مباراة مبارح أرجنتين سويسرا، وقبلها كانت مباراة مصر، لأنه في كلام كثير جدا، لكن شنو اللي حيحصل؟ يعني حتى في كلام بيقول على إنه رئيس الفيفا حيخضع لمساءلات، دي حاجة كمان في الطريق. شنو اللي حصل بخصوص التحكيم؟ في مساءلات يعني لرئيس الفيفا، حسب قراءة الكثيرين جدا جدا إنه حيواجه تساؤلات كثيرة جدا جدا بعد كأس العالم. فالمباراة بتاعته مبارح، ومع احترام يعني لكل فريق كبير، منتخب كبير بيحترم الآخر، الحاجة دي مهمة جدا، احترام ده مهم. لما الدنماركيين يصرحوا، لما هالاند يصرح يقول إنه المنتخب الإنجليزي منتخب كبير، منتخب ما سهل، ويمكن ما كان مرشح، ويمكن ما كان في ألسنة الناس، لأنه الناس كانت خاطة منه فتوقعات اختلفت. فإذا حتى الأرجنتين كان من المرشحين، لكن وصوله للفاينل، وصوله لأنه هو يلعب الكاس، فيه كلام كثير، فيه جدل كثير جدا جدا. المهم الأرجنتين حتقابل لإنجلترا، دي مباراة كمان يعني ده الموضوع الجد جد يعني كده، بعد كده ما أقول، لكن ده الحديث اللي حيخلق جودة كبيرة، الناس حتساهر لهذه المباراة، ولأنه بصراحة الترشيحات بتصب كمان في الوقت ده على موضوع على الإنجليز، لأنه صراحة يعني هم بيظهروا صورة قوية جدا جدا بروحهم الإنجليزية، بروحهم البريطانية، بروحهم الجذور بتاعتهم. فما أقول لك إنه الاثنين عندهم شراسة في التشجيع. إذا كان الإنجليز روحهم الرياضية صعبة جدا جدا، بنشوف الحاجات دي في الدوريات، حتى هم بيمثلوا الفرق بتاعتهم لما تمشي تمثل في أوروبا، الخراب اللي بيحصل بعد كل هزيمة أو بعد كل خروج الإنجليز. ففي حرص شديد على التشجيع أو المشجع الإنجليزي بروحه، حبه لكرة القدم، إنه هم جابوا لكرة القدم بيقولوا هم، لكن كمان اللي طوعوا أكتر بيقولوا البرازيليين. فإنجلترا أو يعني الأرجنتين كمان شعب يموت في حاجة اسمه كورة، اللي بيعرف الدوري الأرجنتيني وبيعرف القوة اللي بتلعب بها المنتخبات اللاتينية حاجة ما سهلة. يعني إحنا أمام مباراة ما يعني موضوع صعب. المباراة الثانية إسبانيا أمام فرنسا، دي حاجة كمان قصة تانية، لأنه المنتخب الفرنسي واجه المنتخب الإسباني. في ناس كثيرة بتقول على أنه المنتخب الفرنسي ما بيقدر يلعب أمام المنتخب الإسباني، وهل المقولة دي صحيحة ولا لا؟ المهم أنت في ترشيحاتك، في قرايتك، منو اللي حيلعب الفاينل؟ في ناس يعني اللي بيحبوا البرازيليين طلعوا، في ناس كثيرة ما بتشجع الإنجليز، وفي ناس كثيرة بتشجع الأرجنتين بتشجع ميسي، وفي ناس كثير يعني ما حيعرفوا الإسبان من غير ريال مدريد وبرشلونة، وفي في الفرنسيين يعني كله بيشجعوا إمبابي، لكن بقيت النجوم ما بيعرفوهم غير إنه هم بيشجعوا إمبابي أو بيشجعوا المنتخب الفرنسي. فأنت بتشجع منه، أنت في قرايتك للفاينل منو اللي حيطلع؟ هل إنجلترا حتغلب أرجنتين ولا إسبانيا حتغلب فرنسا؟ منو اللي حيوصل للنهاية؟ منو اللي حيلعب الكأس؟ ففي يعني ناس شغالة قرايات مختلفة جدا. تصدق إنه التذاكر بتاعت المباراة بتاعت الفاينل رقمها خيالي؟ يعني مبارح في التحليل اللي وصل له المحللين في تذكرة مباراة الفاينل رقم ما بتتصور إنه ده يعني حيمشي يدفع زول إنسان عشان يحضر فاينل لنهاية كأس العالم، رقم خيالي لمباراة الفاينل في كأس العالم. كأس العالم في أمريكا حاجة تانية، أرقام كل قروش بالمناسبة. يعني كأس العالم في السنة دي في أمريكا قصة قروش، بس قروش قروش قروش قروش قروش. لكن تعالوا نشوف شنو عنونت بعض الصحف. الأرجنتين تحطم عناد سويسرا بثلاثية وتضرب موعد مع إنجلترا. الفيفا يحسم الجدل بشأن هدف تعادل إنجلترا أمام النرويج، وإنجلترا توقف مغامرة النرويج في المونديال وتبلغ نصف النهائي. رئيس الفيفا يوجه رسالة لمنتخب مصر بعد إنجاز المونديال، فرسالة شكلها كيف ما معروف. في أيضا يعني حالة غريبة، مفاجأة غريبة لنجم من نجوم المنتخب الجنوب أفريقي، واحد من النجوم كان لاعب أساسي لآخر مباراة، تقريبا آخر مباراة مع كندا ما كان لعب، لكن انتحر داخل بيته في الحمام. بعد هو جاءوا خبر وفاة حبوبته أو جدته في كأس العالم، هو كان بيلعب وحبوبته انتقلت، يعني جاءوا الخبر ده. لكن بعد عودته لجنوب أفريقيا إذ به يفاجأ الجميع بالانتحار. تخيلوا معاي، يعني ما كبير في العمر، لعب فاينل، لعب كأس عالم جميل وأداء كان جميل، إذ به تقارير تجي إن هو انتحر داخل الحمام. وفي هذا الصباح أيضا في أخبار ممكن تكون مختلفة، وفاة السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام أثر مرض مفاجئ، وقطر تعلن وفاة الأمير السابق الشيخ حمد بن خليفة آل الثاني. هذا الصباح في عناوين مختلفة. أيضا كلوب يقترب من حلم ألمانيا عقبة أخيرة قبل الدقائق، دي ما معروف لغاية هسي. وزيادة منتخبات كأس العالم إلى 64، ودي فكرة منفتحة بحسب رئيس الفيفا. إذن المستمعين الكرام، يعني ناس مستمتع وإذ به في ناس زعلانة ومضايقة من التحكيم، وفي ناس يعني ما أراد بالتحكيم. التحكيم يعني مصدر إزعاج كده هذه الأيام في كأس العالم. إذن مرحب بكم، صباح الخير المستمعين الكرام والناس اللي بتترقب، الناس اللي منتظرة المباريات القادمة إن شاء الله، يعني فرنسا إسبانيا الساعة 10، ودي مباراة خطيرة جدا جدا، مباراة في غاية الأهمية، وكثير من الناس حتنتظر يوم الثلاث يوم الأربع إنجلترا أمام الأرجنتين و إسبانيا أمام فرنسا، مباراتين مهمات جدا جدا، ناس تجهز نفسيات يعني إنه المباراة حتكون شكلها كيف. إذن رجعنا المستمعين الكرام ومازلنا معاكم بنواصل في صباح بلدنا، وتحية لكل الناس اللي بتسمعنا واللي بتتابعنا في هذا الصباح الجميل. إذن لما الاحترام يطيب الإنسان بيخسر شنو؟ هل أنت زعلت يوم من الأيام إنه ما احترموك؟ هل أنت زعلان إنه فقدت احترام أولادك؟ هل أنت زعلان على إنك أنت يعني الصورة اللي بقت ظهر الأيام إنه ما في أي احترام بقى، ما بقى في أي احترام في الشارع، أو يعني أنت شايف إنه شباب الأيام دي يعني تغيرت، أو في مشكلة كبيرة في موضوع الاحترام؟ فتتخيل الحلول شنو، شنو اللي ممكن يحصل عشان الاحترام ده يرجع، أو شنو ممكن يكون يعني إحنا محتاجين نعمله هذه الأيام عشان يكون في احترام. وفي ناس يعني التصرف أول كان بيحصل في السابق ضرب وكلام كثير جدا جدا، لكن الموضوع يختلف جدا جدا. الناس ممكن تنسى كلامك، لكن ما بتنسى الطريقة اللي اتعاملت بيها معاهم. الناس ممكن تنسى كلامك، ممكن تنسى كلامك اللي انت قلته يعني، لكن ما بتنسى الطريقة اللي اتعاملت بيها معاهم. في ناس لغاية هسي ما قادرة تنسى الطريقة اللي اتعاملت بيها، أو هم يتعاملوا يعني الناس يتعاملت بيها معاهم. تصدق الكلام ده في زول لغاية هسي الطريقة دي في ذهنه وهو من صغير، ممكن تكون صعبة جدا جدا. أكرموا الجميع، أحبوا الإخوة، خافوا الله، أكرموا الملك. فليكن كل واحد منكم لا ينظر إلى ما هو لنفسه، بل كل واحد إلى ما هو لآخرين أيضا، يعني ما بس نفسك. فدي واحدة من الحاجات المهمة جدا جدا المستمعين الكرام في حلقتنا في هذا الصباح المهم. إذن عشان نرجع احترام لبيوتنا لابد يكون في طرق كثيرة جدا جدا، فكل زول بيختلف أكيد الفكرة، أو كل زول بيختلف دراسته أو قرايته لموضوع الاحترام. نبدأ بطريقة الكلام، لأنه الكلمة إما تبني أو تهدم، ومرات ممكن يقول لك يا أخي الواد ما بقى يسمع الكلام، لكن هل تصدق أنه هو ممكن كمان محتاج أنك أنت تسمعه؟ الطريقة اللي أنت ممكن تعمل بها أولادك ممكن تكون جافة جدا جدا، ممكن تكون ناشفة، ممكن تكون ما فيها يعني أي نوع من احترام لعقله. وإحنا في زمن الجيل ده فاهم جدا جدا، يعني حتى الأولاد بمنطقوك، حتى البنات بيجي منطقوا أبهاتهم أمهاتهم في الحديث في تبادل الكلمات. ليه؟ فهو داير أنت تقنعه، هو دايرك أنك أنت تتكلم معه وأنت بتحترم عقله. يعني الطريقة اللي ممكن تكون زمان إنه هو يحترمك بتاعت الضرب والدق بقت صعبة جدا جدا. في ناس يعني الحتة دي صعبة معاهم لدرجة إنه بدوا يطردوا أولادهم، بدوا يطردوا بناتهم من البيوت، إنه البيت ما بقت تحترمه، الواد ما بقى يحترمني، طالما أنت ما بتحترمني شوف ليك زول تاني أقعد معه، ما بتخصني. يعني البيت في الزمن ممكن تتناقش تتكلم مع أبوها بصوت عالي وبطريقة فيها نرفزة وطريقة فيها يعني إشارات ما هي كثير من الأبهات، كثير من الناس، كثير من الأسر طردت أولادهم، طردت بناتهم، طردت يعني، ودي مشكلة كبيرة جدا جدا. حتى اللي بيحصل في البيت يعني الأب ينفصل من الأم والأم تنفصل من والأسرة تفكك، لأنه في عدم احترام، لأنه ما في دار يحترم الثاني، ما في دار يسمع الثاني، ما في دار يتنازل، ما في دول يعني دار يدي الأب ده مكانته. يعني مرات ممكن يقول لك العكس، أبوي ما قاعد يحترمنا، أمي ما قاعد تحترمنا، أختي ما قاعد تحترمنا، لأنه في تصرفات، لأنه في حاجات ما بيحترمونا، فكيف أنا أحترمه؟ يعني تخيل يعني الرد كده الطريقة دي، إذا هو ما بيحترمني أنا أحترمه كيف؟ على على على فكرة إنه في مسائل وصلت للقانون، في مسائل وصلت لأنه الولد تعدى على أبوه، أو يعني الولد تعدى على أمه، لأنه في نظره أمه ما قاعدة تحترمه، أو ما قاعدة تحترم يعني بناته في البيت. مشكلة خطيرة جدا جدا، يعني إحنا بنتكلم على حاجة حساسة جدا جدا في الزمن ده، وخطيرة جدا جدا، وقد نكون إحنا خايفين نقول هذه الحقيقة، أو خايفين نطرحها ونتناقش فيها، لأنه حساسة جدا جدا، لكن ده الواقع، دي الجرال بتقول كده. لأنه الشارع اليوم أنت بتسمع فيه الكثير جدا جدا، بتشوف فيه كثير جدا من القصص، وين أنت أهلك، وين طردوني من البيت، ليه يعني أنا مختلف مع أمي، ليه لأنه أمي متزوجة واحدة تانية، ليه لأنه أبوي، ليه لأنه أخواتي. ففي حديث كبير جدا جدا، وإحنا بنخاف نطرح مواضيع زي دي، وبنتناقش في منصات اجتماعية، وبنشوف يعني حتى إنه في يعني ناس بيحاولوا إنه يتخلوا عبهاتهم، لأنه يعني في السوشيال ميديا سامعين حاجات كثيرة جدا جدا. يعني في ناس خلاص يعني انفصلوا من أهاليهم نتيجة السوشيال ميديا، نتيجة الفيسبوك، نتيجة الحاجات اللي قاعد تحصل هما بيعكسوها في السوشيال ميديا، نتيجة صور، نتيجة فيديوهات، نتيجة الفكرة بتاعت الحرية اليوم الممكن كل زول كل واحد بتفكر فيها إنه أنا حرة، نتيجة الحروب اليوم اللي خلت الناس تطلع تكون ناسحة، تكون لاجئة في البلدان كثيرة، وإذ به دي الحصيلة، دي النتائج اليوم بتاعت الحرب، ودي الأثار بتاعت الحرب. وممكن ما نقول الحرب براها، لكن دي أخلاقيات المجتمعات. نبدأ بطريقة الكلام، طريقة الكلام اليوم شكلها كيف، طريقة الكلام الليلة بين الأب والولد كيف، طريقة الكلام في الشارع، طريقة الاحترام للزول الكبير، طريقة الاحترام أو كلام الزول الصغير للزول الكبير، أو العكس شكلها كيف. قاعد تضايقك في الشارع، قاعد تضايقك في الطريق العام، قاعد تضايقك إنه ما بقى فيه احترام، ما في زول بقى يحترم التاني. الكبار يكونوا قدوة قبل ما يطلبوا الاحترام من الناس الصغار. كيف إحنا الناس الكبار نقدر نكون قدوة قبل ما يطلبوا مننا الاحترام؟ كيف أنت زول كبير، كيف أنت زول مسؤول تكون قدوة، تكون مثال، تكون نموذج يعتز بك، يعني يتمثل بك أخوك، أو يتمثل تتمثل بها أختك، وقبل ما تطلب منه الاحترام، أو قبل ما إنك تقول لي يا أخي أنت واحد واثنين وثلاثة. كيف اليوم الحاجة دي تكون، كيف الليلة الحاجة دي تتعامل في مجتمعاتنا، تتعامل وإحنا في الغربة، تتعامل وإحنا بعيدين عن الوطن، بعيدين عن بلدنا، بعيدين على وطننا السودان. كيف ده، كيف ده يكون، كيف ده الليلة يحصل على الفيسبوك، كيف ده يحصل الليلة على التيك توك، كيف ده الليلة يحصل على الفيس يعني على الانستغرام، أو يعني أي موقع، يعني ما من المواقع ممكن تكون الناس بتخش عليها. نتعلم نختلف بدون إهانة أو تجريح. خلونا نختلف بدون ما تهين لك زول، بدون ما تجرح زول بكلام في شخصه، كهو إنسان، كهو ابن آدم، أدي الإنسانية بتاعته، ما تهين زول ولا تجرحه بالكلام. وما أكتر الأيام دي الناس بيقول لك لو أنا طلقت فيك لساني، ومعترفة في ناس كثيرة بتفتخر بلسانها اليوم، لو هو يفكتهم أو يفك لسان، يقول لك أنا لو فكيت فيك لساني ده، أنا عارف لساني، بيقول لك إهانة ما بعديها إهانة، وده ممكن بيحصل كثير اليوم لوسائل التواصل الاجتماعي. الحرية واللي احنا بنفتكر انه ده بيجيب قروش، مع الأسف الشديد فقدت احترامك، مع الأسف الشديد فقدت احترامك، وممكن ما تصير صورتك، ممكن تكركب صورة الزول، ممكن تعمل حساب باسم زول تاني، ممكن تمشي صوتك، لكن في ناس بتعرفك انك انت الفلانة، صوت ده صوت فلان، الصوت ده انا بعرفه، الصوت ده الصورة دي انا بعرفها. تخيل معاي يعني الناس تتعرفك بالصورة اللي انت بتعكسها اليوم. ما نهين زول، ما نجرح زول، نختلف، تعال نختلف، تعال نتناقش، تعال نعمل شيء لكن من غير تجريح ومن غير إهانة. نعتذر لما نغلط، نقول معلش، لأن الاعتذار ما بينقص القيمة لكن بيرفع. أنا أعتذر، أنا كلام كثير جدا جدا. نخصص وقت للحوار الحقيقي بدل ما كل زول يكون مع موبايله، وده ممكن يكون بيأثر جدا جدا اليوم في بيوتنا. الود بيزعل، الود بيبكي، الود تدي الموبايل، أدو الموبايل عشان يسكت، تشتري له موبايل عشان أصحابه عنده موبايل. وأنا ما عايز أقول إنه غلط، ما عايز أقول، لأنه كل زول طبعا مسؤول لهذا القرار. وفي ناس كثيرين منعوا أولادهم، حرموا أولادهم لأنه شافوا نتائج بعيونهم، شافوا نتائج واقعية لما اشترى موبايل لولده، لما اشتروا موبايل للبيت، شنو حصل، شنو الليلة يعني اللي بيحصدوا، النتائج اللي قاعد تحصل، الكذب والخداع واللي قاعد يكتسبوا من الفيديوهات واللي قاعد يشاهدوا في الميديا واللي ممكن عاملاه في التيك توك واللي ممكن عامله صفحة في التيك توك اليوم. فالموضوع بقى صعب جدا جدا، ما في حوار في البيت، حتى الحوار البيتيم بيتم بطريقة صعبة جدا جدا. يعني الطريقة اللي قاعدة تتم بها الحوارات في البيت بقت طاردة، الواد يطلع من البيت، البيت تطلع من البيت، وكل زول يكون قاعد في غرفته، ما في زول بيأكل مع التاني، ما في زول بيتونس مع التاني، ما في زول بيحترم التاني، أو ما في زول داري قابل التاني عشان أصلا يطلب منه الاحترام، ما في زول داري صادف التاني عشان أصلا ما يحتكوا مع بعض. كل زول في هواه، الأبو في مهب الريح، الأم في مهب الريح، كل زول في مكان. فدي مشكلة كبيرة جدا جدا. فكيف نرجع الاحترام لشوارعنا؟ هنرجع الاحترام لشوارعنا كيف الأعزاء المستمعين؟ هل نحافظ على الممتلكات العامة وكأنها ممتلكاتنا؟ هل نلتزم بالنظام ونساعد المحتاج ونوقر الكبير ونرفق بالإنسان الصغير والزول الصغير؟ نختلف بأخلاق لا بصوت عالي أو الإساءة للآخر؟ هل نرجع الأسلوب الطريقة الزمان اللي تم استخدامه في إنه الكل هو خالك عمك؟ هل حنرجع؟ هل الطريقة دي ممكن تنفع؟ هل ممكن تكون؟ طيب ليه يعني الناس العالم متطور ليه لكن هو راجع أخلاقيا؟ ليه في تراجع أخلاقي؟ ليه إحنا يعني في تطور عالي سريع جدا جدا لكن ده خلى صورة عكسية أو خلى في صورة عكسية؟ بسبب التطور ده في حاجة وقعت مننا، الاحترام وقع مننا، الأخلاق وقع مننا، الأدب وقع مننا، في حاجات كتيرة وقعت مننا بسبب إنه، هل بسبب ده ولا بسبب شنو تاني؟ ده موضوع مهم جدا جدا. شوارعنا محتاجة يكون في التزام، نحافظ عليه، نحافظ على الممتلكات، نحافظ على الحقوق بتاعت الآخرين، ندي الحق ونحترم الآخر. الشارع المحترم ما بيصنع القانون براو، بيصنع ضمير الناس. لما يكون في شارع محترم في أي دولة، لما يكون في احترام للكبير، لما يكون في احترام ونظرة للأخت وللفتاة الصغيرة، لما يكون في كلام، ده كله توقع إنه ما يشتروا بقروش، ده ما يشتروا بقروش، ما بزول دفع قروش عشان ده يحترم، لا، في ضمير حي، في ضمير بينبط، في ضمير بيأنب، في ضمير صاحي. إذن الاحترام لمنصات التواصل الاجتماعي، نفكر قبل ما ننشر أو نعلق، أنت داير تعرضه ده، أنت داير تصوره، أنت اللي عايز تعمله ده، هل فكرت فيهم؟ الكلام اللي أنت عايز تطلعي به على المنصة بتاعتك، أنت فكرت فيه وراجعتيه وشاركت زول فيهم، ولا بس طلعت من الغضب، طلعت من الزعل، طلعت لتصفية الحسابات، طلعت لأنه في كلام سمعتي وما تأكدت منه، أو حتى أنك أنت يعني ما عرفت مصدره شنو، تنتقد الفكرة وما تهاجم الشخص، انتقد الفكرة لكن ما تهاجم الشخص، ما تهاجم الزول في نفسه. نتأكد من صحة الأخبار قبل ما ننشرها، ودي حاجة مهمة جدا، ما نخلي الذكاء الاصطناعي وما نخلي الحاجة دي تنزع مننا الأخلاق. يعني في ناس كثيرة بيقولوا الذكاء الاصطناعي ساعدنا جدا جدا، طورنا، ساهم في حاجات كثيرة جدا جدا، لكن الليلة في كثيرين بيقولوا على إن السوشيال ميديا، بيقولوا على إنه وسائل التواصل الاجتماعي تنزع مننا الأخلاق. ليه إحنا بنخليها تنزع مننا الأخلاق؟ إذن لو أنت قابلت الزول وش لوش، هل حتقول ليه نفس الكلام اللي كتبته في التعليقات؟ ما أنت داسي روحك وإنت داسي روحك. في ناس بتقول لك هاي، لو أنت واجهت الزول ده كده وش لوش، هتقولي نفس الكلام اللي أنت قلتي في السوشيال ميديا؟ لو أنت قابلت الزول ده هتقول نفس التعليق اللي أنت كتبته ولا لا؟ نقول التعليق ده ليه؟ ليه بتقول التعليق ده؟ ليه بتهاجم الزول ده؟ ليه بتكتبي عن الزول دي؟ لأنه بعيدة منك. لكن لو أنت، لو أنا قابلته فيس تو فيس، هل أنا هقدر أقول الكلام ده؟ هل أنا هقدر أقول الكلام ده في وشه؟ إذن هنجي لنقطة ختامية، كيف أحترم نفسي؟ احترام النفس ما غرور وما احتقار للآخرين، هو إنك تعرف قيمتك وتعيش بما يليق به. احترام النفس مهم جدا جدا، وما في زول بيرضى بيقول لي يا أخي إنك أنت ما زول محترم، ما في زول بيقبل إنه يقول له وسط الناس، وسط المواصلات، وسط مناسبة أنت ما محترم، أنت ما محترمة، أو ينرفزوك بالكلمة الصعبة اللي أنت ما بتقبلها، بتسيء لأبوك، بتسيء لأسرتك، بتسيء لمجتمعك، لعيلتك، لعشيرة بتاعتك، دي حاجة صعبة جدا جدا، ما في زول بيقبلها، ما في زول بيقبل الكلمة اللي إحنا كلنا بنخاف منها، وممكن نضارب بها، ممكن نوصل بها لمحاكم، ممكن نقتل بها، وممكن وممكن جدا جدا لكلام صعب يقولوه لك، يقولوه عن والدك، يقولوه عن والدتك، يقولوه عن عشيرتك أو أسرتك. كيف أنا أحترم نفسي؟ سؤال ده مهم جدا جدا في الحلقة دي، كيف أنا أحترم نفسي في أي مكان كنت فيه، في أي مكان أنا وقفت فيه؟ اختار كلامك بعناية، خلي كلامك يكون كلام منطقي، خلي كلامك يكون كلام فيه يعني رسالة مهمة، خلي كلامك يكون نافع للتعليم، خليه يكون مؤثر. ابتعد عن أي شيء يهين كرامتك، أنت طالما ما داير الحاجة دي ابتعد عنها، ابتعد عن أي حاجة بيهين كرامتك، بيتهين كرامتك عزيزتي المستمع. التزم بالوعود بتاعتك، التزمي بالوعد اللي أنت بتقطعه أو أنت بتوعد به الزول. اعترف بالخطأ وتعلم منه، يعترف بالخطأ، التقصير، عدم الالتزام، عدم القيام بالمسؤولية، عدم عدم عدم، ويتعلم منه عشان الناس تحترمك في المسؤولية اللي أنت موكل بها، عشان الناس يحترموك في المسؤولية اللي أنت عليك. حافظ على مبادئك حتى لو خالفك الناس، خليك عندك مبدأ، تكون عندك مبدأ أنت حتخلي الناس تغير الواجهة بتاعتها مهما كانت الناس يعني هي مخالفك، لكن خليك عندك مبدأ أنت بتتمسك به، خلي عندك مبدأ في حياتك. احنا حننفصل عن الناس اللي بتتابعنا على ساتلايت، وعلى الناس اللي بتسمعنا على الابليكيشن في الوقت ده بالذات، لكن نتمنى انه في الدقائق الاخيره دي تكونوا معانا للنهايه. احترام النفس بيبدا لما تعرف انك مخلوق على صوره الله، وانه لك قيمه عنده، أنت مخلوق على صورة الله، وأنت عندك قيمة عند الله. ما تهين نفسك، ما تقلل من احترام نفسك، وده يعني إهانة لله. أقول لك أنت بتهين ربنا باللي أنت بتعمله واللي أنت ممكن بتسويه، لأنه أنت مخلوق على صورة جميلة، مفترض تعيش بمبادئ وتعيش بقيم وتعيش زي ما ربنا دايرك تعيش، زي ما ربنا دايرك تعيش. في مسؤولية، وما في زول ما بيسأل، وكل زول بينال حساب، وكل زول بيقدم حساب. احنا حنرحل من الدنيا دي، انت حتمشي وانا حمشي من الدنيا دي، لكن الان حخليهم، والان حجيبوه قدام ربنا. ما في زول بيعرف الا ربنا، لكن في نتائج هنا في الارض، في نتائج هنا اليوم انا بتركها، انا بخليها، ودي حاجة خطيرة جدا جدا. فعشان كده لما تعرف قيمتك عند الله ما حتحتاج تقلل من قيمة غيرك حتى تشعر إنك أنت أكبر. إذن رسالة مهمة جدا في هذا الصباح الجميل وفي هذه الأمسية في هذا اليوم. الاحترام ما شعار بنرفعه ولا كلمة بنطلب بها، الاحترام أسلوب حياة، بيبدأ من البيت، بيمر بالشارع، يظهر في مواقع التواصل، وينتهي في ضمير الإنسان. وإذا كل واحد بدأ بنفسه الليلة، بكرة حنلقى مجتمعنا مختلف، لأن الاحترام معد. زي ما الإساءة معدية، كمان الاحترام بيعادي. الأدب كمان بينتشر، لأن الاحترام معدي. زي ما الإساءة معدية، الأدب كمان بينتشر. إذن الأعزاء المستمعين، الاحترام لا يطلب بل يكسب. الاحترام لغة يفهمها الجميع مهما اختلفت لغتهم. إذا أردت أن تحترم فأبدأ باحترام الآخرين. الاحترام هو أقصر طريق إلى قلوب الناس. الإنسان المهذب يفرض احترامه دون أن يطلبه. قد تختلف مع شخص في الرأي، لكن ليس من حقك أن تنتقد من كرامته. الأخلاق هي الوجه الذي لا يشيخ، والاحترام أجمل ملامحه. الاحترام يبني جسورا، بينما الإهانة تبني جدارا. ليس كل صامت ضعيف، أحيانا الصمت احترام. من احترم الناس احترموه حتى في غيابه. اللي بيحترم الناس حتى في غيابه يحترم. إذن خلونا نبتدي نحترم نفسنا، وإحنا غايبين الناس يحترمونا، وإحنا معفشين الناس يتكلموا عننا بأحسن صورة. إذن في الختام شكرا لكم، بحييكم جدا جدا لرحلتكم ورحلة الجميلة اللي انتوا كنتوا معانا فيها من الصباح، وانتوا كنتوا بتشاركونا، وانتوا كنتوا بتكتبوا، وانتوا كنتوا بتعلقوا على هذا الصباح الجميل للكلام الجميل. ففي الختام صديقي العزيز فضل بيقول: في الغربة ما في ميزة لون على زول، لا عربي، لا في عربي ولا نوبا ولا جنوبي. في الغربة كلنا اسمنا سوداني، بنمر بمصر ونجو كندا وبنشتاق نلاقي ابن بلدنا.
2: ايه بلاو كرين
3: ايه كان جاغو
2: ايسي بون
3: ابي كونغا يا
2: كيرس بولبا
3: ايسي بونغا بي
2: ايه كيرس كولما
3: اها نا كان دوكين ايسي كون
2: دوكين دوك كيرس كون
3: بانني اي بلين
2: ايه بانني اكي ايه نا كيرين غبط ورسي جولا مان
3: دين تولي
2: ايه اولونا كان تاري نيا مان
3: اسوي
2: نبات كاكل كي سوبالان تي وارل بات نامي سورو او جوجو ما با سوكان تي يا بي انا كل كل وات جيلا لا
3: ايه
2: اي كبو كون لونين تيندير
3: كان كي بانني روس ما باغي
2: اي بانني امر اكي با كان غال كي تران كواي غونديابا
3: اي قال
2: كان نما كي نما الجوسي كوين نما لولون تندي رندرين يا باليا كيلا نمبا زونغو كوما لا جيلا لا نالان كاي نتون اغو يدي بو اوري سورين يا دوب تي نينغي لا
3: نا جوسي غادو مبارا ني باسكو سورا غينتيا
2: اي بات ان يا جيلا لا نكي بلم جوسي انت هاكا واي نمبا يوكو بي
3: ني جيتي دي مبارا كاي نو بون بون تاري بول مين مو بون تاري نا بو كان جمالي
2: مات كابغل
3: اسكالو كي نالان كوا كاي نو اوتون هون كاي كوا نمسي يان كان نكام بادوم يا
2: ما وو كيرن بات كانغل اوتو دي كاي نسكرتي كي اسكالو باي لالون الكي وون دورا اي دينغا ولا نيتين كي وون دورا كي بات اسكالو با
3: كاي غا
2: اوتاني كا بات باسي لون ala eting lompe kelma kura ma utuma dingale
3: eh
2: abas eting ka tere sakke nga bat ela lo le bas long al erdi ke mang
3: eh
2: na kane na ma do kiyo
3: eh
2: ehen na ma kiyo kinama sin dio kanye
3: eh
2: kwa asa kien mene yangu wade kien wala asa kien teni ya kenye ala nkera lanaka ya nijuise diye ngirikawa ekel albiki yonu kumana teni akeba ide kwade nama nkama ekel teni akeba aa ankaba kwade nkama ininka aa bonus erdi beli aa ilole ide kweni winde mba nama ayikuwa haa uto wansi kurala baba albas guregi ani baba god baba alba doy ilalba ye beteni nala in ine wang
3: bajira mbay
2: namako
3: you do are zundul
2: ma yende ki wo dalde namako ko wona sur ka gira mang mala dalde ka se lu ya barka se lu mang
3: naman jibba nga tortoro baba nas bola
2: al sin kawla kan gis gal i think is the about tweety ala tiki kwa nga panga kan gal bangina al kin kwa sakit uto wa sa kan ba namas gal nuyi ka pa
3: gal nana e gal kwa ngami ngai
2: namay tiri sirki bagi kami
3: gutin ko ranga sa songa ge
2: namay tiri sirki bagi kami mang ekel namako ile gal tsaya nama imbelesi dodi ekel namako ni winde en sore ngere awi ngide namay ngwa al sei alba guresi giring kawe alba ke inala imbed na namay kasene ste buru namay ngwa imbeleka alam bas jeng herandien darale oba
3: ya namas jay
2: ay abay lo no wo
3: sel ma herandien darale jel
2: e bo wo sel ma kena re nya ba e tenes ilo itrik e de ngara mbat en bad du ka se pirje se nga songa
3: ya jeng herandien darale namay ay asa kay na kay ko jo jankirsing kin namay ay asa otanga kay niski bullingin do raw undunga na dok yey na lo yan ki kaw marang askalomba neji majaramba ati inkwa al inersis gel wo burgo wala dengin kirsingo ye gure in zakele ala mininga longa kae wala teni lo kae ine ka jingo ine yilingine wala ye ilong alan ardenka nice kain konjala na kain koranga pulngi dai njaile ati lo ne ki koronka wala gal ilona utonga tulenga ke alanka nus den die kiwi neki lalko ilole den a den jululo wala alankere na yisi kai alteni kagi spulniti na kwesi kasni
2: lolo una ilole kiman torgal edu wasalom balba do kwangurende en som kama
3: engel do jangulo egel kan bullinginas loker ke na sanguli
2: kangu kangulin siman na illa na manna do ke na wo ani karin wo saman di karin man alkiden som kanga aye la jika se yalo jike le mon
3: alonsi
2: ide wo sama ni aba koma na ma sembelengi dombere abani piana wo le ke kana era man besa nyet gut ba man na marade ngute jande njal al ai al elengi li alan jawli man nas gut jaman alan jittinga kitinga rajarangi alan ajaba na tolenga kital gal ye ko man
3: na ja
2: na magal ke la si ja wo na mai sing ina bele min som de la man
3: ji jalo sa na mai ngu nga kira
2: na mai wana wo rikeringa el balang riker bina ko lolo in ideal bakera ta ari asa
3: ba ni lompi den dombore asal adem pia al mai sking nga koranga pul ngi dai jay ngi koranga
2: al bas jay ngi koranga pali ay nen kay adi ku se nga se na matuka ka
3: nekin al si angulinga al kwa adad wa taqalid kaminga al orenga kernga le kay anas angulinga na do kwa gure

سلامات وعوافي عليك أختي المستمعة، وعاطر التحايا لك كمان من فريقنا العامل. بتمنى تكوني بتتابع حلقتنا الليلة، عشان حنقول حاجات بتهمك كتير. وحلقتنا الليلة بعنوان التسوق والطهي الصحي وهميتهم شنو. خليكي قريبة، ما تمشي بعيد، وحأخذك فاصل ونرجع نواصل. ريعنا بعض الفاصل، وزي ما قلنا حلقتنا عن التسوق عن الأكل الصحي. طبعا كلنا متفقين إنه الأكل الصحي مهم، لكن السؤال الممكن يجي على بالك موضوع التسوق ده شنو بالضبط؟ يعني أنا قصدي شنو بتسوق؟ طيب عايزة أقول لك إنه أي أكل صحي نحن بنعمله بيبدأ بإنه نحن بنمشي السوق، ابتداء من إن أنا أشتري العدة بتاعت المطبخ بتاعتي، يعني الحلل والطوى والحاجات اللي أنا بستخدمها في الطهي نفسه. فلازم إنه أنا أكون عندي فكرة معينة وأنا ماشي أشتري، لو عايز أشتري لحمة، لو دايرة أشتري خضار، لو دايرة أي حاجة أنا بطبخها، أكون في حاجات خدتها في ذهني قبل ما أمشي السوق. فعشان كده عايزين نركز إنه عشان أعمل أكل صحي كويس لازم أخلي بالي من مرحلة تشتري الحاجات اللي حاطبخ بيها، وبعد كده إنه الأكل ده المكونات اللي أنا بشتريها هي شنو. طيب في واحدة فكرت في إنه الطوة أو الحلة أو الحاجات اللي أنا بشتريها دي المادة المصنوعة منها شنو؟ أنتوا عارفين إنه في معادن مختلفة بتتصنع منها الأواني بتحت الأكل. فالحلة ممكن تكون ستيل، ممكن تكون ألومنيوم، ممكن تكون حاجة مدهونة بطبقة. طبعا كتير قاعدين نسمع عن الحاجات بتاعة تيفال اللي هي فيها طبقة ما بتخلي الأكل يلصق، والحاجات السيراميك، وأسامي كتير تجارية وحاجات كتيرة نحن بنتعامل معاه. المهم إنه أنا قبل ما أختار أشتري شنو بطبخ بيه، أقرأ عنه شوية، أعرف عنه شوية معلومات، لأنه أحيانا الحاجات الفيها طبقة عازلة دي ما بتكون طبقة ثابتة، وممكن أثناء ما أنا بطبخ عليها وأثناء ما بغسلها الطبقة تقوم تطلع تتقشر، وأنا بتناول الأكل المطبوخ في الحاجة دي أكيد حيكون مع الأكل ده القشرة أو الطبقة اللي كانت موجودة واللي هي طلعت مع الأكل، فدي ممكن تكون حاجة ضارة لجسمنا. عشان كده أتأكد إنه أنا هل أفضل مثلا أجيب الستيل ولا أجيب الحاجات بطبقة عازلة، لكن على الشرط تكون الجودة بتاعتها كويسة. حاجات كتير مهمة زي دي. كمان برضو لازم أخلي بالي لو أنا بخد بواقي الأكل بتاعتي في علب بتاع التلاجة اللي هي علب البلاستيك دلوقتي حاجة يعني في كل الأسواق بنلقاها، بس المشكلة يا تنوع أنا بشتريه، لأنه على فكرة في كتير من أنواع البلاستيك بتكون بلاستيك رخيص وعنده مشاكل، يعني وانا باخد فيه الاكل او باخد فيه الحاجه في الثلاجه ممكن هو بيتحلل وبيعمل زي بيقولوا تفاعل كيماوي، يعني المواد المصنوع من البلاستيك دي بتطلع بتتحلل في الاكل اللي انا خدته، وده ممكن يكون حاجه خطيره. تذكروا زمان قبل زمن كان بيتكلموا عن المشكله بتاعه الاكياس بتاعه البلاستيك، وانه فيها ماده ما كويسه اسمها الدايوكسين، الماده دي ضاره بالصحه، وانه احنا لما نشيل الاكل في الاكياس دي بالذات الحاجات السائلة أو الحاجات المخدتة وهي سخنة، فده بيعمل تحلل للمادة دي في الأكل بتاعنا وده بضرنا شديد. فناخد بالنا من أي حاجة بلاستيك لازم نشوف النوع بتاع البلاستيك ونضمن إنه الصناعة بتاعتها فعلا ما حاجة مضرة. كمان اختيار الحاجات اللي بتسهل عليه الشغل، يعني أنا بشتغل لو عندي مصفى بتاع مكرونة معدني ده بسهل عليه، عشان لما نجي بصفي مثلا بمصفى بلاستيك ده ما حاجة كويسة. أحرص كمان إنه يكون دائما عندي فرن شغال في المطبخ، لو كان كهرباء أو غاز، يعني في كل الأحوال على حسب إمكانياتي والمتوفر عندي والممكن أجيبه ده ما في مشكلة، لأنه في حاجات كثيرة وأنا في الوصفات بتاعتي بحتاج لي فرن، وبيجي حاجة مهمة وأساسية في حياتنا. في أخوات كتير بيحبوا فكرة الميكروويف، ومش في السودان وبس، في كل الدول دلوقتي بقت القصة تحت الميكروويف دي، عشان حياتنا بقت سريعة والناس بتستسهل إنه أنا أعمل الحاجة بالميكروويف كلها في 3 ثواني 5 ثواني بسخن الأكل أو بعمل حاجة سريعة في الميكروويف. لكن أنا شخصيا من اللي قريته عن الميكروويف المعلومات اللي عرفتها عنه ما بفضله، خصوصا ولما يكون البيت فيه أطفال صغار، لأنه أنت عارفة إنه جهاز الميكروويف ده جهاز حساس جدا وفيه إشعاع بيطلع منه أثناء ما هو بيشتغل، وإنه الطريقة اللي هو بيشتغل بها ما طريقة صحية أبداً لتسخين الحاجات اللي بتخدت فيه. كمان خلي بالك كويس لو أنت بتستعمل الميكروويف، لأنه الميكروويف لو طول معاك في البيت وإنت شغالة به مدة طويلة ممكن يكون فيه مشاكل في الباب ما بيكفي كويس أو بيسرب الإشعاع اللي هو بيشتغل به، فده ممكن يكون خطر عليك أو على أطفالك،
كمان نصيحة مهمة أنا قريتها، إنه لازم لو أنت حامل ما تجيفي قدام الميكروويف، لأنه زي ما قلنا هو بيطلع إشعاع وده ما كويس للمرأة الحامل. الحاجة الثانية برضو خلي بالك منها، إنك تكون عندك في البيت سكاكين آمنة، بالذات لو عندك أطفال صغار، لأنه في نوع أنواع من السكاكين بتكون

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق، وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن امبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مكتومة.
1: صباح الخير، صباح النور لكل المتابعين الحلوين الأعزاء، شديد شديد شديد حقيقي يعني يا جماعة، الواحد مفتقدكم، مفتقدكم جدا، وحقيقي مبسوط بالرجعة دي بالرغم من الغيب الطويل الشديد، لكن هندا يعني رجعنا ورجعنا بقوة زي ما بيقولوا. حقيقي بتمنى يعني كل شخص حاليا قاعد يسمعنا، بتمنى لك صباح جميل، صباح رايق، صباح مليان كده بانرجي وطاقة جميلة، ويعني حقيقي أنا مفتقدة كل زول يعني قاعد يسأل وبيحاول يعرف ترني مختفية وين ومشت وين وكده، حقيقي يعني كل الحياة دي حقيقي واحد مبسوط بيها. خلوني في الأول أصبح على الزميل الغالي الشديد رشيد، صباح الخير عليك.
2: يا صباح الخير عليك يا ترنيم، وطبعا يعني الناس ما قاعدين منتظرين تطلع لون نوج العسل. فخليني أصبح على الناس وأقول لهم أحلى صباح عليكم، وبجد مبسوطة أني أنا أكون معاك بعد الغيبة اللي انت غبتيها. طبعا يعني أنجي وترنيم بتناوبوا علينا على حسب الامتحانات بتاعتهم، فنحن شايلينهم على كفوف الراحة وبالدعوات. ودعواتكم معاهم أنه في الظروف الصعبة دي وفي كل الوضع الحاصل إنهم هم بيمتحنوا وبيشتغلوا، ويعني نحن بنحاول ندلعهم لكن الظروف ما مدلعهم، فعشان كده أنا جيت أغطي لإنجي عشان ترنيم تطلع الليلة وبكرة تغيب ترنيم تجي إنجي وأنا أطلع لكم مع إنجي. فأحلى صباح ومبسوطة يا ترنيم إني أنا أكون معك بعد الفترة دي.
1: أنا كمان صراحة يعني آخر مرة طلعنا قبل فترة طويلة شديد. أيوة مع بعض
2: أساسا لك فترة طويلة يعني.
1: فحقيقي متحمسة للنقاش الجميل حكون بتكلم فيه مع بعض. يعني رشيدة طبعا يعني بسميها أم الشباب، أو هي ذاتها شابة يعني. فحقيقي دائما بنكون منتظرين نسمع منك يعني رأيك ونصايحك والطاقة الإيجابية،
2: الطاقة الإيجابية،
1: الطاقة الإيجابية بتجي منك بجد، بتفرق معانا كتير شديد. يعني أنا واحدة من الناس صراحة يعني يا جماعة رشيدة كل مرة بتخش على المكتب بتلقانا قاعدين وبتيجي تديك طاقة كده وتطلع، يعني مثلا لو انت قاعد في الكمبيوتر كتير ويقولك لا اطلع اتحرك امشي شوف في ناس قاعدين معاك، يعني امشي غير جو تعال رجع تاني، ولو برضو في واحد مننا محبط وكده بتديك طاقة. فحقيقي يا رشيدة ما كلام استوديو لكن كلام جد يعني بتفرق كتير شديد دايما مع الشباب.
2: بجد انا ما عارفة، بشكر ربنا على الكلام اللي انت قلتيه، ولو يعني حقيقي انا بقدر اعمل كده ممكن يكون ده طبع فيني، فبشكر ربنا عليه ودي نعمة نعمة كبيرة. بس لكن خليني انا طبعا عاوز اخطف السؤال منك، امتحنت كيف يا ترى بعد الطاقة اللي جابية العمالة انا اوزع فيها دي واحدة؟
1: ذكرتيني
2: لكن قضيت الفترة اللي فاتت كيف؟
1: صدقيني الفترة اللي فاتت كانت ضاغطة شوية، انا ما كنت يعني نعترف طبعا الزلمة لازم يكون حقيقي، ما كنت بأدي احسن اداء عندي مع الامتحانات زي ما بيقولوا، نسبة لظروف وحياة كثيرة. يمكن أكيد كل شاب وشابة بيمروا بالحاجات دي، بعض مرات ما بيكون عندك نفس الطاقة تأدي بها الحاجة اللي أنت بتحب، يعني كنت زمانك بتدي طاقة أكتر في الامتحانات، تدي طاقة أكتر. أي. حاليا شوية ممكن أقول لك الحاجة دي نزلت للأمانة يعني. لأنه يعني ممكن تكون في جرجرة حصلت، وبعدينك عندنا برضو مشاكل شوية يعني في السيستم بتاعنا، فالامتحان ممكن يتأجل، ممكن فجأة يتأجل يعني يكون
2: التقلبات أيوة الحاصلة.
1: فأنت بتلقى نفسك شنو خلاص ما قادرة يعني ما قادرة لأنك أنت مثلا بنيتي خطتك على أساس أنك أنت مثلا هتنتهي في يوم الفلاني. أيوة. تلقى نفسك ما انتهيتي. بالمناسبة يا شباب بعد الغيبة دي كلها أنا ما انتهيت، ده خبر صادم بس أنا ما انتهيت لأنه عندي تاني امتحانين مفروض امتحنهم كان على أساس أنه يوم 7 أكون بخلص لكن لسه يتأجلوا فإحنا حاليا يعني
2: خلاص على السلم الأخير نقدر نقول
1: أنا خلصت لكن يعني هو فعليا أنا ما خلصت بس أنا حاسة نفسي كده خلصت
2: أهم
1: يعني.
2: أهم ما في الموضوع دي آخر سنة ولا لسه؟
1: لا يا رشيدة ليه بتحرينا كده لسه لسه إحنا ما وقفنا عشان الظروف يا أخي ما
2: لسه عندك في الموضوع
1: ما تذكرين غيرتوا يا جماعة يعني أنا متعايشة عادي مع الفكرة بتاعت إنه في ناس أصلا فاكرة أنا متخرجة ودي حاجة ما يعني صراحة ما هغلطكم فيها لأنه أنا فعلا كان مفروض أكون متخرجة
2: بس خلاص بس عيشيها كده
1: أيوة
2: هلا طبيعي عيشيها كده
1: عادي عادي على فكرة هو في فترة من الفترات طبعا ده برضو يعتبر جزء من موضوع الحلقة يعني
2: أيوة أبا هيدا الحلقة
1: فأي زوج بيسمعنا ممكن يجي يشاركنا يعني أكيد في ناس ما تخرجت في السنين المفروض تخرج فيها يعني تخرجت بعد كده وفي ناس لسه زيي طبعا وحابة أعزيكم لو أنتوا لسه ما تخرجتوا زيي يعني ربنا يكمل معاكم لكن يعني هي عارفة مراحل أنت بتمر بيها حقيقي يعني بتكوني في فترة من الفترات بالذات في الأول لما تشوفي كده مثلا الوضع العام انت باين كده ما حتخلصي فيه 3 سنوات او 4 سنوات لسه حتاخدي زمن ده بيحبط يعني نكون واقعيين الحياة دي بتحبط شديد بالذات الشاب اللي عنده طموح وخطط يعني لما تكون مخطط انه انت بعد 5 سنين حتكون عندك شهادة بكلاريوس بعديها حتمشي تزبط وضعك تاني وتشوف مثلا تصاعد تاني وتعمل شهادات يعني بتحسبها كده 7 سنين تماما مش كح يكون عمري كم 20 سنة لسه يا دوب فعندي فرصة أشتغل وأنزل وأنافس ويعني وأصل وعارف يعني حد ما أصل 30 سنة كده خلاص زول واصل حتات بعيدة
2: يلا يلا أنا أخش لك طوالي في طبعا يا أخوانا ده من ضمن الحلقة يعني أما وأنا سبرة
1: أنا حشتكي وإنت حتقولي لي النصيحة يعني أنا حمسي للشباب
2: أنا معاكي يلا عشان الكلام اللي أنت كنتيه الواحد بياخد قراراته على حسب الظروف ظروف الحالية اللي انتوا فيها كشباب ما بتخليكم انه تاخدوا قرار واحد اتجاه طريق واحد في الظروف دي ما ينفع لازم تكوني ماسكة 3 طرق مع بعض يعني انا الليلة لو مسكت مثلا الطريق بتاع الجامعة بس والدراسة واحدة بس اذا عطلت طيب انا هعمل في حياتي شنو ما لازم يكون عندي الخطة الأولى والثانية والثالثة دي زمان كان احنا بنسميها احتمالات احتمال ده لا اصل ده بقى واقع موجود عشان انت تعيشي عشان تنجزي عشان الدنيا تكتمش لازم ما يكون عندك سكة واحدة انت ماشية فيها يكون عندك 1 2 3 وممكن تمشيون الثلاثة في نفس الوقت ايوه ضغط ايوه وضعي صعب بس لكن طول ما انا عارفة انه انا ما قاعدة في وضعي الطبيعي يعني عاملين زي الشجر الإصابة أي حشرات أي حاجة دخلت فيها فأنت بتديها موية بطريقة معينة بتديها سماد بطريقة معينة بتخطها تحت درجة حرارة بطريقة معينة عشان تبدأ تسمر انتوا أسفوا يعني معلش على التشبيه يعني حياتكم ما طبيعية وأول وضع اللي انتوا فيه فمستحيل تمشيها بالفكرة بتاع الزمان انتوا بتصحي الصباح تمشي الكلية أبوك يجيبك ما بعرف أركب ترحال أرجع بيه البيت وين ما في الكلام ده انت لازم تمشي 1 2 3 4 ما عدي فشلة لا 3 مع بعض عشان تحسي انك انت غطيتي
1: حقيقي يعني أيوة. في في في كم حاجة لسه هنخش ونتكلم فيها بالذات في المواضيع اللي بتخص اتخاذ القرارات والحيرة اللي بتواجهنا والظروف اللي بتتغير كل دقيقتين دي حنكون بيتكلم في الحياة دي باستفاضة أكيد مع الأستاذة رشيدة يعني ومع الخبرة بتاعتي أول تجربة أنا فيها حاليا يعني بس حقيقة حابين في الأول يا شباب نعرف أنتوا أخباركم شنو يعني إحنا دخلنا لكم توش كده في الموضوع زي ما قولي بس إحنا حابين نعرف أنتوا أخباركم شنو حاليا احكوا لنا يعني الأيام دي يعني بتعملوا في شنو الناس اللي بتشتغل احكوا لنا الشغل ماشي كيف الناس اللي بتدرس ورونا برضو الناس الأمهات الأمهات وبسموها شنو ربة المنزل أيوة
2: يعني احكي
1: لنا العبارة يعني حقيقة حابين نعرف أخباركم وأحوالكم أنا طولت منكم شديد فأنا أتوقع أنه أنتوا حتشاركوني بأخباركم يعني توروني الحصري والحاصل شنو حاليا معاكم يعني في الأول عندنا أخونا مجدي إسماعيل بيقول لنا السلام عليكم صباح الخير عليكم وعلى مشاهدين ومتابعين راديو سمر بيقول وألف ألف حمد لله على السلام أستاذة ترنيم شكرا كثير يا مجدي إسماعيل حقيقي يعني أول حاجة صباح الخير عليك وشكرا للتصبيحة الجميلة اللي شاركتنا بها, وشكرا كمان انك انت بتحمد الله سلامه يعني. بجد كان واحد كان مسافر وبعيد ورجع حقيقي يعني.
2: في نصري بكر بيقول صباح العوافي يا أهل طلة جميلة وبيكم تكتمل اليوم بحلاوتكم دي, ربنا يحفظكم ويحفظ لنا الوطن الواسع الجميل ده.
1: أمين.
2: وإن شاء الله تقيف الحرب اللعينة دي, بحبكم يا ناس سمك.
1: يا سلام
2: يا زود, بيقول شنو أعمل القلب, أنتوا بتعملوا كيف؟
1: قلب كده.
2: أنا طبعاً كان عملت لكم كده طبعاً بالغلط. بس ده طبعاً أنتوا بتعملوا قلب, بس حالياً إحنا بنقول بريتكم.
1: أيوة
2: نحن ناس الريدة يا ترى, بعرفيها.
1: بعرف الريدة, ما بندري شنو بعرفها. أيوة أكيد يعني حقيقي شكراً كتير لكم يعني مجدي ونصر أو نصري. يعني أتمنى إنه باقي الشباب يخشوا ويكتبوا. يعني كمان يا مجدي بما إنك أنت شاركتنا, ويا نصر برضو بما إنك أنت شاركتنا, أحب كمان أذكرك إنك أنت ممكن كمان تدعي أو تدعو أصحابك يحضروا الحلقة دي, تعمل شير للحلقة, فحيكونوا ناس متابعينك في فيسبوك حيقدروا يشوفوها من خلالك. وكمان ممكن مثلا تناديم عديل يعني تعمل لهم منشن, ودي طريقة في أصحابنا كتير شديد في الراديو قاعدين يعملوه, بيجيبوا أصحاب جدد للراديو والأسرة بتكبر يعني. فدي حتكون حاجة صراحة بتفرحنا شديد, لأنه كده حنكون بنتوسع في الونسة وبتوسع كعدد, حتى الأسرة حقتنا حتزيد وحنستفيد يعني أكيد, لأنه في مواضيع كتيرة شديد ممكن تكون واقفة لنا, وحتى نحن اللي بنتكلم عنه ممكن تكون واقفة لنا بمشاركة المستمعين والمشاهدين نلقى حلول
2: أو تلقي لها حل.
1: أيوة أفكار تتوسع يعني. فكمان عندنا أخونا ياسر بيقول لنا السلام عليكم يا ناس راديو سمر, أنا مستمتع منكم, ربنا يحفظكم جميعا. شكرا كثير يا ياسر, ونحن كمان مستمتعين بالونسة معاكم ومستمتعين بحضورك ووجودك معنا. كمان عندنا محمد أحمد, لو ظاهر عندك يا رشيدة في محمد أحمد.
2: أنا عارفة أنا بتعب بطبيب الدل النظارات.
1: أيوة
2: بحاول ساعدوني وشجعوني نعمل نظارة, قال واحدة في قراية وفي أنا ما مقتنعة بالفكرة, حاسة أني بحادوخ
1: فعلا. في حاجة في اختراع
2: في نظارة مقسومة كذا تمشي وبتخليك تقري. فأنا اللي بقنعني أنا بالفكرة أنه أنا أعمل لها.
1: محتاجين نقنعك.
2: محتاجة
1: هي موجودة بس الإقناع سهل.
2: باستخدامها يقول لها يقول لها استخدامها سهل.
1: استخدامها أكيد حيكون أسهل. في محمد أحمد.
2: محمد أحمد بيقول أيوة. تحية صباحية للتيم العامل في راديو سمر, وتحية خاصة لكم ترنيم ورشيدة.
1: ضغوطات الحياة كثيرة
2: ضغوطات. أيوة لازم الواحد يفكر تفكير عميق وسليم قبل اتخاذ أي قرار. تحية ومحبة سلام لكم الإعلامي محمد أحمد أورتزم المهنة.
1: أيوة
2: يا زود خش طوالي
1: طوالي. عيني يعني أخذ راحتك شديد يعني, أسألنا وجاوب معانا, ويعني أخذ راحتك بما أنك أنت إعلامي فاهم الدنيا يعني. فمبسوطين بك شديد.
2: ترنيم؟ شفتوا ترنيم إعلامي فاهم الدنيا.
1: أيوة
2: يعني المحامين ما فاهمين الدنيا؟
1: لا طبعا أكيد لا يعني,
2: يعني الدكاترة النفسيين ما فاهمين الدنيا؟
1: لا مستحيل. كلهم فاهمين الدنيا لكن هو فاهم الحوار يعني. أيوة. المشاركة دي هتفرق معانا يعني, هتفرق أيوة. معانا شديد. فصراحة دخل في الموضوع محمد أحمد
2: طوالي,
1: دخل لنا في الموضوع طوالي يعني, بيورينا بالواضح كده إنه الضغوطات الموجودة في الحياة كثيرة شديد, ولازم واحد يفكر تفكير عميق وسليم. هالتفكير العميق والسليم ده كيف حيزبط لو أصلا في ضغوطات؟ وخلينا نتكلم بصراحة يعني, الواحد لما يكون في حالة الضغط أصلا هل فعلا بيكون في طريقة للتفكير السليم؟
2: عارفة طول ما أنت في ضغط معناها أنت كل خطوة عندك محسوبة. خطواتك مش خطوات رجولك, لا تفكيرك كلامك قراراتك. ليه؟ لأنه لما تاخدي قرار أنت اللي بتكون مسؤولة عنه. في فرق بين إن أنا أخذ قرار بين إن أنا أجيب أفكار. أنا ممكن أكون تحت ضغط وأقعد أفكر هعمل كذا هعمل كذا هعمل كذا, لكن اتخذت قرار الخطوة اللي بتجي بعد القرار التنفيذ أو حيبقى تحصل حاصل. فحاليا ما في إنسان عايش تحت ضغوطات. البعيد من الحرب عايش ضغوطات إنه هو شايل هم الناس في الحرب. الجو الحرب شايل ضغوطات إنه هو يدبر حاله كيف. فبقى في يعني حتى لو خلينا نخفف شوية ما نقول ضغط شديد, لكن في عدم اتزان في كل حاجة حتى في شخصيتنا. حتى بعد الفترة الفاتت دي ممكن كل زول خلاص بدأ يعرف انه رجوله بدأت تثبت وين حيعمل شنو, لكن ما بالطريقة الصح. عشان ودي الصعبة انك تاخد غرار بعدها. حاليا حرب يا ترنيم لما بدأت الناس, في ناس كتير أخذت غرار إنه زي ما بقوله حتى لو كان بالإجبار إنها تركت أماكنها وشغولها والمرحلة الصعبة دي مشت خلاص. ده كان واقع, ما بنقول عليه قرار, ما في زول قرر إنه يسيب بيته, لكن ده واقع فرض نفسه يتخطيت, ما عندك خيارات. لكن حاليا النقطة اللي نحن فيها فيها فيها, فيها خيارات, فيها إنك أنا أعمل شنو, أنا أخذ يا قرار. يلا القرار عشان أنا أخده سليم لازم أنا أعمل له دراسة, لازم أنا يكون عندي له معطيات, لازم تكون عندي له الصورة كاملة. أنا الليلة تعالي اديني الورقة دي مكتوب فيها 1 2 3 4 5 سطور, أنا في الآخر اديني 3 سطور أعرف أخلصها لك وأطلع لك منها بقرار أو أقيمها لك. لكن نحن حياتنا فيها سطور مكتوب وثلاث سطور فاضية. ليه؟ لأنه نحن ما شايفين الرؤية حيحصل شنو بعد شهر 3 شهور. ما في حاجة مسكنا في يدنا. تعالي يجي سحابة كده مطرة تنزل في السطور في نص الصفحة, يلا بعديها 3 4 5 سطور فاضيين. كيف أنا أقدر أخذ قرار في صفحة فيها جزء فاضي جزء مبهم؟ فأنا عشان أخذ القرار يبقى هنا أنا لازم أخذ بالاحتمالات.
1: على فكرة يلا مشكلة الاحتمالات دي شنو, أو عيني نرجع ورا شوية, مشكلتنا نحنا إنه نحنا عايزين نكون عارفين كل حاجة, أي إنسان نفسه يكون عارف كل حاجة, فعشان كذا بتقع في الحتة دي, وقد تكون أنت بتدخل نفسك في ضغوط حتى لو الظروف حوالينك واضحة وصريحة, بس أنت ذاتك عشان باني خطط معينة عايز تشوف المستقبل بصورة واضحة, في حين أنه هو مستقبل هو ما واضح, وإن كان الظروف حوالينك بتقول لك أنه هو واضح استيل في الضغط اللي هو أو التوتر يعني. أيوة. أنت بتكون يعني داخل فيه بمجرد أنك أنت بس بتفكر زيادة عن اللزوم وعايز الأمور تكون واضحة يعني. أنا واحدة من الناس, وأتوقع في الشباب كثيرين كده, ما بحب عدم الوضوح يعني, ما بقدر أيوة ما بقدر استحمله. أيوة. بخش في depression زي ما بيقول. أنا بكون داير أعرف الحاصل شنو يعني. أيوة. حيحصل شنو, أنا كيف حاخد قرار إذا أنا ما عارف أصلاً جاي شنو,
2: في سطور فاضية
1: بالضبط زي ما كنت بتقولي يعني. أنا ما ممكن يكون قدامي في حاجات فاضية وأنا بانية خطة على حاجة ما معروفة. ف يعني نكون واضحين يا شباب, الليلة عايزين كل الناس تكون واضحة حقيقي يعني. أكيد أكيد أكيد في يعني جزء كبير مننا حيكون مرة بالحتة دي. بمناسبة حتى قبل الحرب وحتى بعد الحرب حتى بعد الاستقرار يعني, في ناس كثيرين شديد سافروا سابوا البلد تماما واستقروا خلاص, تاني ما عندهم حاجة ترجعهم للسودان في الوقت الحالي, لكن ستيل عندهم قرارات. في الموضوع الليلة يعني هو ما بس بخص الشباب, بخص كل زول باني حلم أو خاتي له خطة وحاليا انجبر لظروف ما يغيره أو يحاول يعني مش يغير هدفه بس يغير الخطة
2: بتاعته, يغير الخطوات.
1: فالفكرة وين؟ إنه أنا كزول يعني نفسي أنجز في حياتي,
2: أنا معك
1: بس ما عارف كيف, لأنه ما عندي حاجة واضحة يعني, ما عندي حاجة ماسكة بيديني يقولوا عليها خلاص هاي دي يعني هتوصلك هتوصلك.
2: معنا قبل معنا ما دي النقطة اللي أنا كنت عليك, حاليا الورقة فاضية فيها خط فوق وفي النص وفي الآخر, ومطلوب مني إنه أنا أخذ قرار, أخذ قرار عشان أعرف أنا بعد 5 6 شهور هعمل شنو, بعد سنة هعمل شنو, أخذ رجلي وين حقيف أنا في المحلة دي ولا أنا همشي. يبقى عشان أنا أخذ قرار لازم يكون عندي المحتويات, عندي المعلومات الكافية, أجيب المعلومات من وين وهي ما موجودة. الليلة يا ترنيم خليني أخذك مثل, أنت الليلة هو بنوتة حلوة عندك كمية بتخطي زي ما بقوله الطوبة في كل خطوة في حياتك, إن كان في ارتباط, إن كان في شغل, إن كان في دراسة, إن كان في علاقات, إن كان إن كان إن كان إن كان, والصورة قدامك واضحة, هتاخديها كيف وفي الظروف دي, في الظروف دي تاخديها بالاحتمالات. قال كلمة الاحتمالات شنو؟ إنه يكون عندي قرارين, إنه أنا أدرس القرار واحد لكن أقسم على 2 ألف وب, لو حصل خط الخطوة دي حأكسب شنو؟
1: أيوة.
2: 1 2 3 ولو ما عملتها حأكسب شنو؟
1: أيوة.
2: أو حأخسر شنو؟ دي الطريقة الوحيدة اللي أنا أقدر أخذ بها قرار حاليا. تعالي نأخذ مثل الليلة, أنا أخذ لك من ناحية أسرية, أنا عندي أسرة, طيب جبتهم في مكان حسيت بنسبة أمان, لكن المكان اللي أنا فيه ده مؤقت, ما ينفع أنا أعيش فيه طوالي، لكن فيه نسبة أمان. والسكة بدت عندي تتفتح إني أنا أرجع، لكن لما أرجع هناك في خطوط ما واضحة عندي، أنا أعمل شنو؟ أقعد هنا في المكان اللي أنا
1: فيه زبزبة شوية،
2: فيه زبزبة ممكن هو زعته بعد شوية يبقى لي ما أمان، ولا أنا أخذ خطوة أمشي لي قدام، أخذ خطوة أمشي، عشان أنا أخذ الخطوة دي مستحيل أخذها بغرر واحد، أخذها بأنه أنا لو مشيت حيواجهني شنو وحعمل شنو وحأكسب شنو،
1: حتى لو قعدت حيواجهني شنو،
2: ولو ما مشيت حيواجهني شنو وحأكسب شنو وحأخسر شنو. دل الاثنين ممكن يكملوا لي عشان أعرف أطلع لي بسطر واحد اديني جملة مفيدة، لأنه حاليا نحن حاليا كنا في حرب، حاليا الحرب بدل ما تحولت من الميدان تحولت هنا
1: في الأسهان،
2: كل زول لسه قاعد يفكر طيب خلاص أسيل الحرب الرصاص ده ما ضرب زي زمان، ممكن يكون تفلتات أمنية، ممكن تكون ظروف صعبة، ممكن أعمل شنو؟ أمشي ولا أقعد هنا في محلتي أنتظر؟ ولو انتظرت لبتين والفي يدي في شنو؟ لو أسرة طيب خلاص المكان اللي أنا فيه ما فيه شغل كفاية، كان في ناس بدعوني لمتين اللي استحملني سنة سنتين ثلاثة ما يستحمل الرابعة، هيقول لي أنت قاعد تعمل في شنو؟ يلا ده وقت الغرر. حاليا نحن الحارب عندنا هنا، إن كان شباب ولا إن كان ناس كبار زينا كده مزولين عن أسر، أنتوا شباب عشان أنا أخذ غرر وتحت ضغط لازم أعرف معنى الضغط شنو. الضغط إنه ما عنده صورة واضحة، ما عندي حتى التشتت، في تشتت عندي، يبقى أنا لازم أسحب نفسي كده وأعملها دراسة، ربح وخسارة، ما فيها اثنين، يا ربحت يا خسرت. شاب بدرس أهو، أنت معطلة لك يا سنة، طيب أنا لو ما مشيت السنة دي أنا حأخسر فيها شنو لو ما مشيت؟ وأنا لو قعدت هنا حكسب شنو؟ هل حكسب إني أنا حنمي نفسي في مهارة تانية، ولا حكسب نفسي مش هشوف لي شغل يجيب لي قوت اليوم أكل وأشرب؟ لا معلش سوري في الكلمة، أنت ما حيوان عشان تأكل وتشرب، بس الإنسان ما يحول نفسه إنه دار أقول كلمة بس لكن صعب، ما تحول نفسك إنك أنت تدعلف. معلش الكلمة دي أنا قاعد أستخدمها مع أولادي، يقول لي أنت ما حيوان عشان تدعلف وتأكل وتشرب، أنت عندك مهام تانية. مهامك التانية دي حاليا شوف ما تبدل دراستك بإنك تشوف لك شغل. شغل شنو؟ أكل وشراب وبس.
1: قصدك تقولي إنه الشغل ذاته ما قاعد يسدد لي،
2: ما بيبني لك مستقبل،
1: أو ما بقدر أوفر منه لقدام أمن نفسي، أو
2: بالضبط ما بيبني لك مستقبل. يلا دي ده الفخ اللي وقعوا فيه وأولادنا وبناتنا حاليا، كلهم في ظروف الحرب اضطروا إنه يشتغلوا.
1: بس الفكرة ذاته يا رشيدة إنه زو بيتكيف بعد كده، حتى لو الشغل ما بيأمن بس أنا تكيفت معه وخلاص، أنا ما عندي مشكلة.
2: أيوة يلا جاني زعل جواكي،
1: زو بيحد طاقته وقوته والإمكانيات اللي عنده عشان هو ما أخذ خطوة لقدام، وما فكر إنه يتحدى نفسه، يتحدى شوية الظروف، يتحدى أي حتكون صعبة فترة من الفترات، حتضطر تغير مسار. يعني أسي حاليا أنت كزول كنت بتدرس سبت الدراسة ومشيت اشتغلت وتوفقت في الشغل عشان ترجع للدراسة تاني، بيكون لك موضوع صعب. ليه؟ بتفكر في إنه هو القروش، هو الحياة كنت زمان بجيبها لنفسي، الحياة كنت قادر أعملها إذا كنت بأجر، إذا كنت بساعد ناس البيت، إذا كنت بعمل حاجات كثيرة شديد بالقروش اللي بتجي من الشغل. حاليا أنا لو وقفت الشغل حابقى زول طالب متفرغ، فطبعا هي أنت بتبني مخك وبتبني شهادات، لكن في نفس الوقت يعني في زول متكفل بيك ماديا. فهي الفكرة وين؟ إنه أنا لو تكيفت مع ده ممكن أخسر ده.
2: أيوة.
1: بس يعني نرجع ونقول إنه في النهاية أنا زي ما أنت قلتي ما أخذ لنفسي سكة واحدة، أخذ لنفسي كم حاجة يعني في النهاية الدراسة دي ما حتكون فور إيفر، يعني هتكون مدتها محدودة، يعني 3 سنة 4 سنة حترجع للوضع بتاعك. أيوة. اللي هو حتلقى شغل، حتزبط أمورك وكده، وفي ناس ربنا بيوفقهم بيقدروا يعملوا الاثنين. بس لكن هي الفكرة بس إنه أنا كيف أخذ قرار حاليا؟ يعني عندنا كمية من الطلبة يعني مضطرين يرجعوا يقروا من أول وجديد أو يواصلوا في دراستهم في حين إن هم يعني يتكيفوا مع الوضع الجديد اللي هم كانوا فيه. فالتكيف ده ذاته يعني عشان أنت تأخذ قرار يعني بتحس نفسك يعني هل أنا
2: تخلي اسمه أنا أتخلى من اللي أنا عملته
1: عن الحاجة دي، تخلى عن مثلا إنه أنا تعودت على البيئة الجديدة دي whatever هي كانت وين، يعني إذا داخل السودان برا السودان أنت تكيفت مع البيئة اللي أنت فيها دي، فعشان ترجع تاني بتكون شايل هم، بتكون حاسي إنه أواصل ولا أكسر حنك وأكمل في الشغل أنا فيه. يعني دي حتة برضو حاصلة، يعني ده واقع احنا شايفينه وعايشينه وسامعينه. يعني
2: شوفي يا ترنيم، أنا بتكلم بقلب الأم والأب. لو أنت اشتغلت معلش بدون شهادات، نحن الزمن ده ما زمن أنت عضلاتك شنو، ولا أنت عندك يا تقروش عقلك ده فيه شنو. في ناس عندها قروش بالملايين لكن ما عارفة تعمل بها ولا حاجة، وفي زول عنده فكرة يكسب بها ملايين. نحن في الزمن، عشان كده قبل كنت لك لما تاخذ قرار شوف المحتويات اللي عندك، شوف المعلومات اللي عندك، جيب معلوماتك كامله. انا الليله اي شاب سوداني اشتغل بدون شهاده جامعيه، صح ولا انا غلطانه؟
1: بنسبه كبيره
2: خلينا عشان ما نقول بنسبه كبيره، او حتى خلاص بينه وبين التخرج، ما احنا بنتكلم على شريحه اللي تخرج ده ما خلاص مشكلته اتحلت، لكن احنا بنتكلم على اللي بقوا في النص، ولا هم ما بدوا ولا هم خلصوا، وده الأغلبية اللي هم محتارين اللي هم انتو. عيني لنفسك، أنا حاليا عندي هاتو فكرة في راسي، أنا ممكن ألقى شغل. أنا أي شاب بالشريحة اللي أنا بتكلم عنها، الشغل اللي هو فيه ما شغل ابن بيت، ما شغل ابن حياة، ما شغل اللي يمشيك لقدام، حتى لو بتكسب فيه الليلة أضعاف مضاعفة. لو دخلت السوق وجبت قروش، وين أساسك؟ وينه؟ ده حاجة مؤقتة، ده صورة، ده حاجة كده زي النور اللي في وشي ده بيضرب ده بس، لكن لما نطفي ما حيكون يدك فيها حاجة. لكن لما تمشي وتكمل جامعتك رغم الظروف الصعبة ورغم التحديات ورغم الفلس ورغم يمكن ما تكون عندك حق الفطور ولا حق المواصلات ولا حتى تسكن وين، لكن بعد سنة سنتين بيكون عندك شنو؟ شهادتك التقدر تبني بيها طوبة. صح، أنا ممكن أبني بيت في شهر، لكن أول عاصفة تشيله لأنه ما فيه أساس. شوف الزمن ده أساسك شنو. في زمننا أنا ما أكذب عليك، الشهادات كانت عن فلان وفلان وفلان وخلاص كفاية، يقول لك يا زول هاي زول ده قاري جامعة، لكن البقية ممكن 10 ما قارين جامعات لكن عايشين في مجالات زمن. لكن السي ما في زول مش بيشتغل في السوق بدون ما يمشي يكون شايل له حتى التلفون البسيط ده عشان تستخدمه. انت بتلقى فيه كتابه، بتلقى فيه انجليزي، بتلقى فيه لغه فرنسيه، بتلقى فيه، هتجيبها من وين؟
1: هي فكره. بس كمان يا رشيده، كمان يعني حاليا انا طبعا معاك جدا انه في تغيرات حصلت بين الاجيال والظروف. أيوة. والسنين وكده، بس حاليا يعني في شباب كمان حابه اشيد بهم انه في جزء كبير شديد منهم ما متكلين كل الاتكال على الدراسة بتاعت الجامعات اللي هي دراسة معروفة، يعني تبتخش الجامعة تخرج بعد 4 سنين 5 سنين بكالوريوس الموضوع انتهى. لا لا لا لا. في دراسات تانية يعني قرصات. لأنه ما كل الناس قرصات. عندهم المجال ده حاليا، وما كل الناس عندها طوط البال دي، ونكون واضحين يعني احنا في السودان علمونا انه ثانوي جامعة.
2: لا،
1: في حاجات حاليا وبنشوفها، يعني بنشوف الحاجه دي بعد ما الناس طلعت وشافت يعني اختلطت مع الجنسيات الثانيه، شافت انه لا، العلم ده ما بس قاعد جوا الجامعه، العلم ده في كورسات، في حاجات بتتجازف في 2-3 سنين في سنه على حسب انت شغفك شنو وعايز تعمل شنو. لانه زمان يعني حكايه كانت محدوده، يعني كانت محدوده شديد حتى جداً. في الجامعه في مجالات هي محدوده جدا. أيوه. جدا. فالفكره بس في انه احنا طبعا ما حنركز بس على الجامعه كجامعه وشهاده، لكن حنركز في انه الظروف الحاليه بتحصل، في انه انا كيف اقدر اخذ قرار وانا في قمه الحيره والضغوطات والمتاعب والحاجات دي. لكن خلينا كده عشان ما
2: نبعد. أنا عندي كلمتين
1: ما نبعد من الناس دي.
2: لا يعني دخليهم
1: نقرأ أيوة. الرسائل وبعد كده نشوف وصلوا لشنو أصلا، سامعيننا ما سامعيننا حاصل شنو. عندنا أخونا أحمد بيقول لنا صباح الخير، بالنسبة لي اتخاذ القرار شيء عادي لكن قد تواجهك مشاكل في تنفيزة، أهم حاجة إنك تكون مقتنع بقرارك وتتحمل نتائجه سواء كان ناجح أو سلبي. حقيقي يعني يا أحمد نقطة حلوة شديد إنك أنت ذكرت لنا إنك أنت لازم تكون مقتنع وتتحمل النتيجة بتاعت القرار، لأنه في كتير من الأوقات ممكن قرارك ده ذاته ما جاء عشان أنت قررت كده، عشان الناس ضغطوك إنك أنت تقرر القرار ده. فببساطة معناته ده ما قرارك، لكن هتضطر إنك أنت تتحمل النتيجة بتاعته. يعني نقطتك حلوة، ممكن نرجع لها بعدين برضو يا أحمد. فضل بيقول لنا إلى الأصوات التي لا تخاف الصدى، وإلى المنبر الذي ولد ليكون منارة للوعي، إلى رائعتين ترنيم ورشيدة، وإلى الصرح الإعلامي النابض بالمسؤولية والشجاعة، أسرة راديو سمر، مبارك لكم هذا الانطلاق المدوى وهذا الطرح الشجاع المدوي وهذا الطرح الشجاع في زمن أصبح فيه الصمت وتكبير الرأس بضاعة رخيصة. اخترتم أنتم الطريق الأصعب والأشرف، طريقة التنوير ومواجهة الضغوط ووضع النقاط فوق الحروف بجراءة لا تعرف الخوف. إليكم هذه التهنئة النابعة من أعماق القلب والمحملة بأعلى آيات التقدير إلى ترنيم رشيدة. إن وقوفكم خلف الميكروفون اليوم لتفكيك أعقاد القضايا النفسية والاجتماعية ليس مجرد تقديم برامج عادي، بل هو موقف بطولي ورسالة إنسانية حاسمة. لقد أثبتتم من الحلقة الأولى أن الكلمة الصادقة قادرة على تحريك الجبال وتوجيه الحائرين نحو اتخاذ القرار الصحيح. إلى أسرة راديو سمر الكرام، هنيا لكم هذا شنو؟ هذا
2: المفروض هو قاصد يكتب التعلق
1: أوكي. وهذا الفريق الاستثنائي، لقد جعلتم من هذا الراديو صوتا للحق ومنبرا للإنسانية وملاذا لكل من يبحث عن الكلمة القوية والمؤثرة التي تبني ولا تهدم الحب ولا الإنسانية دائما. فضل الله كجو
2: يا أستفضل يا أخي، انت قاعد شايلنا مسؤولية أيوة. كده ما عادية. صباح الخير عليك أول حاجة.
1: حقيقي صباح الخير عليك يا فضل. حقيقي يعني واحد يفتقد رسائلك المليانة بالتشجيع ومحبتك الشديدة لراديو سمر، يعني حقيقي مبسوطين بك. وكمان أنا متأكدة أنك أنت حتكون كاتب لنا تاني،
2: كاتب كم أوكي. رسالة حناخدهم معنا في المحاور أنا واثقة.
1: أوكي
2: يلا، عندنا سفير يعقوب بيقول صباح رباح على الجميع بوجود أستاذة رشيدة وامتحانات الكيف. على كل حال زولتنا الجميلة ترنيم دوما على استوديوهات راديو سمر. نحن في أمريكا قال لك ضغط الشغل
1: وجدول
2: الحياة صعبة، لكن الإنسان ممكن تجدول حياتك اليومية رغم الصعاب عشان تكون إنسان ناجح في حياتك الإنسانية. شكرا لكم كثير وتحياتي إلى جميع مشاركي راديو سمر. يلا ده نموذج نحن الناس في أمريكا والناس في كندا قاعد نحصدهم، بنقول الناس دي مرتاحة.
1: أنا أقول لك
2: نحن بنقول على شنو
1: حقيقي.
2: الناس دي مستمتعة، مشاكلهم شنو
1: وبنتعامل معهم كانوا قروش بيلقوها في الأرض
2: بالضبط. يعني ليه؟ لأنه نحن ما شايفين ورقتهم فيها شنو، ما شايفين جدولة حياتهم كيف، ما قادرين نفهم إنه هناك أنت بتتحسب بالدقيقة ونص الدقيقة، بتتحسب إنه شغلك ما فيه أصحابك، ففي ضغط هم عايشين فيه. بالرغم من إنهم يعني معلش خلونا أشتغلكم شوية يا سفير، إنه أنتوا جايين من بيئة انت عشان تجي شغلك بتكون قاعد لك نص ساعه عشان تشرب كوبايه القهوه زي بتاعتي دي. يلا هنا كوبايه القهوه دي ما في شغلك، دي قبل شغلك، فده ضغط. انت اساسا ضغطي عليك انك تلتزم بضغط الشغل الموجود، ففي ضغطين بدل واحد. نحن ما شايفين الكلام ده. بنفس الحكايه نحن هنا جوا الشباب حاليا والاسر، عشان الموضوع ما يترمي شباب بس، محتاجين حاجه اسمها تغيير الخطه وتغيير الافكار. ودي ترنيمة ترجعني للنقطة اللي كنت عليك، الظروف الحالية لو كانت أسرة أم وأب عاوزين ياخدوا قرارات، أو لو كان شباب عاوزين ياخدوا قرارات، ما في حاجة اسمها أنا أخد قرار واحد. هتلقى نفسك بتلف وما فاهم حاجة، وحترجع وتخش في, في, في, في الحيرة وفي القلق، والاتنين بيعملوا العيون وشوشوا العقل بس. لكن لما أنت الليلة تاخد قرارات، أنا حابة جدا إنه الناس يكون عندها حاجة في يدها، شهادة في يدها. عارفة في صوت كده بنادي الواحد يقول لك شنو، طب هي الجامعة ذات اللي أنا بقراها لو أنا طلعت بيها برا شهاداتها شهاداتها دي مغيمة ولا لا. يلا ده الصوت البقع المبررات. المشكلة مش إنه الشهادة اللي بتمشي بتقدمها دي تغييم الكم في العالم، مشكلة راسك ده دخلت فيه وياته معلومة، المعلومة الواحدة دي

0: بلهز بجري بورام عشان أعرف يكون في جسر بيني وبينهم. فمرات هون اللي بيقفوا بقوموا بيرجعوا لي عشان يمسكوا يدي أمشي. يلا نحن الأولاد المشوا دال ما داري إنه نمشي يدينهم فاضية, لأنه أنتوا حياتكم بقت تكنولوجيا, حياتكم بقت ما بتتحسب. أنا أمر ولدي بقول لي أوصف خلاص أنا مرجع مشوار, ده أبسط حاجة هأسأل بنا تطلع عيونه أمي تسألي, وفي زول سي بيصلي عن عنوان والتلفون الشيلة ده بتعمل إيه باش أمير التلفون دخله بالعنوان شنو أمي أكتبي وشغل الاتجاهات وأمشي أمي ما في زول بيسأل لزول. يلا نحن عايشين لحد سي بيزعل ما بيتوه.
1: حقيقي عارفة أنت قلتي يعني بجد قلتي نقطة يعني أنا حاجي فيها شوية اللي هي يعني الشهادة كشهادة ممكن تكون فعلا ممكن تكون فعلا ما حتتقيم في الجهة اللي أنت ماشي لها نسبة للدراسة اللي أنت درستها في مكان معين باسم معين ممكن, لكن زي ما قلتي مخي أنا ما كنت بقرأ في المعلومات دي, لأنه في النهاية نحن للأسف بنقع في الفخ ده إنه أنا بقرأ عشان الشهادة ما عشان المعلومات.
0: أيوة.
1: أنا ممكن أطورها ولا أنا ممكن أطبقها في حياتي ولا أنا ممكن أطورها وتبقى حياة مرغوبة جدا جدا. يعني بنشوف في كمية بصراحة من السودانيين لما طلعوا برا إذا كان دكاترة مهندسين أيا كان المجال بجد قفزوا يعني ورفعوا راسنا, يعني بتشوفي ليه؟ لأنه ممكن تقول إنه الشهادة قراها دي في جامعة عادية جدا جدا في السودان,
0: لكن هنا كان في
1: شنو؟ لكن مخه كان فيه شنو بالضبط؟ يعني أيوة. المعلومة دي طورها كيف؟ اشتغل أيوة. عليها كيف؟ الموضوع كان عبارة عن حفظ وتسميع وتسليم وخلصتها ولا كان بشغف؟ ده بيرجعنا لحتة شنو يا رشيدة للهدف أصلا. أنا هدفي شنو؟ لو أنا هدفي فعلا أقرأ لي 4 سنين 5 سنين عشان يقولوا فلان يعني أيا كان اللقب مهندس ولا دكتور ولا محامي ولا كده, ولا أنا بدرس عشان أنا عندي هدف وعايزة أوصل للهدف بتاعي ده, عايزة أبني بلدي, عايزة أبني مكاني ما آخر مثلا, عايزة أكون عالمة, عايزة أكون أستاذ, عايزة أكون شنو. بمناسبة حتى ربط المنزل دي في دراسات بتدرسي عشان تعرف تربي العيال, يعني حتى الحاجة اللي هي ممكن تكون عادية. يعني أنا ما أدري أقول دكاترة مهندسين دير خلاص هم الواصلين في الدنيا وحققوا أهدافهم, ممكن أكون أنا بنت عايزة بس أعرف كيف أربي عيال تربية سليمة,
0: ودي ما سهلة.
1: يعني إحنا بنستهين وللأسف الاستهان لما بنستهين بالحاجة دي بنقع في مشكلة, إنه ده تربية والتربية دي مسؤولية كبيرة جدا جدا. فأنا ما بس بخص الكلام للناس اللي هم يعني مركزين عليهم أوريدي من زمان, عايزين برضو نشوف الناس التانين. يعني أنا حاليا خلاص يعني ما عندي أي مزاج أو ما عندي خطة ولا هدف إنه أنا أكون بخش وبختلط مع الناس في الجامعات وعشان أبقى مهندسة ولا أبقى دكتور ولا أبقى whatever, لا طبعا عايز أعمل شنو في حياتي. يعني سؤال بجد يعتبر بسيط لكن هو فعلا كبير. أنا عايزة أعمل شنو في حياتي؟ عايزة أكون مسؤولة من أطفالي, عايزة أكون الأم اللي بيسموها الأم المثالية بتعرف تربي عيالها بتتفهمهم, عايزة أكون شنو لو شاب عايز أوصل؟ طب عايز توصل عشان دير توصل لشنو؟ ففي حاجات كثيرة شديد إحنا ما قاعدين ناخد بالنا منها لأنه للأسف عقولنا غزوها لنا بفكرة إنه عندنا الجملة دي, يعني أقرأ عشان بعدينك لما تمشي تتقدم لواحدة يقولوا فلان ده محامي كبير, فلان ده مهندس كبير, فلان ده دكتور, ما عشان انت ده تسوي حاجة بالحياة دي.
0: انت عايزة تعمل باشنة
1: شو, عايز شو, فاهمة؟ عايزة أيوه. أظهر
0: أيوه.
1: فأنا كده ما وصلت للهدف للأسف, أنا كده ما وصلت لأي حاجة ولا حتى بشجع زول يكون بيعمل الحاجة دي عشان هو بس اسم وخلصنا, لأنه لو على الاسم الأسامي كثيرة شديد
0: أيوه.
1: يعني انت برضو ما حتتميز, يعني انت لازم
0: ما اسم مكتوب في صفحة طويلة بالزبط. بس اللي يعجب لازم يكون جذاب
1: بجد.
0: عارفة يا ترنيم انا كنت لك انه في حاجة اسمها تغيير الخطة حاليا كل زول دي بيجهة نظري او حاسة ان هي فيها نسبة صح, لو صح قول لي صح ولو غلط قول لي غلط. حاليا في زي ما الحرب دي هدمت بيوت لازم تهدم افكار جوانا, لازم في افكار كده نحن
1: تجيف تماما.
0: حاليا نحن محتاجين كل انسان يبقى هو انسان بنفسه. ترنيم هي ترنيم, وصلت لك؟ رشيدة هي رشيدة, ترنيم تبقى هي انسانه ترنيم بمتطلباتها برغباتها بافكارها بصحة بغلطها بكله, تبقى

0: ترنيم عشان تعرف تنجز في الظروف الصعبة دي. ترنيم لو بقت لي نص رشيدة ونص أمها ونص أبوها، أنا هنا عشان بس أتفهم صح، أنا هنا ما بقول الأسرة ما عندها دور، لكن بقول تدخل الأسرة في اتخاذ القرارات للشباب استوب، يقيف. أديك وجهة نظر، أديك رأي، أخذ لك قرار، أخذ لك تحت ضغط تنفذيه، لا. عشان كده لما قلت لك الإنسان يكون واقف في اتخاذ قرار مصيري، أول حاجة بتواجهه الخوف. أنت خايفة من شنو؟ خايفة من إني أفشل؟ الفشل خطوة في سلم النجاح.
1: خايفة إني أغلط، خايفة إني أضيع سنين من حياتي، خايفة في حياة كثيرة شديد بتخوفني.
0: يلا لنا. أنت لو وقفتي في نفس المكان هتكسبي شنو؟ هتكسبي شنو؟ أنت كولد، ما هو الدنيا دي ولد وبيت، ما في حاجة تالتة، وحتى لو في حاجة تالتة أنا ما ده ما مجالي.
1: بعيدا عن هذه النقطة،
0: ولد وبيت.
1: أيوة.
0: لو ولد واقف في نفس النقطة دي هتكسب شنو؟ ولو بيت واقفة في نفس النقطة دي هتكسب شنو؟ وحذاري حذاري البيت بتقول لي أنا عايزة أسيب كل ده عشان أتزوج، عشان أستقر. مين هتستقر بالولد اللي هو ذاته هو محتار في روحه؟
1: عملت لنا رسمة، يعني نفسي تشوفوا الرسمة، الرسمة بحاجة تشرح لنا الموضوع. لا حرمين وحرمين حرمين لو نشخفض.
0: طبعا يا اخوانا ده شغل المحاميين، لما الواحد يدور معلومات بيقول لك كوين القضية، فتلقى خدت لك كم سطر وتفنيت ترسمت كم،
1: عملت بيت ولد وعيته ميدان كورة، ما فهمنا ده شنو، لكن يعني كويس، ما مشكلة.
0: بيت ولد. انا ضربت في البنات ليه؟ لأن البنات بيعتبروا الزواج مخرج. لو فكرت في الظروف اللي انت فيها انه الزواج مخرج، انت جبت مشكلة جديدة للمشكلة اللي عندك. حاليا كل شاب وكل شابة محتاج يبقى هو، محتاج تبقى نفسك.
1: ولو ما عرفت نفسك ببساطة ما حتقدر تشارك زول تاني في حياته، لأنه انت انت يعني انت كزول عايز تتزوج او كواحدة عايز تتزوجي، يعني لو انت فعلا ما اكتشفتي نفسك، اكتشفتي نقاط القوه، نقاط الضعف، افكارك، احلامك، اهدافك، حتشاركي بها زول ده كيف عشان تبقى احلامكم؟
0: الظروف يعني. الظروف اتغيرت يا ترنيم. اوعى تفتكري الزواج زي ما نحن عشناه زمان. انت قاعده في البيت، تقفي قدام المرايه ساعه ثلاثه تسوي الاكل، تتفرجي في التلفزيون. لا لا لا لا لا لا, لا. حاليا انت بتتزوجي، وحتى اللي انت متخيله مخرج لحياتك ولمشاكلك، انت بتلقي نفسك الليلة تب معاكي 50 300 واحدة بيعدوا على في اليوم، قلبي تعرف تتكلم، والبي تعرف تلبس، والبي تعرف تقول كلمة حلوة، والبي تعرف تعمل، والبي تعرف والبي تعرف والبي تعرف. ابقى انت محتاجة انك اصلا تكوني مؤهلة، رجولك ثابتة. انت ما حد تزوج بس الليلة معلش في الكلمة عشان تخطي حنة، ولا عشان تلبسي دبلة. انت عشان تكوني بيت حاليا محتياتك شير عشان تكوني كحل. لا يا بنتي بقول لك بكل فخر،
1: عمري ما كان حل.
0: اقعدي في محلتك ده ما الحل، اقعدي شوفي انت دايرة شنو، حاوزة تعمل شنو، رجولك ثابتة وين. زمان كان الزواج، يعني انا عارفه بعد شويه حلقه كلام هنا الناس تقول لك دي بتقول في شنو. زمان الزواج كان هو كل الحياه للبيت، حاليا الزواج جزء من الحياه للبيت، ومش معناها هنا التمرد على طبيعه ربنا او على الزواج، لانه بقى الزواج ذاته متطلب انه انت يكون فيك حاجات كثيره. انا ما حزوج لي واحده ليل عشان تطبخ لي حله باميه، انا براي مش اجيب في البيت جهاز من الند بطبخها، لا انا دايره اجيب انسان يضيف لي حياتي، واحده تضيف لي حياتي، واحدة أنا لما أدعى به يكون عارفة تربي الأولاد كيف. التربية دي ما سهلة،
1: هو حقيقة عشان هو في النهاية يعني مسؤولية، فلازم الزول يكون داخل لها، مش إنه كانوا بيلجأ لحلول زي ما قلتي مشاكل حصلت في حياتي فقررت إني أهرب منها بالزواج.
0: بالضبط، يلا
1: كده عقدت الأمور.
0: يلا دي نقطة الخوف. الأولاد خايفين،
1: والضغط بمناسبة بينتج منه قرارات للأسف يعني غلط. أنا ما بحب أقول إنه قرار غلط، لكن بقول إنه للأسف ما بيوصلك للحياة اللي كنت عايز توصل لها. في حين إنه يا رشيدة الموضوع هو، أنا ما بقول هو بس بسيط، لكن هو فعلا لما نجي نفكر فيه بالعقل، هي أنت لازم تكون فاهم نفسك أنت مخوفك شنو، يعني أنا مخوفني شنو؟ ببساطة أنت اللي حتجاوب على السؤال ده، ما في زول حيجاوب لك عليه، وممكن يكشف لك حاجات كثيرة شيء جواك محتاجة شغل، لكن بتتزبط يعني، ما في حاجة في النهاية بتعدي ساي من غير ما يعني تتصلح، في كل الحياة بتتصلح. إذا أنت اكتشفت أنه أنت عندك مخاوف، أنت النوع بيفكر كثير، أنت النوع بيخاف من أصغر التفاصيل، النوع بيخاف يغلط في حين أنت مفروض ما تكون بتخاف تغلط، لأنه الغلط هو بيعلمك أصلاً.
0: أيوة.
1: ممكن ده يكون نسبة للتربية، لوضع أنت قمت فيه، ولحاجات كثيرة شديد. بس الفكرة وين؟ عشان نرجع تاني نفس النقطة، أنه أنا لو محتار لازم أقف مع نفسي.
0: بصات.
1: ما في داعي للاستعجال،
0: ما تطبطب على نفسك.
1: بالضبط. لازم أفكر مع نفسي، أنا محير شنو، أنا ببساطة مخوفني شنو، والحل الستيبل أو الحل الثابت ما المتغير، يعني ما أجيب لي حاجة تزيد علي الضغط زيادة.
0: بالضبط.
1: وتكون عبارة عن حل شكلي فقط، يعني فلانة
0: بدون تفاصيل.
1: أيوة جوة. فلانة اتخرجت واستقرت. لا، ما عمره التخريج ما كان استقرار، ولا الزواج ما كان استقرار. فكرة الاستقرار فيك أنت.
0: بالضبط.
1: أنت لو مستقر من جوا، أنت لو فاهم نفسك، عارف وضعك، يعني حتقدر فعلا تقول بفم مليان إنه أنا حاليا مستقر، أنا حاليا خلاص ركتة. لأنه لما نكون هايجين كل المشاعر دي بتأدي لك لنتيجة صعبة شديدة لو اتخذت فيها قرار أثناء ما أنت في الخوف الشديد أو في الفرح الشديد أو أي حاجة زادت عن حدها بتقلب. يعني
0: أدخلك في نقطة تانية في اتخاذ القرار المصيري، أخذناها الخوف، شوف زي ما أنت كنت كده أو قلناها، شوف أنت خايف من شنو، خوفك ده بدايته شنو. كل زول خوف عارف، انا ليله ممكن اديك مقترحات الخوف عن كذا وكذا وكذا وكذا، لكن اللي انت مخوفك ولا واحده من اللي انا كنت، ولا واحده. عشان كده نقطه الخوف دي كل زول بيحددها هو مع نفسه،
1: حاجه شخصيه،
0: حاجه شخصيه.
1: ينفع انا احدد لك خايف؟
0: لا لا لا لا، انا ممكن احسب لك خوف من كذا، خوف من كذا، خوف من كذا، خوف. ولا العشره اللي هقولهم انت واحده فيهم. في نقطه تانية دي ممكن توسع لك دائره الخوف شويه، او توضحها، مش توسعها، توضحها لك. الضغط الجاي من الناس، احنا الليله، واكون صريحه ويا ترنيم، يعني ربنا يسامحنا في حلقتك الخطيتين في عادي مع كوبايه القهوه دي،
1: صح صحتك خليتك تطلع عن شعورك.
0: لا، خلتني بلحت بقول علشان حبه الصراحه.
1: اوكي.
0: احنا ضغطين على اولادنا، ضغطين على اولادنا، ضغطين عليهم بجد، دارين ان ينجحوا، ما في معطيات نجاح، دارين انهم نشوفهم عندهم وهم ما عندهم، يعني زي ما بقولوا مربطين ايدينا وقرعين ورامينهم في الماء، بقولوا انا بدك تتبلي. ده اللي احنا عاملينه في اولاد ناسي. في ضغط مننا، حتى لو ما تكلمنا كفايه نظره عيوننا. 3 سنين اولادنا محلك سر، محلك سر. حتى الحلول اللي في حلول مؤقته، فبقينا نضغط عليهم. لو بنات، وانا مركزه ليه مع البنات، لانه فكره الزواج بقت كثيره، والزواج بدون استقرار فيه تنازلات. انت بتشيني مشكله مستقبليه، الزواج ده فيه انتاج. عارفه المشكله لو انا يا ترنيم مشكله بتبقى فيني انا بس، تحمليها. لكن مشكلة بكرة فيها بيت وفيها ولد تاني فيها سلسلة 3-4 انت حتجرهم معاكي، لا ده غلط. وبيجي من وين؟ من ضغط انه وكنتها ولسه بقولها، كان عمورة 15 حاليا عمورة 17، كان 17 بقى 20، وكان 20 بقى 25. فبدينا نضغط بانه الزواج استقرار، زوجي. وبدت عيون بناتنا تشوف تقدم تنازلات، وبدأ عندنا هذا الكارثة، العلاقات
1: الإلكترونية.
0: الما أنا أنا أنا ممكن الناس الشباب يشوفها هي دي صح، هي دخل الجهاز ده في حياتك زي ما أنت عايز، جيبه معلومات، لك أنت جيبه مشاعر، ممكن يجيب لي إعجاب، لكن يجيب لي مشاعر تبني بيت، ما أظن ممكن تجيب لي مشاعر انبهار. كلام حلو، شكل حلو، ماديات حلوة، لكن مشاعر تبني بيت. بكرة لما تحصل عقبة بخلينا استحملك شنو؟ خلينا نستحملك شنو ما نحن كلامنا هنا ما كان واقعي. انا اللي لما نجي اكتب كلمه عيوني بيجوا فيها هل اتلزقت مع بعض ولا انا كل لو كنت بعين وبكتب هطلع لك لغه انت لو كنت تخصص شنو ما تشن ما حد عارف تقولي
1: ما حد عارف بالضبط
0: ما حد عارف انا قصدي شنو. يلا دي العلاقات اللي بقت شايكه حاليا ان كان لبناتنا ولا ان كان لاولادنا الجنسيات الغريبه البديله عشان نتزوج عشان نطلع برا. انا ما ضد الزواج بتاع الاجانب. انا ولادي بزوج ما مزوج من السودان. انا بالعكس بحب الانفتاح. وده قرار شخصي جدا عمر الانسان ما يتدخل فيه. يلا الضغط ان احنا ممارسينه على اولادنا رغم ان هم مضغوطين نفسيا انه بدنا نديهم افكار ونلزمهم انه ينفذوها.
1: بمناسبه رشيد انا كمان في نقطه عايزه يعني اكد عليها انه ما بس بعض مرات الأهل بيضغطونا أنا اللي بكون ضغطة نفسي براي. يعني لو دعيني نتكلم في حتة الزواج أو في غيره يعني أنا اللي بكون شايفة إنه الناس كل القدري ديل هم حاليا اتخرجوا فما في زوجة تكلم معي. أهلي ما ما ما, ما يعني ما ما قالوا لي أنت يا ترين فاشلة ما قالوا لي ديك ما تخرجت أنت ليه ما تخرجت ديك ما تزوجت أنت ليه ما تزوجتي. الفكرة هنا في مخي. يعني حاليا الأهالي أنا بقول بنسبة كبيرة شديد أنا غايته الشايفاه وبصادفني إنه هم وصلوا مرحلة من الوعي جزء منهم لكن برضو الشخص ذاته في حد نفسه لو ما محدد لنفسه هدف لو ما محدد لنفسه قرار يعني ثابت هيلقى نفسه يعني بتأثر بقرارات الناس حوالينه. يعني فلان قرر إنه يسافر أنا لازم أسافر ليه عشان هو سافر بس ما عشان أنا شايف إنه دي خطوة مهمة لازم أقوم بها وكده. نفس الشيء في الزواج ونفس الشيء في كل الخطوات. يعني ما في حاجة أكبر من الثانية لكن الفكرة وين إنه أنا اللي بتأثر بعض مرات أو بسمح لنفسي أكون بتأثر بقرارات الناس الثانية نسبة لإنه شكلها من برا نجاح
0: أيوة.
1: لكن مع الجو الحاصلة دي
0: لا لا لا لا لا
1: ممكن
0: لا لا.
1: تكون ما أنا ما عارفة فبعض مرات الأهل وبعض مرات الزوج ذاته هو
0: ما نقبل كنت لك غير الضغط الواحد العايش أيوة. فيه نحن بقينا بنخد ضغوطات برا ضغوطات أيوة. مادية ضغوطات عمر ضغوطات صورة ما واضحة. الضغط لما يجيك من الناس إنه أنا بديك مقترح شيلي نفذي ده غير اللي أنت مطلعة أصلا مبتكرها أصلا أنت لنفسك
1: أيوة. كمان حابة أن أكون بنقرب رسائل فضل بيقول لنا لما يكون الموضوع متعلق بحقك بمستقبلك أو بكرامة ناس تانية معتمدة عليك هنا تكبير الرأس بتحول من مرونة لتوطؤ وسلبية للضغوطات الضغوطات بتصعب القرار طبعا بس الاستسلام للضغط بيخليك مفعول به بينما اتخاذ القرار بيخليك انت الفاعل والقائد لحياتك. الحب اول والانسانيه دائما فضل الله كجو. شكرا كثير يا فضل. حبيت شديد الفكره بتاعت انه انت لما بتتخذ قرار انت بتكون يعني بتتفق مع واحد من الناس اللي كانوا قبل علقوا لنا انه انت لما بتكون صاحب القرار بتقدر فعلا تتحمل النتيجه اذا كانت النتيجه دي إيجابية ووصلت للهدف بتاعك أو كانت سلبية. فعلى الأقل لو ما متعود تاخد قرار يعني لو أنت شاب وما ما متعود تاخد قرار يبتدي يشتغل في الحتة دي شوية شوية. يعني ما من زول ما بيعرف يقرر لزول فجأة بيقرر إنه يسافر ولا يتزوج ولا بتاع. يعني حاول شوية شوية أدرس شخصيتك. يعني لو أنت ما عارف اللي بينفع معك شنو والما بينفع معك شنو حاول شوية شوية أبني الخطوات دي عشان بكرة تعرفين تتخذ قرار وتكون قادرة تتحمل النتيجة بتاعته. سفير يعقوب بيقول لنا صباح رباح على الجميع بوجود أستاذ رشيدة. أوكي أنا قبل قرين رسالة دي يا سفير.
0: أيوة دقيقة في
1: رسالة
0: في حبيب
1: في وفي فيدال برضو عشان ما ننساه عملنا إيموجيز. اهلا بك منورنا جدا جدا صباح الخير عليك ونتمنى انه الايموجز دي يعني تزود على كلام عشان نعرف انت رايك شنو في موضوع الحلقه.
0: معانا حبيب بيقول سلامات لكم بعد فتره. في الحقيقه معظم السودانيين اليوم عايشين تحت ضغوطات عاليه جدا لذا يجب علينا ان نتعامل بحكمه عاليه لحظه اتخاذ القرارات ونحن تحت الضغوط او ممكن نعجل القرار لحين تخفيف الضغط فينا. أو استشارة الأعزال الذين نثق بهم من حولنا.
1: واو. نقطة
0: دون نقطة بتاعت الاستشارة
1: نقطة حلوة شديد. أيوة. الاستشارة كمان ننتظر على الفترة اللي احنا فيها دي ننتظر شوية نصبر
0: انتظر ادي نفسك مساحتها
1: حقيقي دي نقطة جميلة شديد يا حبيب يعني أنا ما حصل مرة خطط على بالي وأنا انتظر شوية كده بس أخلي الفترة دي تمر وأكيد حقدر أقرر

0: يعني. فشكرا كتير لك يا حبيب، مبسوطين بك جدا جدا. في اوكي فيدا روبرت قال لنا peace be upon you, good morning to you and to all the listeners and the followers of Radio Samer الطيبين, thank God for your safe return Mr. Neem. شكرا كتير يا فيدا حقيقي, شكرا كتير كتير لك. ونحب نعرف رأيك في الموضوع بتاع الحلقة يا فيدا. يعني حاليا انت اول ما عرف قاعد انطق الاسم صح ولا غلط, معلش قاعد انطق غلط, لكن حابة فعلا اكون بعرف الطريقة اللي بتتخذ بها قرارك في ظل الظروف الصعبة, بتزبط الوضع كيف, بتتخذ القرار لما تنتظر الظروف تهدى, ولا ما بتتخذ قرار تماما بتسيبه زي ما يجي يجي زي ما كاتبين يعني عنوان الحلقة, يعني بتتصرف كيف؟ شاركنا برأيك, وأكيد عندك تجارب كتيرة شيء ممكن تفيدنا وتفيد حتى المستمعين. يعني في إبراهيم
1: في رسالة, خلينا قبل إبراهيم أنا أقرأ لك رسالة أمل بلال. أمل بتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, أنا أخصائي نفسي وسعيدة بموضوع الحلقة, عاوزة أقول أكبر خطأ في الموضوع إنه أنا أتزوج عشان أطلع من مشاكل في حياتي وأهرب. عاوزة أقول إنه دي بوابة جديدة لكمية من المشكلات الجديدة. أول عدم التقبل والتكيف مع الشريك, التكيف مع الشريك. بجد يا أمل أنت يعني أنا كنت منتظر إن زول أيدني إنه الحال ده غلط. أنا ما بقول الزواج غلط, بقول إنه في تتخذ الزواج حل غلط, لأنه الزواج جزء من الحياة أنت بتاخديه. ولما تحسي إنك أنت في زول جاي أنت خلاص بدأ إحسان, أنا قاعد أقول الزواج بيبدأ بإنك تحسي أنت حياتك كاملة مكملة. لما تقابل إنسان بتحسي إنه الإنسان ده خلاص دخل في حياتي بطريقة ما, بقى إضافة فيها. أنا سعيدة عشان هو موجود, أنا بنجز عشان هو موجود, أنا حياتي بقت أفضل عشان هو موجود, مش عشان يحل لي مشاكل, أنا حل مشاكلي, لكن وجوده مديني طعم للحياة أكتر. يلا هنمشي خطوات مع بعض, لكن أجيبه أنا عقدة هنا وعقدة هنا وعقدة هنا, جايبه مصباح على الدين, لا ما في مصباح على الدين
0: حقيقي. بالمختصر كده يا شباب, ما في
1: مصباح على الدين. شوفوا لكم حل تاني.
0: شوفوا حل تاني. شكرا كتير يا أمل لرسالتك, وبما أنك أنت أخصائية يعني نفسية وكده, يعني كتير من الرسائل يعني أنصحينا شاركينا برأيك, يعني كده ورينا حاصل شنو. عندنا عباس, بس نمشي بالترتيب عشان
1: أيوة
0: عشان ما في زول ما نقرأ رسالته. أوكي قبال عباس, في فضل بيقول خارطة الغد من طلب الوظيفة إلى صناعة الفرص, رغم قتامها المشاهد الحالي إلى أن اليقين بنسبة 100% بأن السلام والاستقرار قادم في مقبل الأيام هو الوقود الذي يجب أن نتمسك به, ولكن السلام القادم يحتاج إلى بنا وليس إلى متفرجين. وهنا يأتي دور الحسام لكل سوداني في الخارج. تأسيس الجيل القادم المغترب اليوم ليس مجرد باحث عن أمان معيشي, دورك الأول والأساسي في مهجرك هو بناء أساس قاطع وتثبيت القيم السودانية الأصلية في أبنائك, ليكونوا امتداد حقيقي للوطن لا مجرد عابرين. وبيقول كمان نقطة تانية, تغيير عقلية العودة. عندما يتعافى السودان لن يكون بحاجة إلى موظفين يبحثون عن مكاتب ورواتب الوطن, بالضبط. سيكون بحاجة إلى منتجين ومستثمرين.
1: الله
0: بيقول الكلام. تاني مشاريع الإنتاج الفعلي, إذا قررت العودة لا تعود لتبحث عن وظيفة, بل عود بمشروعك بفكرتك وبرأس مالك لتخلق منصة عمل تستوعب وتشتغل 50 أو 100 سوداني من الداخل. هذا يبني هكذا يبنى الاقتصاد, وهكذا نرد الدين للوطن. قدم لنا الكثير وداير منا الكثير, الحب أولا وإنسانيا. أوكي نقدم الدين للوطن وقدم لنا كثير. شكرا كثير يا فضل, بجد حرفيا نقاطك قلتها يعني 100% بنتفق فيها معك, ومحتاجين فعلا نشتغل على العقلية بتاعتنا, من إنه إحنا دائما في حالة إنه بس دليل حاجة بسيطة, لأنه إحنا فعلا عندنا حلم.
1: أيوة شفت الأفكار المؤقتة دي.
0: أيوة وحقيقي محتاجين شديد يكون كل واحد جواه في حلم, يعني ما ينفع تكون ماشي سايم.

0: الماشين يعني وجاي مع الجايين أو تشيل حلم زول وتحاول، لا الحاجة دي ما حتدوم، الحاجة دي للأسف ما حتدوم وما حتتطور لأنه ده ما حلمك. بالعكس لما كمان تكون أنت شخص عندك حلم معين، عندك هدف عايز توصل له، حتحاول بقدر الإمكان تطور فيه، ولو الباب ده تقفل حتحاول تشوف بيبان تاني، لو طريق ده تسد حتشوف طرق تانية. ليه؟ لأنه ده هدفك، ده شغفك. أيوة. فحقيقة شكرا كتير يا فضل إنك أنت ذكرتنا بالفكرة دي، وذكرتنا بأنه كل واحد فينا عنده دور في أنه يكون بيبني البلد لقدام، وبرضو ذكرتنا بأنه حتى لو القدام ده بعد سنين طويلة، حالياً أنا عندي أولادي،
1: عند أولادي
0: أولادي دي أنا على الأقل أعلمهم حاجات كويسة عن البلد، أعلمهم كيف يقدروا يبنوا أحلامهم.
1: كلمة الكلمة أيوة. يا ترين
0: ويستمروا كلمة. ويستمروا في الأهداف بتاعتهم. حقيقي شكرا كثير. الزاكي آدم بيقول تحية صباحية الثنائي الجميل، صباح المحبة والأمل. يعني شكرا يا الزاكي أو الزكي آدم، بجد شكرا كثير لك وصباحك جميل ورايق يا رب. إيمانويل بطرس بيقول لنا good morning راديو سمر. good morning يا إيمانويل، مبسوطين بك شديد، وكمان دارين نعرف رايك أكثر في موضوع الحلقة.
1: معنا جمال ويلسون الصديق الرائع بيقول صباح الخير الأستاذة رشيدة وترنيم. شكرا لك يا أستاذة رشيدة في شرح حياة المهاجرين في كل بلاد المهجر. جميع المهاجرين تحت ضغوط الحياة اليومية في الشغل، قال لك الدوام 12 ساعة فقط، 30 دقيقة للأكل اثنين، قال لك 15 دقيقة راحة، وبقية الساعات 11 شغل بدون راحة.
0: 11 ساعة ما فيه ولا شيء.
1: قال لك في بعض المجالات ما في وقت للذهاب للحمام أو شرب المياه. أتمنى إنه الناس في السودان تفهم دي، خاصة الذين يتخيلون إن القربة نعيم. قال لك الفرق إنه القربة فيها الفرص لكل مجتهد في الحياة، والسلام غير كده الضغوطات المادية والنفسية وتفكيك الأسر أكتر في القربة من السودان، لذلك لا تحقد أو تحسد الذين عايشين في القربة. يا أستاذ جمال أنت فعلا وضحت نقطة صورة كده، قال عليكم الدائر يمشي، اعرف هناك الوضع شنو، اعرف الضغوطات ال 12 ساعة دي عندك فيها 11 ساعة شغل، وعندك باقي لك ساعة فيها أكل وأشرب وراعي أسرتك، تعملها كيف ما معروف، وفوق عليها في أسرتك القاعدة، في أولاد عمك، في بنات خالاتك، في منه في منه منتظرين كل شهر
0: ترسل.
1: ضغط يلا الهجر الما مدروسة. معلش يا جمال أنا لو بتكلم صح يا ريت ترد لي، الهجر الما مدروسة برضو ما حل زي الزواج. أمشي وإنت عندك شهاداتك، أمشي وإنت وضع كويس، أمشي وإنت شايل أفكار في راسك كويسة،
0: على الأقل تنظم بحياتك. ما بس ما
1: خلينا أكون يعني صريحة، خلينا أكون صريحة جدا. ما تمشي عشان تمشي تكسر التلك هناك، ما إهانة للناس، لكن أنت بتمشي هناك عشان تبذل مجهود. أتعب بتتعبه هناك بدنيا، أتعبه هنا بدنيا وذهنيا، عشان لما تمشي للفرصة تبقى فرصتك 100%. ما تمشي وتأخذ آخر فرصة. أنا اللي بزعلني إنه نحن بنمشي ما بنعايل لأول فرصة، لأن أول فرصة لها مؤهلات. طبيعي نحن بنمشي بنقف آخر الفرصة. ليه؟ لأنه أنا أخذت الخطوة غلط، الخطوة الأولى أنا مشيت بها غلط. مرة أنا هيسا مرة قال كلمة أنا صل ما حنسى، قال قبل ما تطبق شنطتك عشان تهاجر شوف أنت مهاجر ليه، تهاجر ليه؟ ماشي عشان تجيب قروش، لو عمرك 20 حيبقى 30 حيبقى 40، وحتلقى نفسك ثابت في نفس النقطة. ليه؟ لأنه الفرص الهناك للعنده معلومات، كلنا عندنا مخ، لكن كيف تدير معلوماتك دي؟ ماشي راسك فاضي ماشي بس كده، كلمتين انجليزي على كلمتين فرنسي عليه شوية عضلات على شوية ده هناك بيثبتك، فهم بتعيش وبترسل قروش لأهلك، لكن محلتك ثابت زي الكوباية. الكوباية ده بس رجلينا بتتصلك هناك، ماشي رجلينا تصلك.
0: إذن أي قرار محتاجين فعلا نكون يعني بندرسه، يعني ما جات على الزواج ولا جات على السفر حرفيا، لأنه ممكن نكون بعيدين من الحاجة دي، أو ممكن نكون إحنا اتجاوزناه يعني عملناه وتجاوزناه، بس الفكرة في إنه الدراسة بتاعت القرار أنا هتخذه دي نقطة مهمة شديد. ما ينفع أكون فعلا بس ماشي بس يلا راح بس ماشي. أنا معاكم يعني في أوقات كتير شديدة بتحتاج تقرر وقتي لأنه ده أمر طارئ وقد يكون بنسبة كبيرة شيء تسويته إجباري يعني ما ما في مساحة كتير إنك أنت ما تقرر القرار ده. لكن الفكرة في إنه يعني أهمية يعني دراسة الموضوع وبرضه نستشير الناس ونسأل ونتعلم. وحاليا يا شباب ما عندنا أي عذر لأن عندنا شات جي بي تي وعندنا الـ AI ما خلى أي شيء. يعني أنت ممكن حرفيا أي سؤال دار تسأله عن الغربة عن الحياة اللي حتواجهها هناك عن حياة كثيرة شديد ده بيزبط لك برضو جزء منها والاعتماد عليه شديد ما ما ما أنسب حياة ما بنصحبه. ولكن كمان يعني في تكنولوجيز كثيرة شديد حاليا ممكن تساعد يعني تساعد في أنك أنت كيف تعرف ذاته تبني لك خطة سليمة. يعني فعندنا كمان أخونا
1: أمل رجعت
0: قالت أمل أوكي أمل أنا بس طبعا ماشي بالترتيب. طيب أمل بتقول إياك تتزوجي وإنت ما مستعدة نفسيا أنك تدخلي في الحياة الزوجية لأنه هي مشروع حياة وبيكلفك كتير لو إنت بتعاني من من مشكلات في البيت. أهلك حاولي عالجيها حاولي الجاي حاولي ألجئي لمساعدة من الناس المختصين أو شخص حكيم. لازم أنت تكوني سليمة نفسيا وأنت داخلة على الزواج. شكرا كثير يا أمل. حتى الكلام أكيد أنا فاهمة أنك كثير ركزتي مع البنات برضو الرجال يعني حيستفيدوا من الكلام اللي أنت قلتيه وده لأنه هو ما حل هو فكرة أنت بتكون جاهز لها بتخطط لها صح بتدرسها كويس شديد بتتعرف على الزول كويس جدا وتشوف الاثنين أنتوا حتقدروا تمشوا مع بعض تكملوا حياتي مع بعض ولا لا. لأنه يعني بنؤمن جدا إنه الزواج ما حاجة ناس ينفع تستهتر بها لأنه دي مسؤولية ونحن بنتعهد كمان قدام ربنا إنه حنكون مع الشخص ده في كل الظروف والشخص برضه بيتعهد إنه يكون معنا في كل الظروف. فهي ما حاجة بتتعامل بيوم وليلة يعني. فشكرا كثير لك يا أمل. جمال بيقول لنا صباح الخير صباح الياسمين ازيكم إن شاء الله عاملين كويسين وسالمين. شكرا كثير يا جمال. احنا كويسين الحمد لله نشكر ربنا بخير مبسوطين بطلتك ومبسوطين بطلت كل شخص حاليا بيسمعنا وبيرسل لنا. وكمان يا جمال منتظرين رسالتك يعني جمال سليمان عشان في جمال تاني.
1: ايوه
0: ابونا ابونا ابونا اسمه كده بيقول صباح الخير والسعاده صباح النور يا ابونا. يعني مبسوطين بك جدا جدا وحقيقي حابين كمان يعني نعرف هل انت اول مره تحضر اللايف او اول مره تشارك. لو اول مره بس اكتب لنا رساله وقول لنا ايوه دي اول مره يعني عشان انا ما متذكره اسم. طيب اخونا جمال سليمان تاني بيقول لنا
1: بيقول يا حلوين حواركم جميل
0: حواركم شديد. جميل شديد الزول لما يجي بيحضر الحوار بيستفيد منه حاجات كثيره. شكرا يا جمال. وكمان كده ورينا تستفيد شنو يعني او حاب تضيف على الحوار ده شنو عشان نقدر فعلا نبني حوار مثمر. في صلاح
1: أيوة.
0: عندك ايوه
1: في صلاح عوض يا صباح الخير عليك يا صلاح بيقول من اهم الاشياء المفروض تحصل في حياتنا هي اتخاذ القرارات في كل ما يخص سلالم حياتنا. القرار هو مجموعة من الحلول وعليك اختيار الأمثل منها وعليك أن تتأكد ليس كل القرارات تكون صحيحة لكن عليك تصحيح القرارات الخطأ مع الأيام وما تخاف من الفشل القرار من فشل القرار الأول بل استمر في تحسين قراراتك. قال مع الزمن والأيام ستصل مرحلة الإنسان حكيم وجميع
0: طيب. حكيم
1: أو جزء كبير من قراراتك حتكون ناجح. أهم شيء ما تأخذ القرارات وإنت في مرحلة زعل أو غضب أو استعجال. عليك بالصبر حتى يرتاح عقلك وبالك وراجع كل الجوانب الدائرة كل جوانب دائرة القرار وبعد ذلك اتخذ القرار وتوكل على الله. طبعا أنا حاولت إنها ترجمة عشان تكون بسيطة إنه ما تأخذ قرارك ولا إنت زعلان ولا إنت مستعجل ولا إنت غضبان
0: ولا حتى انت فرحان شديد
1: ولا حتى انت فرحان تدي وعود مشاعر. الفرح ما بدي وعود اعمل لك وعمل لك وعمل كويس. على فكرة اتكلم على نقطة انا كنت فعلا يعني حابة ان انا اتكلم فيها انه الفشل هم النهاية انه لو فشلت في القرار الاول استمر فشلت في قرار ما خلاص تقول الفرصة ضاعت لا أفشل مرة ومرتين وثلاثة المرة الرابعة هتجي المرة الخامسة هتجي ما ما ما حتجيف الدنيا ما حتجيف على قرار واحد أنت أخدته وطلع غلط لا حتاخد منه جزء وتمشي بوله قدام وزي ما قال سلالم، هما سلمة واحدة انت هتاخدها، وقعت في السلمة الأولى قدرت في الثانية، في الثالثة هتعمل حسابك، في الرابعة والخامسة هتعرف كم تاخدهم الاثنين مع بعض عشان تصل للسادسة. ده التدرج الطبيعي، وده الإنسان يعني مع عقله وعواطفه بيمشي كده.
0: عفوا يا رشيد، احنا مشكلتنا انه علمونا نخاف من الفشل، فللاسف دي مفهوم غلط يتوارث لنا، يعني انه فشلت اقعد طوالي ما تحاول نهائي لانه منظري بقى ما جميل. ودي حاجة للأسف، يعني أنا دائما بقول إنه فشل من الدروس اللي بجد بجد، يعني أنت في وقتها بتكون ما مرتاح ومضايق وحزنان ومكسور، بس بتلقى نفسك يعني لو ركزت كده هتلقى إنه دي واحدة من النعم. يعني فشل ذاته لو غيرت المايند سيت وغيرت طريقة تفكيرك عنه بتلقى إنه يعني ده درس جاهز جاك أنت مخصوص، إنك أنت ما الحركة دي مثلا الطريق ده ما أنسب شيء كده، حاول في طريق تاني. فسنة ورا سنة سنة ورا سنة هتلقى إنه أنت دروس اللي تعلمتها كثيرة شديد. ومعظم الناس اللي نجحوا حقيقي بنشوف إنه نجاحهم كان باهر، ليه؟ لأنه فشلوا كثير شديد في الأول،
1: بس
0: حذر يوصلوا لها، هي نفس الشيء، بس حاولوا بكم طريقة وقدروا يوصلوا لها وقدروا يعني يثبتوا للناس إنه حاجة دي بتقدر توصل لها.
1: عارف،
0: بس أنت تحاول تصلح مفهومك عن الفشل. الفشل ما نهاية الدنيا، الفشل ما حيكون بالنسبة لك ده لقبك يعني فاشل ولا whatever زي ما بيقولوا لنا زمان، لكن حيكون بالنسبة لك درس جاهز أدولك انت كده يا رشيدة، ده درس لك اتعلمتيه تمام، امشي خطوة بعديها. فما نخاف، الحياة دي ما دروس زي ما بيقولوا.
1: عارفة ده يعني ده يا ترنيم يحصل بيتين، طبعا الكرسي ده عاجبنا عشان بتوضح بيه. ده يحصل لما نرجع لنقطة نحن محتاجين تكون انت وبس. لما انا الليلة اكون رشيدة وبس، ترنيم تكون ترنيم وبس، متحملة كل قراراتها، متحملة كل افكارها، متحملة كل حاجة فيها بصحة وبغلطة متحملها وهي وبس، ده يخليك تتقبل الفشل مرة ومرتين وثلاثة. لكن أنا بخاف من الفشل، ما عشان أنا فشلتها، عزميت كنت عشان ما تقال علي فاشلة، عشان الناس ما تعين لي. لو أنا الناس دي كل زول قمع عيونه كده وقاعد يعاين في نفسه وبس، خدت حدوده هو وبس، ما أتدخل في زول تاني، ما أدي آراء إلى زول تاني، ما أعلق على زول تاني، يا أخي في ناس سايبة حياتها كأنه ما حقتها ونقطة في حياتنا الثانية. صدقيني أنا الموضوع ده قاعد يألمني، في ناس عايشة كده حياتها دي كأنه هي ما حقتها،
0: لكن أنا خلاص خلصت الجيم مركز مع جيم الناس،
1: أو حياتي هي شنو؟
0: يعني أنت لسه عندك يعني عندك أيام عايشة، أكيد في حاجات أنت فوت تسويها. يعني
1: حياتي هي شنو؟ إنه حياتي أنا دار أوصلها لك، حياتي أنا ترنيم وانجي،
0: حياتي عبارة عن الناس.
1: أيوة.
0: أنا شخصيا ما included في الحياة، يعني أنا ما داخل جوا في حقتنا كلنا
1: دي كلها. يلا نحن دي مشكلتنا، كمية العلاقات أن نحن عايشين، نحن مجتمع علاقاتي.
0: هي فكرة ما في كمية علاقات، فكرة في الحدود يا رشيدة.
1: ما أنا جاياكي. أيوة. نحن محتاج يا ترنيم، نحن لسه بنجاهد إنه يا أخواننا خدوا حدود ويحترموا الحدود، رغم انه دي برا عند الناس اصلا هي دي الموجودة، دي اساس الحياة.
0: عشان كده يزول مركز في ورقته،
1: بس خليني مع نفسي دي، صدقيني كل زول حينجح. الليلة ترنيم دي لما تفشل مرة ومرتين وثلاثة وعارفة انه الموضوع بخصها هي هتتقبله، لكن لو عارفة الموضوع ده بيجي الليلة بكرة هتواجه فيه رشيدة، بكرة هتواجه فيه وعيلان، بكرة هتواجه فيه تواجه فيه وفيلان، هيبقى الضغط عليها انه انا عاوز انجح ما عشاني، عشان ما يتقال علي. وده مبهدلنا وده مخلينا يعني متجوجين كده في الواطة. ونحن في مرحلة بناء الإنسان، زي ما الحرب دي هدمت بيوت، نحن في حاجات اتهدمت فعايزين نبنيها صح. من ضمنها الحدود، من ضمنها احترم حدودك، ومن ضمنها أعرف أنا ذاتي حدودي شنو.
0: حقيقي نقطة مهمة شديد صراحة، نقطة مهمة جدا جدا، إنه أنا ما أكون مركزة شديد مع الناس ما حيودوني للهدف بتاعي. كل زول عنده هدف يا جماعة بجد، لو أي زول ركز مع هدفه حيقدر فعلا يعرف يقرر، يعرف يتجاوز الحيرة اللي بتواجهك، يعرف يتجاوز الضغوطات، هتقدر فعلا تتجاوز لو انت مركز فعلا في الحاجه اللي انت بتقوم بها. اخونا عمر بيقول لنا صباح النور راديو سمرنا الانيقين دوما برؤيتكم. اتخاذ قرار لي موضوع لن نجد من قبله الراحه النفسيه في الانفصال منا هو الفلاح والوحيد. لن نظل دوما الضحيه بس ندرسها صح قبل القرار عشان نعيش بسلام داخلي. حسب فهمت منك يا عمر اول حاجه صباح الخير عليك، مبسوطين جدا جدا في مشاركتك، انك انت بتقول يعني لازم اكون فعلا بدرس الموضوع كويس شديد عشان اقدر اقول انا قررت قرار سليم، يعني عشان تقدر ذاته تعيش بسلام داخلي. لانه فعلا لما تكون انت ما دارس الموضوع حتكون عايش في ضغوطات وسلامك الداخلي حيكون ما فيش اصلا، لانك انت حتكون مزبزب بين وتعبان وزهجان والامور ما ضابطه عندك. فحقيقي النقطة اللي انت ذكرتها دي حلوة شديد. واخوتنا امل بتقول لنا اخذ القرارات تحت الضغط اكيد حيدينا نتائج سلبية، عشان كده لازم اول اطلع من الضغط النفسي بعديها ارجع لموضوعي المحتاج اتخذ قرار. لازم اصفي ذهني، والوسائل اللي بتصفي الذهن كثيرة، منها السفر يا سلام، ومنها الرياضة، الفروسية، السباحة كمان، ممكن كل
1: نقوي الجانب الروحي.
0: اوكي كمان ممكن نقوي الجانب الروحي. وبوصي الناس لازم تاخذ اكبر قصد من الراحه والنوم، لازم ننام ساعات كافيه لانها بتساعد على ترتيب الافكار. حقيقي شكرا كثير يا امل، كلامك معتمد. ليه؟ لانك انت قلتي اخصائيه، فما حنقول اي شيء ثاني غير كلامك ده، يعني حقيقي واقعي وحقيقي يعني لو نفذوا حيلقى انه بجد في فرق، يعني حيلقى لو فعلا بيعرف بنوم كويس بيمارس رياضة بيفصل الفصلة دي ذاتها بتساعدني أن أقدر فعلا أرجع وأقرر. يعني
1: معك يا أمل، أنا بحييكي جدا على هي طبعا لسه مرسلة رسالة تانية أنا حابين أنا أقرأ، بس خليني هنا عشان هي قالت السفر والرياضة والفروسية والسباحة. الناس يجي يقول لك دي أنتوا قاعدين في نادي، نحن وين وأنتوا بتتكلموا على في شنو؟ شوفي خلينا فلسفة ليك، السفر ما بيقى معناه أنا أشيل شنطة هدومي وأسافر، زي ما تلفونك ده بتعرف تجيب أخبار الدنيا ممكن تسافر بيه. غرر الليلة أنا عايز أعرف جزيرة صغيرة كده في المحيط عايز الليلة أعيش فيها يوم، هتعرف تصاليها وهتعيش فيها. عايز أعرف الموسيقى بتاعتهم هعرف أعيش يجيب الموسيقى بتاعتهم عايش. السفر بيقى ما هي الليلة أنا أنقل جسمي ذاته الليلة أنا مش هسافر هناك، سفر بيقى هنا بالعقل بيقى بالقلب. عاوز تريح نفسك غر أنا الليلة، أنا الليلة قاعدة في بيتنا لكن داير أعيش الليلة اليوم في أستراليا هعرف أعيش.
0: قاعدة تعمل كده يا رسول،
1: بعمل كده أنا. قاعدة أتفسح في العالم، أقول لك ما بتفسح لا بتفسح. ما هو خلاص كل حاجة تغيرت، زمان السفر ده اللي أقول أمشي طلع لي جواز وقف في الصف، لا دي مرحلة تانية دي كسيمة هجرة. أنا داير أسافر عشان أريح نفسي، هعرف أسافر جوا الموبايل بتاعي ده.
0: بمناسبة حتى يعني أنا برضو بشوف إنه في حياة حوالينا مهما كانت عايش وين بتلقاه يا أخي أبسط شيء، يعني عارف عشان انت خلاص يعني تعال نتخيل زول قاعد في السودان وما عنده طريقة فعلا ونفسه يفرق على نفسه، ممكن يا أخي موية كوباية موية باردة كده يضبط له فطور كده حلو يقعد يركلس ما يفكر في أي زول، ما يفكر في أي حاجة، يفكر بس في إنه هو حاليا دي فترة راحة. بتحب الآيس كريم تمشي تنتظر بتاع بقى على الآيس كريم بيجي في الحلة ذاك تأكل لك آيس كريم تشم الهواء تتمشى في الحلة
1: بالميسة دار دمة
0: يعني حاجات في حاجات تصدقيني بتفصل. يعني احنا ما حنتكلم عن انه تكلف او يعني ابذل مجهود زيادة عن اللزوم عشان تفصل، لو ما عندك طريقة حتقدر تفصل برضو بأبسط الحاجات. صدقوني كوباية الشاي، كوباية القهوة، القعدة بالميسة في الشارع، ترش الحوش، الحاجات دي
1: الحاجات
0: دي بسيطة وبتساعد. يعني
1: أنا واحدة من الناس بحب الشلالات، بحب شلالات الموية. هل أنا كل يوم قاعد أمشي أكشف لي شلال بفتحه كده وبقعد بعين له وبعيش جواه وبعيش بصوت الموية بحبها. ده سفر. ولما خلاص ارجع بحس انه انا فعلا اعصابي هدت. بحب الفروسيه، افتح تلفونك ده شوف سلاله الخيول والخيل وشعره لما يجري ويكون مناظر جميله ممكن تعملها كلها. الرياضه دي ما بتغلبك، الرياضه دي ما هي عندك
0: رياضه قاعده في البيت ما عندك
1: في البيت ما عندك حل ما في حل. يلا دي الحاجات ان احنا عشان كده بقول لك الموضوع فكره الموضوع كله بأفكارك.
0: عارفة لما يا رشيدة تكون انت جادة في الحاجة بتلقي لها حل, لما تكون انت ما جادة في الحياة ده تصعيبة
1: بتصعيبة.
0: تقول انا بتشتري كيف الجو سخانة, اسافر كيف, السفر ده مكلف مع فليكشن. فشكرا كتير يا امل للرسالة بتاعتك, وعندك رسالة تانية يا رشيدة من امل.
1: ايوة, امل قالت اي راجل عاوز يتزوج لازم يشيل معاه مفهوم كبير, وهو مفهوم المسؤولية. انت لو ما مستعد انك تكون شخص مسؤول وحتقدر تدخل في موضوع الزواج وانت ما مالك شنو؟
0: مالك عاشك
1: ويدك من نفسك واثق منها ما تتزوج, لانه المسؤولية
0: بتتجزأ, لازم تشيل المشروع كله.
1: ايوة, يا اسيبه كله عشان ما تجهجه بالتناس معاك وتتجهجه انت برضو, لانه حقيقي حياتكم حتكون جحيم, خلوا بالكم. دي طبعا نصيحة
0: امل مثقلة بالموضوع ده.
1: ايوة, لا ليه, لانه انا انا مبسوطة منك يا امل, لانه عارفة البذرة لما تكون سليمة بتنتج شجرة سليمة, شجرة بتطلع صحية. لما يكون اسس الزواج صحيح فعلا, ليه امل اتكلمت عن الراجل وعن الجانب المادي؟ مش لانها هي مادية او لانه الراجل زي ما انا كنت مصبع على الدين, لكن ليه؟ لانه نحن لحد السيمة عندنا الزمة المالية المنفصلة للمرأة السودانية, الا ممكن جيلكم, لكن تعالي جيلنا نحن قلها زمة مالية منفصلة. انا جزات عشان اشرحها دايرة لها موضوع. الراجل خلاص اصرف, الراجل اصرف, وانا كان عندي قروش جري الصايق بدق ما بشتم في يدي وبلبسه وبقعد ليك مشروع شنو اللي اطوره ليك, ذهب شنو اللي بديك ليه اديك ذهبي. يلا دحنا لحد اسع, عشان كده الموضوع المالي ده دار له يا امل, دار له
0: قاعده,
1: دار له قاعده,
0: ايوه حاجه كده معدلها صح عشان نقدر نوصل للناس. لكن حقيقه شكرا يا امل انك انت برضو يعني وجهت رساله للنساء والرجال برضو, انه الفكره بتاعت الزواج ما حتكون حل لو انت اصلا ما حالي قصصك من بدري وحالي امورك من بدري. لكن لو حابب فعلا انك انت تكون بتجتهد عشان تتزوج وكده, محتاج انك برضو تدرس الموضوع, محتاج تستشير, محتاج تفكر, محتاج تتعرف على الزوج اللي انت معاه ده, محتاج تتفق معاه, ومحتاج كمان اكيد تكون صريح وواضح من بدري. ستيفن عبدو بيقول لكم التحية والتقدير الأستاذة رشيد والأستاذة ترنيم. شكرا كتير يا ستيفن عبدو, حقيقي منورنا ومشرفنا. يعني أنا نفسي تكون انت من جبال قاعد معانا وسمعت يعني عن الموضوع, لكن كمان منتظرين نعرف رأيك.
1: أستاذ جمال رسل لك رسالة جميلة يا ترنيم, قال لك نعم يا أستاذ رشيدة, الهجرة سلاح ذو حدين إذا كانت ما مدروسة. كلامك صحيح يا ترنيم, ما في عذر لأي شخص إنه لا يتحقق أو يخطط لمستقبله, لأنه عم جوجل صاحي 24 ساعة ومستعد إنه يساعد في أي شيء تسأله. الحلقة دي محتاجة سلسلة. شكرا لكم,
0: حلو شديد.
1: شكرا كثير يا جمال, يعني رميتوها في الناس عادي.
0: شكرا كثير يا جمال. هيثم كمان بيقول لنا يا اخي انا اسف جيتكم متاخر عشان مشغول شويه كده, لكن الموضوع من العنوان مهم جدا ومن حضور الناس بيقول انه الموضوع شيق. شكرا لكم يا رشيد وترنيم بعد زمن طويل من غيابكم, وبالذات ترنيم الايام دي الناس مضغوطه جدا بخصوص اتخاذ القرارات وبالذات الطلبة ورجوعهم إلى الجامعات. الله يسهل بالجد, شكرا لكم على طرح الموضوع ده. شكرا كثير يا هيثم لأنك أنت قاعد معانا ورغم المشغوليات, منورنا جدا كالعادة. وحقيقي يعني أتمنى أنه فعلا ربنا يسهل على كل شخص ماشي يعني يغير في خطته, أو مشى يعني يدرس موضوع معين عشان حيغير في الخطة بتاعته أو حيغير المسار. زي ما ذكر لنا هيثم الطلبة, وأكيد في أهالي حيكونوا دانين يرجعوا معاهم وأبهات, والفكرة ممكن تكون سهلة لناس لكن صعبة لناس تانين. فأتمنى إنه فعلا ربنا يقوي كل زول وينور في عقل كل زول محتار خايف متوتر ما لاقي زول يستشيره, يلقى له زول يستشيره. لو في أي زول منكم بيسمعنا حاليا عنده حاجة يفكر فيها وما عارف يعني يوصل لشنو, عندنا فريق متابعة فعلا ممتاز ممكن يفكر معك بصوت عالي, ممكن بس يسمعك, ممكن تلاقي أجوبة للأسئلة بتاعتك, وممكن تلقى حاجات كثيرة شديد. فأنا بشجعكم يا شباب لو ما انت ذاتك اللي عندك اسئله، عندك صاحبك بتعرفه عنده اسئله محتار، انصحه براديو سمر، ونحن بنوعدكم.
1: خليني انا اضيف جاهز لك نقطه برضو للناس اللي بتحضرنا. لو عندك انا طبعا يا استاذ جمال معلش انا انت واستاذ فضل بجد بحس انه انتوا بقى محتاجين انه نحن ناخد منكم الاذن. لو في اي متابع عايز يعرف عن الغربه وتحديات الغربه اكتب واستاذ جمال اكيد ما حيبخل لو نحن قلنا له قول رايك. صح. ويا استاذ جمال بشكرك لانك انت ردت لي في الواتس عن سؤال انا سالته، الرد وصلني. حيكونوا اكيد داعم استاذ فضل واستاذ جمال، حيقولوا لك هناك الدنيا فيها شنو وهتقدر تخطيها كيف. معانا الاستاذه امل، انا مبسوطه بك بجد يا امل لانك تعرفتينا في الجانب النفسي، يعني ترنيم برضو جانب النفسي،
0: يعني جاياك في الطريق،
1: جاياك في الطريق. فأكيد يا أمل أنت لو نحن وجهنا لك قلنا لك في متابع قال كذا كذا تنصحيه بشنو، أنت ما حتبخلي برد. فنحن هنا في راديو سمر كلنا أسرة واحدة وبنساعد بعض، فده باب مفتوح. أي زول بيقدر يقدم لإنسان تاني حاجة أكتب وقول، وفريق المتابعة زي ما قال الترنيم هيعرف يجيب لك الجهة الممكن حقيقي
0: تساعدك في الموضوع
1: وتقول لك الموضوع حقيقي. وعندنا متابعين رائعين جدا جدا جدا، جمال، فضل، أمال، أمل، كلهم سفير. أيوة. كل الناس
0: في هبة
1: أيوة. لكن عندنا كمية
0: في كمية
1: بتساعد وبتقول وبتوجه أراء بعض، لأنه كلنا حاليا محتاجين أنه إحنا نمسك في بعض.
0: حقيقي حابة كمان يعني أسيب بس رسالة بسيطة لكل زول أنه محتار، أخذ وقتك، فكر، استشير، صلي، أطلب حكمة من ربنا، أسأله، استشير أنه هو يعني الوحيد اللي حيعرف فعلا يقودك ويرشدك في الفكرة بتاعتك. وما تخجل يا جماعة، زي ما قلنا يعني في فريق متابعة ونعيدها تاني. وكمان حابين نشارككم أنه الحلقات حتكون مستمرة الثلاث والأربع والخميس في راديو سمر في نفس المواعيد 9:30 بتوقيت السودان. ونحب نشوفكم ونشجعكم يعني تراسلونا لو عندكم مواضيع.

0: الأصحاح الحادي والعشرون. ولما اقتربوا من مدينة القدس ووصلوا إلى بيت فجة عند جبل الزيتون، أرسل عيسى اثنين من تلاميذه وقال لهما:
1: اذهبا إلى الغرية التي أمامكما، فتجدا حمارة مربوطة ومعها جحش، حلاهما وهاتوهما لي، وإن قال لكما أحد أي شيء فقولا السيد محتاج لهما وسيرجعهما.
0: وقد حدث هذا ليتم ما قاله الله على لسان النبي:
2: قولوا لأهل القدس هذا ملككم يأتي إليكم وديعا وراكبا على حمارة وجحش ابن دابة.
0: فذهب التلميذان وعملا كما أمرهما عيسى، فأحضرا الحمار والجحش ووضعا ثيابهما عليهما، فركب عيسى وفرش جمهور كبير من الناس ثيابهم في الطريق، وآخرون قطعوا أغصانا من الشجر وفرشوها في الطريق، وكان الناس الذين أمامه والذين وراءه يهتفون: ولما دخل القدس هاجت المدينة كلها وقالت:
2: من هذا؟
0: فأجابت الجماهير:
3: هذا هو النبي عيسى الذي من مدينة الناصرة بالجليل.
0: وذهب عيسى إلى بيت الله وطرد كل الذين يبيعون ويشترون هناك، وقلب منادد الصيارف ومقاعد تجار الحمام، وقال لهم:
1: يقول كتاب الله: بيتي يسمى بيت الصلاة، لكن أنتم تجعلونه مغارة لصوص.
0: وجاء إليه العمي والعرج وهو في بيت الله فشفاهم، فغضب رؤساء الأحبار والفقهاء لما رأوا العجائب التي عملها، والأطفال يهتفون في بيت الله. فسألوه:
4: هل تسمع ما يقولون؟
0: أجابهم عيسى:
1: نعم، ألم تقرأوا أبداً؟ جعلت الأطفال والرضع يرفعون السبح لك.
0: ثم تركهم وخرج من المدينة إلى بيت عنيا وبات هناك. وفي الصباح الباكر وهو راجع إلى المدينة أحس بالجوع، فرأى شجرة التين بجانب الطريق فذهب إليها، فلم يجد فيها إلا الورق، فقال لها:
1: لن تثمري أبدا.
0: فزبلت الشجرة في الحال، فلما رأى التلاميذ هذا تعجبوا وقالوا:
5: كيف ذبلت شجرة التين في الحال؟
0: أجابهم عيسى:
1: أقول لكم الحق، إن كنتم تؤمنون ولا تشكون فإنكم تعملون ما عملته بشجرة التين بل وأكثر، فحتى إن غلتم لهذا الجبل انتقل من هنا وانطرح في البحر يتم هذا فعلا. فإن كان عندكم إيمان كل شيء تطلبونه في الصلاة تنالونه.
0: وذهب إلى بيت الله وأخذ يعلم الناس، فجاء إليه رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب وقالوا:
6: بأي سلطة تعمل هذه الأشياء؟ ومن أعطاك السلطة لتعملها؟
0: أجابهم عيسى:
1: وأنا أيضا أسألكم سؤالا، فإن كنتم تجيبونني عنه أقول لكم بأي سلطة أعمل هذه الأشياء. من أعطى يحيى السلطة ليغطس؟ هل الله أم الناس؟
0: فتشاوروا فيما بينهم وقالوا:
6: إن غل الله يغول لنا، إذن لماذا لم تؤمن به؟ وإن غلنا الناس نخاف من الشعب، لأن الجميع يعتبرون أن يحيى نبي.
0: فأجابوا وقالوا لعيسى:
6: لا نعرف.
0: فقال لهم:
1: وأنا لا أقول لكم بأي سلطة أعمل هذه الأشياء. ما رأيكم؟ كان لرجل ابنان، فجاء إلى الأول وقال: يا ابني اذهب اليوم واشتغل في الكرم. فأجابه: لا أريد. لكنه بعد ذلك ندم وذهب. وجاء إلى الثاني وقال له نفس الشيء، فأجابه: سأذهب يا سيد. ولكنه لم يذهب. فمن من الاثنين عمل إرادة الآب؟
0: قالوا:
4: الأول.
0: فقال لهم عيسى:
1: أقول لكم الحق، إن جبات الضرائب والزواني يدخلون إلى مملكة الله قبلكم. فقد جاء يحيى لكي يبين لكم طريق الصلاح، ولكنكم لم تؤمنوا به. أما جباط الضرائب والزواني فآمنوا به، وحتى بعدما رأيتم هذا لم تتوبوا ولم تؤمنوا به. اسمعوا مثلا آخر: رجل صاحب أرض غرس بستانا وبنى حوله سورا وحفر فيه معصرة وبنى فيه برج حراسة وأجره إلى فلاحين، ثم سافر إلى الخارج، ولما اقترب موسم الثمر أرسل عبيده إلى الفلاحين ليستلموا نصيبه من الثمر، فأمسك الفلاحون عبيده وضربوا الأول وقتلوا الثاني ورجموا الثالث، فأرسل عبيدا آخرين أكثر من المرة الأولى ففعلوا بهم نفس الشيء، وأخيرا أرسل إليهم ابنه لأنه قال: إنهم سيحترمون ابني. فلما رأى الفلاحون الابن قالوا فيما بينهم: هذا هو الوارث، تعالوا نقتله ونستولي على ميراثه. فأمسكوه ورموه خارج البستان وقتلوه. فعندما يرجع صاحب البستان ماذا يفعل بهؤلاء الفلاحين؟
0: قالوا له:
4: يقتل هؤلاء الأشرار شر قتل، ويؤجر البستان لفلاحين آخرين يعطونه نصيبه من الثمر في وقته.
0: قال لهم عيسى:
1: ألم تقرأوا في كتاب الله أن الحجر الذي رفضه البناؤون صار تاج البناء؟ ربنا عمل هذا، وهو شيء عجيب في نظرنا. لذلك أقول لكم إن فرصة دخولكم إلى مملكة الله ستضيع عليكم.

0: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاق واسعة لمعرفة الحقيقة.
1: متى الأصحاح 18. وفي ذلك الوقت جاء التلاميذ إلى عيسى وسألوه:
2: من هو أعظم واحد في مملكة الله؟
1: فنادى طفلا وأوقفه في وسطهم وقال:
3: أقول لكم الحق، إن لم تتغيروا وتصيروا مثل الأطفال لن تدخلوا مملكة الله. فمن يتواضع ليكون مثل هذا الطفل هو أعظم واحد في مملكة الله، ومن يقبل طفلا مثل هذا إكراما لاسمي يقبلني. من يتسبب في أن يخطئ أحد هؤلاء الصغار الذين يؤمنون بي فخير له أن يوضع حجر طاحونة ثقيل حول رقبته ويغرق في أعماق البحر. الويل للعالم من الأشياء التي تجعل الناس يخطئون. هذه الأشياء لابد أن تحدث، لكن الويل لمن يكون السبب في حدوثها. إن كانت يدك أو رجلك تسبب لك أن تخطئ، اقطعها وارمها بعيدا. فأحسن لك أن تدخل إلى الحياة ولك يد واحدة أو رجل واحدة من أن تكون لك يدان أو رجلان وترمى في النار الأبدية. وإن كانت عينك تسبب لك أن تخطئ، اقلعها وارمها بعيدا. فأحسن لك أن تدخل إلى الحياة ولك عين واحدة من أن تكون لك عينان وترمى في نار الجحيم. إياكم أن تحتقروا أي واحد من هؤلاء الصغار، لأني أقول لكم إن ملائكتهم في السماء هم دائما في محضر أبي الذي في السماء، لأن الذي صار بشرا جاء لينقذ الهالكين. ما رأيكم؟ رجل عنده 100 خروف وضل واحد منها، ألا يترك 99 في الجبال ويذهب ليبحث عن الذي ضل؟ فإن وجده أقول لكم الحق يفرح به أكثر من فرحه بال99 التي لم تضل. وبنفس الطريقة أبوكم الذي في السماء لا يشاء أن يهلك واحد من هؤلاء الصغار. إن أخطأ أخوك في حقك اذهب عاتبه بينك وبينه على انفراد، فإن سمع لك فقد ربحت أخاك، وإن لم يسمع فخذ معك واحدا آخر أو 2، لأن الحكم في أي قضية يكون بناء على شهادة 2 أو 3. وإن رفض أن يسمع لهما أخبر جماعة المؤمنين، وإن رفض أن يسمع حتى لجماعة المؤمنين فعامله كما تعامل الوثني أو جاب الضرائب. أقول لكم الحق، كل ما تربطونه على الأرض يربط في السماء، وكل ما تحلونه على الأرض يحل في السماء. وأقول لكم أيضا، إن اتفق 2 منكم في الأرض على شيء يطلبانه فإن أبي الذي في السماء يعطيه لهما، لأنه حيث اجتمع 2 أو 3 باسمي فأنا هناك في وسطهم.
1: وجاء بطرس وقال له:
4: يا سيد، كم مرة أسامح أخي عندما يخطئ في حقي؟ هل 7 مرات؟
1: أجابه عيسى:
3: أقول لك لا 7 مرات، بل 70 مرة 7 مرات. فإن مملكة الله هي مثل ملك أراد أن يحاسب عبيده، فلما بدأ جاءوا إليه بواحد مديون ب1,000,000 من الفضة، ولم يكن عنده ما يسدد به الدين، فأمر سيده أن يباع هو وامرأته وأولاده وكل ما يملك.

لكي يسدد الدين. فرمى العبد نفسه قدامه وسجد له وقال: اصبر علي وأنا أسدد لك كل شيء. فأشفق سيد ذلك العبد وأطلق سراحه وسامحه بالدين. ولما خرج ذلك العبد لقي واحدا من زملائه العبيد كان مديونا له بمئة عملة من الفضة، فأمسك برقبته يخنقه وقال: ادفع ما عليك. فرمى هذا العبد نفسه قدامه وتوسل إليه وقال: اصبر علي وأنا أسدده لك. فرفض وأخذ الرجل ورماه في السجن حتى يسدد الدين. ورأى العبيد الآخرون ما جرى فحزنوا جدا، وراحوا وأخبروا سيدهم بكل ما جرى. فناداه سيده وقال له: أيها العبد الشرير، كل ذلك الدين أنا سامحتك به لأنك توسلت إلي، أليس من واجبك إذن أن ترحم العبد زميلك كما رحمتك أنا؟ وغضب سيده وسلمه إلى الجلادين حتى يسدد له كل الدين. وأبي السماء يعاملكم بنفس الطريقة إن لم يسامح كل واحد منكم أخاه من القلب.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الاثنين. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسن خليكم مع برنامج بلغة البدويت. صفر الخروج أصحاح 10 بيتكلم عن ضربة مهمة جدا ضربها ربنا شعب فرعون، ضربة أجرت.

هني نو عديد عنيادت تونا تمفرتيب امبليب دي عنياد امسي هنين تحلقة تتمناتيب معنوة سلواوة وليلاوي يم ايانوة اماليكي اقربنايوة هديد عنياد وفاسل تمنا الساقورة كسا اسرائيلي ايلمي افرانيت ايلموة سينايوة ابتك إفيب سيني منغاي بيتي إيبابيان مصريب وهاشي إفرانيت هاري أوترق ومليائي تمنا أياتيب بنتوي اكتمنا بنتوي هن كسا إسرائيلي موسى و هاروني و أشكيميان إسرائيلي بريود هاي ونقنا مصريب أوبهات دارايون إكتيك بنتوي شاتي توباما قدرة كللتيت نيستا يهدي نهرويبكا كسي تمني لكن باراكنا توي هرغويت سودرون مياديب ومنغاي بيتي ها ايتانا هون إدين مليا وانقنا موسى إدهاي آني تبريتي أريت أتي دوكنا بريسي أندي ودهي امبيبكا گیگیتیت بین اوم بی اری ما توحنا ماری ادابلنا بگ اری بری جرب انده آنی بی بھلی اسناکیر نیب بی اسناکیر نیب ایشوی بنده اوم بی اسگورا تونا های اینیت اسومیر نیت تونات بی تونا اری برا ایم بی ایرو ادابلنیت تیماریتی کا مالو دورا غيداكات إباكي تكاتي إدي أفلاي موسى و هارون و كسي إسرائيلي دهاي أنقنا مصري إسفري توكنا تونا همنيت إيكان تيادنا فجر أري أنقناي أمتون رتيادنا برو أري بريو كي وشكيمتي إماسيو هنين آيغا نكاتي أكاي باراك كون أشكيمتين إدين موسى ماسي بارو باريكنا همنيت شاد تمسينيوكنا ودور فجر يهدي إتهريوني باريكنا إنيوهوب بارو أنقنا إكتيتونا إيكانتيادنا بارو أري باريوكي أشكيمتيوكنا إماسيو هنين آيغا نكاتي باراكنا هنيكي كاشكيمتان لكن انقنا ايكي اشكيمتين ايدي مليا موسى هاروني دهاي اسرائيلي كسي سويا انقنا اي سوري مان بارو اشكيمتيوكنا اماسيو ديا ايدي هارون اسرائيلي بلي سمي بارا امينغاي بيتي اشببنا بنتو ياري انقناي امتون بلوكي لويا انقنا موسى ادهاي اسرائيلي اشكيمي اماسيو انتا باري سويا همنيت تمتينيت شا امارتي ادنا فجر اري كسي يهدي اتاريونيب امارتي ادنا شاوتي اني انقنا اقواسانا يوكنا اكتيت تونا إيكان تيادنا ديا إيدي بيت ثمني غيدا كيلاي إيانيت ومؤسكر إتبنا توين توراو ومؤسكري در إيفيب وهاش سآي أبكا ميا وسآي بلميانهوب لاناي ناكونا أغيداتيت وهاش إكوبيل إسرائيلي بيت ريانهوب نان تيكتيب إغمنيت وناناتو إدينيت تك راتيان موسى باريو دهاي تون باتو تمتيني جلاي وانقونا هيتوكنا تماريت إدي تون تونا وانقونا سويابو غالكا بارو اوكنا يريوي تونا كستو دمبيلت تونات تخيماتيوكنا إفن اودهي غالناي دهايكا مالو لتراوة تارب يكسان ديا بيدي إسرائيلي تونا تسوم ميانت إدين قادي قدانا إدبلنا أري
قادي شالكنا برا لتراي ابريانو بين قودانا ادبل والنيت قودانا يكسب كيكي شالكنا ادبل والنيت شالكنا يكسب كيكي قالك تونا تهرويت ادبل مليا موسى بريود هاي باتيسو فجيروكيك ناثن بعد بينا ايدي لكن قادي بريسو موسى سناكراب كيكين ناد قاد اري فجر اوكيك ادبين لكن باتو دوب تكاي تدمي افلاي موسى بريسو ياسي فجر كا اري قال كا تونا تهرويت ادبيل اري توين تيمبي بودور باتو مياسمتي اومبي اساقرا سوريكا مالو دورا قيدا كانا ادبلنا نفرك فدق لتراوة تربوة ادبلنا اودهي سوركينا اري اياني تون تونا موساب سويا برو بريودهي تون تونا انقنا سويابو فجر فينانيتي بيكاتي انقناي تاقيقات سبتي افلاي تونا إكام تيادنيت كيمينا تونا إتاق تيادنيت تكوينا تونا تمنهيت ديبينا أري أوما أوكيك داسانا ديابي إدي أفلاي برا موسى سويانيت تناتيت فجر أوكيك إدبين بيت باتو أري دوب أكات كتي تاري دميات كتي موسى أمسي تمانا امسي انقنا ايدهاي سبتو امسي وهاشي كي ناثن امار كدين اساقر بي دبلنا لكن اوم بي اسرما توسب ناثن داي كد ايدي اودهي قادي توسب ايدبلني جلاي افرانا لكن برا ناثن ميراب كيكين مليا انقنا موسى ايدهاي نادور اوكيك انيب ابهليوة تواسيوة سنيكر كدين انقنا توسب هيهوكنا اجنوكنا هوي اينا اونو سبي اري اومبي وساقيرا مالو بي هادي انيوهوكنا اومبي وسارما اري غالكا ومينيو اسيتيت توناتو غالهن بافر انا ايدي شاوتي اودي اومبي اسرما فينيان اسرائيلي تماري مانا اسمنا باتو ايرات هرويت هبا تيتيتو توتي دامات تدمبوتيت اري تمتي موسى تون تونا انقنا سويابو مناي مالو لترا يكسانات هروك اينيب اتاسي دهاي دبينا افلاي اني باريكنا مسري افرهوب ومنقايب باريكنا تمسانيب يهدي رهينا ديابيدي افلاي موسى هاروني دهاي كرورات يكسات مناي ابار قال هوي ايا مليا انقناي سوري داسا هاروك اينيب اتاسي دهاي داسامين ايدي انقنا موسى سوينت تناتي هارون مناب تبدهاتي سوري داسية افلاي داسامي تندي اسرائيلي مناب فدك تامون حول تميان تكوكاني تهاش ايانيب اوكيك تميان كانانيب هدود اكتمنيب اوكيك مناب تميان بينو دمانيب تودا أبار هاي أبريانيت تاقوك لترا تيكتي وفاسلو تمنا السرامة كساي إسرائيلي سيني منقاي بيريانيت أنقنا سويانيت توناتيت هاش قالناي وير بيتي كاكوشميان مليا رفيديمي كوكيانا لكن بينتوي اودهي وينيام كهاينا أفلاي اودهي موسى امها ساينا يم ونايب هي هون ادين موسى نان هوي تمها سينا هيب نان هوي اري انقنا جربتين ادي
لكن برا ونيت ياويت هوي داتيت موسى كي اشكيميانا مسري نانوي تسفر اهون هننوا ارينوا اريوونوا ياويتي مدارين هريوهن ادين مليا موسى وانقنا ايدهاي سيليليا او نودهي كاكاواري برا اني رجموت دهاي امر ادي انقنا موسى ايدهاي اغوبي اودهاي سوري هيريرا تكوليتوك اونيل يم هاي تيتيت يكسا اسرائيل اسوركناي غالب جيبوك هاي جيغا اني هوريبيب ايفيب اوليلاو كي سوروك انجي دانده باروك اوليلاو تا ايام است ساسيوين شاوت اودهي هوي قوين ادي افلاي موسى اسرائيل اسوركناي سوري بيت تونا ادي اسرائيل ياسينيت وانقنا جربيانا وانقنا جيبون ايفهن كهاي ادينيت بين اومين موسى اري مساهو مريباو اسم مساه جربتيب ميادو مريبا امسوياب ميادي أماليك إيانيت رفيديميب إسرائيلي فناسميان موسى جوشوا إدهاي إدهيسون داب قدب واسات أماليك فناسمتي جلاي هاي فرع ليت وقواسانايت كولي وإيو هاي وكمبوليكي إنجد أنده إده أفلاي جوشوا موسى سوينت توناتيت أماليك فناسميا موسى و هارون و هور و أري وكمبولي موي ريويان موسى تقوليتو أست أبيكوب إسرائيلي أنسرامين لكن تقوليتو ناتي دوميسي بودور أري أماليك أنسرامين موسى واي إغويهو برا أويب يكسيانيت بريو وهي داسيان برو هن واوي كي است هارون و هور و هن بريه ياي است ابكن قال كدر قال ابكن افلاي توين دبتانيب اوكيك بريه ياي است ابكن افلاي جوشو يا مليك ديش ادي اقرب مليا وانقنا موسى ايدهاي تون تونا مكساسيب كتب باتو شامي تندي إباكي جوشيو أبهن سماسيو أني أماليك تشاني تبريت ويسي ونيت كتسي أندي إدي موسى كراماتي مين إدي رايت ونقنا أنسريني هب اسم برو ونقنايت هدايتي دهاي أيب أست أبكنا وانقنا يماليك ديماب تاس تاسي في ناسامي اندي ايدي اني ندايوني داينا نساريوك ناكو بيتو ناتيب امباليب تمفرتيب ندي تونة نساريويتوكنا داينا شالله هوي تميرنا تهارونينك شالله هوي تميرنا اتونا امباتو امباليب هوي ندييتو اري سؤالوا رات تيوا نادي باريتاك هيك واسابيب ايدني نايب امبريو امبالي بمسيو داينهون

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-35-35-9. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. بنفكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة البدويت. دعوة ليك تسمع موضوع مهم جدا عن أهمية النظافة.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30 وهسه نخليكم مع برنامج باللغة العربية لعنة الله تكوين أصحاح 3 من عدد 14 سلسلة اكتشاف الله.

0: كيف يا شباب؟
1: يا سرب
0: الله ليلة انت عارف محاضرات ده لغو ما عارف هذا الشيء
1: يا اخي انت ده اول يوم في الجامعة الغفير ذاته ما قاعد
0: وما هو لاحظ شنو يعني
1: ما معلو صدق
2: انا غايت يوم تتلغي المحاضرة دي يا الله
3: بس يا ايمن خلص صحن بوش من يدك ما يد
1: انت اصلا بتحب الميتة
3: لا لا خليه بس محاضر
1: انا خليت تقعد بوش بس
2: كذا خليك من هي عزمانه شاي وتيتك ليها صاحب بوش بكت زميلي صاحب بوش انت
3: لا انا بوش وكندي كله في وقت واحد لا لا يا اخوي خلينا احنا في البوش بتاعك ده
0: بس الليله الموضوع شنو الليله
1: بعد ما ناكل كده خلونا ناخذ الموضوع ولا شنو هذه بعد ذاك نمشي نفطر كده بمزاج بوش
3: اهم حاجه نثبت الكلام ده
1: اها ما عندك مشكله
2: ما في مشكله انا ابقى راجل تب شفت بوش لما تامنه كمان
1: خلاص اها الليلة يا اخوانا الليلة الموضوع شنو ولا انتو نقاشكم ولا شنو عليك الدور الليلة هادية
3: الليلة الايات اللي اخترتها طبعا احنا حنكمل في الدراسة بتاعتنا اللي بديناها لنا فترة دي حنمسك في تكوين من 14 لحد 24
1: حنكمل على النقاط الجميلة اللي علمناها المرة اللي فاتت
3: اكيد يا الحلقة بتاعتنا. على فكرة فرقت معاي حتة المسؤولية الحتة بتاعت الاعتراف والطاعة وكمان قدر شنو انه ممكن انا بيدي ممكن ادي ابليس فرصة في حياتي عشان ما يدخل الخوف فيني وانه ابعد حتى ما اعترف لربنا خليه اعترف للناس اللي من حولي
2: فعلا يا هادي وانا فعلا كان زي ما قلت لكم مرة فيها حاجة عجبتني انه الله يفتش علي حتى لو انا خاطئ الله قاعد يبحث علي دي حاجة رهيبة جدا أثرت معي كتير جدا بكل صراحة
1: قلت لي هذه حتى قلينا من كم؟
3: في تكوين من 14 لحد 24
1: تكوين 3
4: تمام
1: من 14 لحد 24
3: تمام فقال الرب الإله للحية لأنك فعلت هذا ملعونة أنت من جميع البهائم ومن جميع وحوش البرية على بطنك تسعين وترابا تأكلين كل أيام حياتك وأضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها هو يزحق رأسك وأنت تسحقين عقبه وقال للمرأة تكسيرا أكثر أتعاب حبلك بالوجع تلدين أولادا وإلى رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك وقال لآدم لأنك سمعت لقول امرأتك وأكلت من الشجرة التي أوصيتك قائلا لا تأكل منها ملعونة الأرض بسببك بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك وشوكا وحسكا تنبت لك وتأكل عشب الحقل بعرق وجهك تأكل خبزا حتى تعود إلى الأرض التي أخذت منها لأنك تراب وإلى تراب تعود وضع آدم اسم امرأته حواء لأنها أم كل حي وصنع الرب الإله لآدم وامرأته أقمصا من جلد وألبسهما وقال الرب الإله هو ذا الإنسان قد صار كواحدا منا عارف الخير والشر والآن لعله يمد يده ويأخذ من شجرة الحياة أيضا ويأكل ويحيا إلى الأبد فأخرجه الرب الإله من جنة عدن ليعمل الأرض التي أخذ منها فطرد الإنسان وأقام شرقي جنة عدن الكروبين ولهيب سيف متقلب لحراسة طريق شجرة الحياة
1: يعني في بدايته كده طوالي بدأ أمر من الله فقال الرب الإله للحية لأنك فعلت هذا ملعونا أنت مع جميع بهائم وجميع وحوش البرية
2: يعني أول لعنات حصلت صح
1: بس أول لعنة
2: ذكرت في الكتاب الله لعن الحية وبرضو قال لآدم ملعونة الأرض تكون بسبب تخيل الله في أول حلقة خلق كل شيء حصل نتيجة الخطيئة ملعونة الأرض بعد الثاني قال لحواء كان قال
1: أي هو يتكلم مع حواء في حتة بتاعت إنك أنت يعني حتحبلي بالوجع وتلدين أولادا يعني حتى اشتياقك دي كمان قصة يعني نقطة مهمة أنا يعني محتاج فيها كمان أفكر إلى رجلك يكون اشتياقك هو يسود عليك بالرغم إنه في اشتياق لكن هو اللي حيكون المسيطر عليك
3: تخيل معي إنه حواء كانت حتنجب أطفال حتجيب الأولاد والدليل على كده البشرية الهسة حاليا قاعدة إلى تاريخنا دلوقتي وفي كل يوم بيجي طفل جديد كانوا حييجوا لكن حييجوا بطريقة تانية كان في ألم للولادة بس ما كان الألم مضاعف بالطريقة الحالية موجودة
4: ده بسبب الكسر بتاع الوصية الجبالي خداه ليهم إنه ما يقربوا من الشجرة. دي حاجة. الحاجة الثانية اللعنة اللي تكلم عنها بتاعت الأرض، رغم إن الأرض ما عندها كان دور في إنها تغلط أو كذا مع الله، لكن بسبب الغلطة اللي حصلت عشان آدم يتحمل المسؤولية عشان يبدأ يشتغل الغلط اللي هو عمله يبدأ يجني عشان يتضبط أو يصلح، لازم يجرب لازم يعمل، هو مع أنه كان بيعمل بس ما كان في مجهود.
1: وحاجة تانية يعني أنا بشوف هنا برضه هذه يعني ليه هسي تصدقي زي كان بتحس في عداوة ليه هسي بين الإنسان والحي، اللدغ بتاع الحي ليه هسي للإنسان، يعني في لدغات بتاعت حية قاتلة جدا وممكن تقتل الإنسان، يعني زي في عداوة بدت صارت بين الإنسان والحي. ولا شنيع سر برايك شنو في القصة لو أنت قدرت تحكيها لنا كده بطريقة بسيطة وكده؟
0: يعني ربنا جاب يعني كل التعب والشديد طبعا جاي من حتة إنه الإنسان غلب بغلطة الأول، يلا بعد ذلك ربنا رتب له، لأن نينا قلنا بإنه أشياء بتاع الله بجب الترتيب
1: بالضبط،
0: يعني كده نينا نشوف كل الحاجات جاي بالترتيب لغاية ما نينا وصلنا بحتة إنه شنو كل أشياء باصلين هالسي معنا عنده علاقة بجسد آدم،
1: جسد آدم بالبداية الغلط اللي عمله بسبب لعنة الأرض بسبب عدوة بقت صارت بين الإنسان والحية. يعني حتى زي ما قالت هذه في الحتة بتاعت الألم بتاع الولادة بتاع المرأة، يعني شوف المعاناة بتعيشها وهي في الفترات في المراحل الأولى، يعني ده كله بسبب بأنه الطاعه بتاعت حول الحية.
2: لا أنا أكثر حاجة إيجابية عجباني في المقطع ده إنه وصنع الرب الإله لآدم امرأتي أغمس من جلد وألبسهما، رغم الخطيئة رغم اللعنة ملعونة الأرض بالوجع تتألمي ملعونة، لكن ربنا برضو تاني رجع للإنسان وصنع أغمس من جلد، حاجة رهيبة جدا. يعني والشيء الثاني مثلا انه ربنا قال هو وزن الانسان قصاره كواحد منا عارف الخير والشر، بعدها قال والان لعله يمد يده وياخذ من شجره الحياه ايضا وياكل ويحيى الى الابد. انا في رايي او الحاجه اللي بحس انه الله ما خايف من الانسان قدر ما انه خايف على الانسان. قال يا اخي افضل انا انزل وبعد ذاك وما كده خط حرس للشجره عشان ما إنه يفكر أو للجنة ولا للشجرة، هو
4: للشجرة
2: وأخذت له حرس عشان ما يجي إنه يصنع شيء،
4: ما تنسى إنه هو قرب من الشجرة بتاعت معرفة الخير والشر،
2: بالضبط
4: بقى عارف إنه ده في شر وفي خير،
2: بالضبط
0: ده هنا
4: يعني في طريقين
0: ما نظر ربنا ذاته شنو يعني قرب بإنه إنسان ما عنده الطاعة عشان كده يعني بيعمل حساب، لأن ما بخاف منه لكن بيعمل حساب منه عشان تاني ما يخون زي ما هو عمل فيه المرة الأول.
1: هل يا إيمان برضه في الحتة بتاعت إنك أنت زي ما قلت في الحتة بتاعت إنه العلة يعني حتى رغم إنه حيجي كالعادة الإنسان حياكل منه لكن حيعيش في الجسد رغم إنه حيكون في ضعف حيكون في
4: دي النقطة اللي أنا كنت عايز أتكلم فيها سرب هو قطعني فيها إنه شجرتين موجودات في الجنة الخير والشر والحياة كل واحدة عليها، قرب من شجرة معرفة الخير والشر بقى عارف للشر والخير خلاص، بعد شوية حيجي يقوم يفكر حب الاستطلاع الجبالي كان عنده كمان بيجي يخليه يمشي يشوف الشجرة تحت الحياة كمان يجربها ياخد منها. التعبير يعني انه الله ما بيخاف الله ما بيخاف من انه الانسان يعمل حاجة تضر الله، لانه الله اكيد يعني بعيد عن الفهم ده وبعيد عن الحاجة دي، فخايف على منه زي ما قال أيمن إنه خايف على الإنسان نفسه، يعني دي كمان لوحة تانية مبدعة جدا، يعني قدر شنو الله قلبه معانا. يعني
0: هنا بس أنا كان زي عندي سؤال كده بإنه الله جاب الحرس حطاه هناك، يعني ده رأيك دينا يعني شنو
2: يعني أنا ما أنا على حسب الشيء فهمه إنه ربنا إنه ما دار الإنسان يغلط تاني، ربنا يمكن إنه ما دار آدم تاني يعمل نفس الشيء سوا، عشان كده قام عمل حرس عشان يحمي الإنسان في النهاية. وكله لو جي شفت كل الحاجات دي لمصلحة الإنسان في الأساس، طردوا، لبسوا أغمسة، حمل شجرة، يعني كله في النهاية
4: ده دليل على أنه هو ما داير يمشي كده حتى، يعني ما يعيش سبهلل زي ما بنقول. لازم تكون في قوانين، في حدود، في كل حاجة. يعني زي ما قبل عرفنا أو في الحلقات كلها اللي إحنا قلناها الثلاثة دي، إنه الله إله بتاع ترتيب ونظام. أنت يدوك طبعاً، إحنا شاطرين جداً جداً في الكسر بتاع القوانين والنظام يعني. حتى لو لاحظنا في إشارات المرور الحمد لله في العلامات بتاعت ما ترمي أوساخ، ما تمشي هنا، ما تقف هنا، ما تخوت هنا، ما... كله إحنا بنكسره، ما عندنا إشكالية. فالله عايزنا إحنا نمشي، لأنه هو قال إحنا شبهه، عايزنا نمشي بنفس النظام، نمشي بن... هو ما جابرنا عشان نمشي، لكن أدانا طريقة جميلة. بس إحنا يهول بنعمل الحاجات دي
2: بالضبط.
1: أوكي يا شباب، زي ما إحنا بنواصل في النقطة بتاعتنا، تعالوا ما بعد كده، يعني زي ما بنشارك كل مرة، نشوف الله وين في النقطة دي، وين يعني بنحس حضور الله أو وجوده فيه في المقطع اللي إحنا قريناه.
2: إله محب، إله بيهتم أنا بالنسبة لأنه يعني الله محب. الله بيهتم بالإنسان، زي النقاط اللي قبل شوية كنا ركزنا فيها، إنه بيحاول يحميه عشان ما يغلط تاني، لبسه أغمسة من جلد.
1: الحتة الثانية عكس دي شنو؟ الأمر بتاع الحكم بتاع اللعنة، الكلمة بتاعت إنه يعني عاصوا أمره. هنا أول حاجة بيقوله فقال الرب الإله للحية أنت ملعونة، والحتة الثانية هناك آدم، والثالثة شنو؟ حواء.
4: وننتبه لأنه هو عادل ورحيم في نفس الوقت.
2: يا أنا كنت أدر أقول في النقطة دي هذه، يعني في المقطع ده وضحوا لنا اثنين، الله العادل
4: الرحيم
2: والله الرحيم. الله العادل أنت أخطأت، ملعونة، ملعونة الأرض، أنت حتتألمي، أنت حتاكل بعرق جبينك، أنت ملعونة أنت ملعونة. لكن الله المحب البسم أغمسة من جلد، خط حرس عشان ما يجي تاني يغلط. يعني فعلا المقطع ده بيبين لنا صفتين مهمات جدا في الله، الله المحب والله العادل، دي حاجة رهيبة جدا طبعا.
1: ودورنا هنا الإنسان بيصير فيه شنو؟
2: هنا الإنسان صعب جدا جدا مرة واحد.
0: يعني الإنسان طبعا يعني كسرت
1: كسر الوصية والقانون،
0: وبعدين عنده أخطاء كثيرة جدا. ربنا عشان كده بيعمل له حساب، يعني عشان هو يعني يكون له بعض القيود وبعض القوانين عشان يتابع هذه
4: القيود. لأنه مرات إحنا ما قاعد نمشي بالمسؤولية يعني ما بيكون خدين الحاجات دي وماشيين بها يعني.
1: هل في حتة كمان تاعت الإنسان بيصير هنا إنه حيتألم إذا كان بالوجع، حيتألم بنتيجة الخطا بتاعه،
4: زي ما ظهر لنا مره فاتت الخوف، هنا ظهر لنا الالم.
1: الالم بالضبط كده هنا
4: انسان المتالم.
2: وفي حاجه انا بشوف مرات كتير جدا ان احنا بنجهلها، بنمسك في صفه الله مثلا رحيم كبشه، وبننسى انه في عقاب. يعني مثلا عاده في حياتنا
4: ربنا
2: يسامحنا، ربنا يسامحنا، لكن شوف رغم انه الله بيحب الانسان زي ما قلنا، الانسان غلط، الله حصل شنو؟ يا حواء انت تتألمي، يا آدم انت بعرق جبينك، يا مال، يعني في محبة، لكن انا لازم اتألم، لازم ادفع الثمن بتاع الخطيئة اللي انا عملته.
4: هو عموما يا ايمن رسم الحدود جميل جدا جدا، والله في المبدأ ده علمنا اليوم بدأ. انا ارسم حدود واعرف شنو انا ما اتعدى عليها، بتاعتك حدودك ما اجي عليها ولا انت تيجي على حدودي. ده ما معناته إنه أنا رافضك، ما بحبك، ما عايزك، لا بالعكس، أنا بحترمك، أنا كده بقدرك، أنا كده عايز أكون معك لما تكون في حدود. بس لما تبقى في كسر للحدود اللي بيني وبينك بتبقى في مشاكل اللي بتنتج بعدها شنو؟ العقاب. والعقاب ده أنا أتحمل المسؤولية بتاعت إنه أنا عملت كده، لازم أتحمل المسؤولية.
1: دي برضه فكرة كويسة جدا. في الحتة الإضافية الثانية اللي قال فيها أيمن نقطة بتاعت بننسى حتة بتاعت العقاب، يعني بنفرح كثير بأنه هو رحيم، لكن بنهرب من حتة بتاعت التأكيد بتاعت أنه هو شنو هيعاقب. الخطأ يعني مقابله في عقاب، وزي ما قال أنه كثير بنميل للحتة بتاعت هو رحيم وغفور وكده، ننسى النقطة الثانية بتاعت العقاب بتاعته.
0: وأنا داير أرجع للألم، طبعاً الله كتر الألم دي برضو عشان الإنسان يذكر بأنه عشان ما ينسى. ده أنا حسي لما تشوف كل النظر لما يكون كويس كده بيعمل حاجة، لكن لما يجيه مرض شوية كده دوالة برجع قدر يسلي ويسوي كده، لأن الألم ده برضو يعني بيخلي
1: يذكره الخطأ بتاعه.
4: لو كمان لاحظنا برغم الحتة بتاعت إنه في عقاب خطاه الله كان للحية أو لآدم أو لحواء، لسه في صلاحية كانت لآدم سمى مرات حواء
1: بالضبط،
4: يعني ما قال لي
1: أيوة.
2: أنا عندي سؤال في النقطة دي، ليه آدم يعني أنا بس بسأل بكل صراحة، أنا ما عندي إجابة لكن أنا بسألكم نفكر مع بعض، ليه آدم ما سمى زوجته حواء قبل الخطيئة، سماه حواء بعد ما حصلت الخطيئة واللعنة؟
4: ما تنسى باقي الكلام يعني، أم كل حي يعني، هي كانت في جنة عدن ما كان في ولادة لسه، الولادة جات بعد الخطيئة. لو انتبهنا للحتة دي، أنا بس ما بعرف الشباب التانين هيثم وسرب رأيهم شنو.
1: ده سؤال غريب يعني، سؤال ما يجعل بالي في، لأنه الرد بيكون شوية صعب يعني، مش صعب لكن يعني أنا ما قادر. لكن بشارك يعني حتة بتاعت إن هي كل حي يعني، من هناك بدت الولادة، من هناك هي اللي تبتدي بالخليقة. ها يا أخوانا شنو في ترنيمة الليلة ولا
4: نتجه للفتة؟
1: لا لكن يعني أنا مجهز لكم ترنيمة نمشي نسمعها ونرجع ونجي نلخص النقاط بتاعتنا.
4: ممكن.

0: يا الليلة كان الترنيمة دي يعني جميلة جدا. ودارين نرجع بالحتة بتاعتنا, دارين نرى, دارين نشوف النقاط المهمة يعني بالحتة دي
1: غدا في حلقة الليلة دي.
0: أيوه.
1: كلها غير انه الانسان كسر الوصية والنتائج بتاعت الخطة بتاعتنا. وفيها بنشوف اول مرة
2: أول عقاب
1: فيه الله بينفذ التأكيد بتاعتنا,
2: أو أول عقاب على تاريخ البشرية
1: بالضبط كده. ملعونة يعني كلمة صعبة جدا, يعني الليلة أي زول بخاف منها ويقول لك الزول ده ملعون أو حبيب
2: بشكل مش كمان ملعونة بس يعني أول قاضي يصدر حكم بالزبط. في تاريخ البشرية أنت كذا, أنت تعيش بالألم, أنت تشتغل بالتعب تجني, انت ملعونه تمشي على بطنك, الارض كمان ملعونه بسببكم. يعني النتائج زي ما قلت يا هيثم اللي ترتبت نتيجه للحوار اللي حصل او الغلط اللي حصل ده كله بعد ده ما كان في نعيم
1: بالزبط.
2: كان في راحه, كان في قرب من ربنا, كل حاجه انتهت بسبب
1: الحاجه. كمان انا يعني زي التكوين 3 ده بدايه تطبيق قانون الله
2: الشريعة
1: عطل الله يعني عارف يعني ده يعني أي زول يعني هسه ممكن لو جقر وركز ده أول بداية بتاعت عدالة الله للإنسان وبأخطاءه
0: والنفس الوقت كمان يعني رغاب بتاعه.
1: ودي كمان من أو يعني دي الحاجة بتعلمنا كمان في النقطة دي, أول لعنة تتم على الحيوان. يعني أول حاجة في حتة خلق الله الحية هي أول حيوان اتلعن على وجه الأرض. يعني نقطة مهمة جدا نتعلم.
3: كويس انت ركزت في النقطة دي, لكن انا تاني دار ارجع نركز برضو في النقاط, دار اركز في النقاط اللي هو الله المحب حتى وسط فعلا تكوين 3 ده العنات نزلوه خدوا سيف حرس كل حاجات يمكن تخوف الحاجة زي دي, لكن برضو الله بين لنا محبته, البسم أغمسة من جل صح. الله خط حرس عشان آدم تاني ما يجي يغلط نفس الغلط, يأكل زي ما قالت أختي هذه
1: يتعب
3: شال من شجرة معرفة الخير والشر, ما يقوم كمان يجي يشيل من الشجرة بتاعت الحياة. يعني ده بيّن لنا اهتمام الله ومحبة الله دي حاجة. والنقطة الجبال برضو ركزنا فوقها, أنا برضو يعني نيتي أنه أتذكرها دائما لحياتي برضو, أنه أنا لو عملت الشر أنا أحصد الثمن. الله غفور رحيم, أي ربنا غفور رحيم, لكن برضو في نفس الوقت الله عادل, لازم في ثمن يدفع للغلط اللي أنا بسويه
2: وإلا الحياة بقت جايدة
3: بالضبط كده.
1: نضيف كمان في الحتة دي إنه زي ما قال الحتة هو عادل, بس كمان في الحتة دي بدي فرصة للإنسان المحكوم عليه بالإعدام أو المحكوم عليه الحتة دي إنه هو كمان يديك رحمة يعني في وقت يعني أنت ما لاقي فيها يعني شيء بيفرق
2: مكان تمشي عليه,
1: لكن في وقت من الأوقات هو كمان هنا في الرحمة بتاعته. يعني ممكن في قاضي بيصدر عليك الأمر لكن ما يدي كمان النقطة الرحمة اللي قدمها لي
0: برضو. أنا حاجر أنا اللي أصل بأنه الله قتل الإنسان عشان يكون مسؤول عن نفسه ويكون مسؤول بالكون يعني
1: بالضبط توكيل المهام يعني
0: يعني وكلوها يعني بأنه ما أنه شوف اللعنة لكن لسه الإنسان هو الرب عايزه عشان يكون هو شنو يعني مسؤول.
1: نقطة بتاعت حواء برضو مهمة جدا يعني بتعلمنا حاجة تانية, لأنه بالوجع وبالألم بالرغم أنه هذه في البداية ذكرت أنه كان برضو كان في
2: كان في أطفال حيجوا, كان في بشر حيجوا, لأنه لو جينا في الأول قال لي آدم
1: أكثروا
2: أيوة أملوها يعني كان
0: أي لأنه كان ما عنده العيال ما نادر بيار هاي.
1: نقطة مهمة جدا, حاجات كثيرة بتعلمنا في الحلقة بتاعتنا بتاعت الليل.
2: قانون ما في كسر معناته البوش حيجي
1: أسي خلاص
2: على حسب الاتفاق.
1: البوش وشاف المحاضرين جو وشكله كده فيه محاضرات
2: يا أمي ما في محاضرات بس ده ساي جوتك كده يعني ما
3: الليلة الدكسة أكيد البوش بكرة يا أخوان نخلو الليلة البوش بكرة.
2: معقول الليلة عطلة وإحنا ما ناكل بوش؟
1: لا ماشيين ناكل إحنا عيد
3: يلا خير يا شباب. اوكي طيب. نمشي للبوش ان شاء الله.
2: لا قبل ما نمشي تذكروا انه الموضوع ده لازم نشاركه مع ناس ثانيين.
3: بالضبط كده.
2: يلا يا جماعه خلاص نمشي.
3: يلا يا جماعه
1: فتحتوا نفسياتنا راح نكون ناقل.
3: اوكي.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منه، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0535 79 76 55 35 9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أن تكونوا استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

أكبر ملك على حياتك بدون روحك، أقبلك بدون الطعنة لجنبك.

من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب سمر ترنيمة سياحة صلاة معاكم هسه على راديو سمر

0: مستمعينا الكرام، أحبابنا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم، وسعد الله مساكم بكل خير وعافية. وما كنتوا بتسمعونا وبتتابعونا، بقول لكم أهلا بكم في مساء جديد وفي حلقة جديدة من برنامج ساعة سمر. يسعدني جدا جدا أرحب بالبيوت الحنينة، تحية لأمهاتنا وآبائنا الصابرين القابضين على الجمر واللي بيربوا أولادهم على الفضيلة وعزة النفس والشهامة السودانية المبتغ بزول. سلام لكل زول بيسمعنا هسع، بنقول لك مساء سعيد عليك، وإن شاء الله دائما يا رب يومك يكون يا رب دائما خفيف، وكمان تكون بكامل الصحة والعافية. كمان سعيدين نتلاقي بك عزيزي المستمع في يعني باقة جديدة من الترانيم الروحية بنجهزها دائما كل يوم بالمساء، وبندعيك إنك تمشي معنا الرحلة دي اللي مدتها 60 دقيقة نستمع فيها ونتعزى فيها ونتبارك فيها، وكمان نناقش من واقعنا السوداني موضوعات جميلة ممكن تهمنا وتساعدنا في رفعة بلدنا الغالية السودان. إذن حباب كل زال بسمعنا، إذا عايز تواصلنا وتراسلنا وتطلب ترنيمة معينة عشان تسمعها، راسلنا على رقم الواتساب 00357976565 359. وكمان ما أنسى الناس اللي بتتابعنا على الستلايت، حبابكم وحباب جيتكم وطلتكم وحباب كل زول انضم لنا في اللحظة دي. كمان ممكن برضو تطلبوا ترنيمة إذا عايزين تسمعوها على نفس رقم الواتساب اللي أنا بردده دائما خلال البرنامج. إذن حبابكم، وتعالوا مع بعضنا تبارك مع أولى ترانيمنا، فاصل ونرجع نواصل، ما تمشوا بعيدين.
1: لأنك بتهمني وإنت بتهميني، تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر، ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر.

ممكن يكون معانا في كل الأوقات الصعبة والكويسة، معانا على الحلوة والمرة، بسندنا وبرفعنا وقت ما نقع. عشان كده عزيزي المستمع، بشرة سارة لك في الأمسية دي، تعالوا فتش على الرفيق الحقيقي. أهلا ومرحب بكم مستمعين الأعزاء، وكمان أكيد حننتقل لترنيمتنا الثانية، ماشين نسمعها بعربي جوبا، Our God is a Wonderful God. تعالوا مع بعض نسمعها.

الجاي أجمل. خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي. والجايات أكثر من الرايحات، الفات مات. قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.

حبابكم مستمعينا وحباب جيتكم وكمان حباب كل زول انضم لنا هسا وحباب كل زول فتح الراديو بسمعنا. يا سلام على وفاءكم، يا سلام على إخلاصكم، أهلا ومرحب بكم أعزائنا وين ما كنتوا. إذا مستمعينا، موضوعنا اليوم موضوع خفيف وموضوع جميل وكمان في نفس الوقت مهم جدا جدا. عايزين الليلة نتكلم عن المسؤولية. في البداية عايزين نعرف شنو هي المسؤولية. المسؤولية أعزائي المستمعين من القيم اللي بتميز الإنسان، وهي من الأسباب اللي بتخلي المجتمعات تستقر وتتقدم. أي نجاح بنشوفه في أسرة أو مؤسسة أو حتى في دولة وراه ناس عرفوا مسؤوليتهم وقاموا بيها بأمانة وإخلاص. وفي المقابل كثير من المشاكل اللي بتقابلنا في حياتنا سببها إنه الناس تهرب من مسؤولياتها أو قصرت فيها. لكن قبل ما نتكلم عن أنواع المسؤوليات وأهميتها، خلونا نسأل سؤال واحد بس: شنو المقصود بالمسؤولية؟ المسؤولية عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة هي إنه الزول يكون مدرك للواجبات المطلوبة منه، وكمان يؤديها بإخلاص ومن غير تقصير، ويكون مستعد يتحمل نتائج أفعاله وقراراته، سواء كانت النتائج دي في صالحه أو ضده. لأن المسؤولية ما معناه إنك تستمع بس أو تستمتع بالحقوق، لكن كمان تتحمل الواجبات والالتزامات. وبرضو المسؤولية ما مرتبطة بالعمر ولا بالمنصب. الطفل عنده مسؤولية، والطالب عنده مسؤولية، والموظف برضو عنده مسؤولية، والأب والأم عندهم مسؤوليات، وحتى أي فرد في المجتمع عليه مسؤوليات تجاه الناس اللي حوله. يعني كل واحد فينا مهما كان موقعه عنده دور مطلوب منه يقوم به. والمسؤولية ما بتصار في المواقف الكبيرة بس، لكن كمان يعني بتبدأ من التفاصيل اليومية البسيطة. إنك تلتزم بكلمتك، تحترم مواعيدك، تعمل أو تقوم بشغلك بإتقان، وتحافظ على حقوق الآخرين. الحاجات الصغيرة دي مع الزمن بتبني شخصية يعتمد عليها لقدام، والناس أكيد هتثق فيه. عشان كده ممكن نقول إنه المسؤولية ما مجرد واجب بنأديه، وإنما هو أسلوب حياة وقيمة أخلاقية بتعكس وعي الإنسان وأمانته واحترامه كمان لنفسه وللمجتمع اللي بيعيش فيه. عشان كده أعزائي المستمعين، أنا عايزاكم كمان تشاركوني في الموضوع وتراسلوني وتكتبوا لي وتقولوا لي يعني مفهوم المسؤولية هي شنو، أو كمان محورنا الماشين نتكلم عنه بعد الفاصل من وين بتبدأ المسؤولية. محتاجين كلنا نكون مشاركين في الموضوع ده. راسلوني وكمان نتفاعلوا معي على رقم الواتساب 00357976563 5 6 3 5 9. وأكيد حكون مستنية تفاعلكم حول الموضوع. إذن تعالوا مع بعض فاصل نستمع للمرنم سمعان أندو ونرجع نواصل. خليكم قريبين، ما تمشوا بعيد.

شكرا للمرنم سمعان أندو على الترنيمة الجميلة والرائعة دي. عايز أكون معاك وعيش وياك أجمل سنين في العمر بقضي وياك. يا سلام يا سمعان, ونتمنى فعلا ربنا يدينا عمر نقدر نعيش ونخدمه, لأنه ما نستنى نقول لحد ما أبقى كبير ولحد ما خلاص يعني أقضي شبابي في الحياة الآن إحنا عايزين, لكن بالعكس بيقول الكتاب المقدس أخدم خالقك في أيام شبابك. نرجع للمسؤولية, ودي واحدة من الحاجات اللي إحنا عايزين نتعلمها ونحن صغار وقبل ما نحصل المراحل الكبيرة. المسؤولية واحدة من الحاجات المهمة جدا جدا. إذن قبل الفاصل عرفنا شنو هي المسؤولية, وعايزين نشوف إنه المسؤولية دي ذاتها هي بتبدأ من وين. المسؤولية بتبدأ من الزول في ذات نفسه, لأنه الزول اللي ما قادر يتحمل مسؤولية نفسه صعب يقدر يتحمل مسؤولية أسرته أو شغله أو حتى مجتمعه. أول مسؤولية على الإنسان هي مسؤوليته تجاه نفسه, وده يعني بيشمل إنه يحافظ على صحته ويطور علمه ومهاراته ويستغل وقته عشان ما يستفيد من الحاجات الممكن يعني يتعلمها في الوقت اللي ما بيضيعه ساعة, ويبتعد عن كل حاجة ممكن يعني تضر بيه أو تضر الناس اللي حوله. الزول المسؤول ما بينتظر الظروف تتغير, وإنما بيبدأ بنفسه وبيجتهد كل يوم يكون أحسن من اليوم اللي قبله. ويعني بعد مسؤولية النفس دي بتجي مسؤولية الأسرة. الأسرة هي أول مكان بنتعلم فيه معنى الالتزام والتعاون, فمن المسؤولية أن إحنا بنحترم يعني والدينا وبنبرهم, وكمان بنساعد أهلنا وبنقف معاهم وقت الشدة, وبنكون يعني سبب في استقرار البيت وسعادته, وده بنشوفه في حاجات كثيرة. يعني إحنا بنعلم أطفالنا قوم لم ملابسك, قوم ذاكر, يعني حاجات كثيرة إحنا بنحاول كأسرة نعلمها ونغرسها في أطفالنا وهم من صغار عشان نغرس فيهم روح المسؤولية. وبعدها كمان بتتوسع دائرة المسؤولية عشان تشمل يعني العمل. الطالب المسؤول عن الاجتهاد والالتزام أو يعني أكيد يعني النتيجة حتكون نجاح, وكمان الموظف بيكون مسؤول عن أداء عمله بإخلاص وبأمانة, لأنه أي تقصير من فرد واحد ممكن يأثر على الناس دي كلها. وأخيرا عندنا كمان مسؤوليتنا تجاه المجتمع, ودي بتظهر في احترام القانون والمحافظة على الممتلكات زي ما تكلمنا مبارح في حلقتنا, وكمان الصدق في التعامل ومساعدة الزول المحتاج, وكمان نشارك في كل عمل فيه خير للناس. إذن المسؤولية أعزائي المستمعين بتبدأ من النفس, وبعدها بتمتد للأسرة, وبعدين للعمل, وبعد كده الدراسة, وأخيرا بتكون للمجتمع كله. وكلما الإنسان أدى مسؤولياته في كل دائرة من الدوائر دي كان أثره أكبر وساهم في بناء المجتمع إنه يكون أقوى وأكثر تماسكا. شفت المسؤولية ممكن تعمل شنو, وكيف المسؤولية جميلة وسمحة, خاصة إذا تعلمناها وبدينا بنفسنا. إذن تعالوا أعزائنا المستمعين برضو نطلع فاصل نستمع فيه للترنيمة ونرجع نواصل. خليكم قريبين ما تمشوا بعيدين, وأكيد حنرجع ونشوف موضوع المسؤولية, وخاصة يا ريت لو كتبتوا لي وشاركتوني في الموضوع ده. إذن فاصل ونرجع نواصل, خليكم قريبين.

الجاي أجمل، خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي. والجايات أكثر من الرايحات، الفات مات. قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.

شكرا لفريق أضواء الشموع على يعني إعادة التوزيع ويعني الأداء الجميل والرائع والهادي. طبعا البشمهندس مايكل معروف بصوت الهادي يعني. فشكرا لكل المجموعة وربنا يبارككم وبتكونوا يا رب تقدموا دائما الجميل والجديد في الترنيمة السودانية. إذن نرجع لموضوعنا أعزائنا المستمعين وبنتكلم فيه عن المسؤولية. اتكلمنا عن المسؤولية وأهميتها وكمان من وين بتبدأ المسؤولية. يلا مع بعض عايزين نشوف أنواع المسؤوليات هي شنو. المسؤولية ما نوع واحد وإنما عندها جوانب كثيرة وكل جانب منها بيكمل الثاني، وكل إنسان يعني بيقوم بمسؤولياته في كل الجوانب دي بكون يعني بجد ما قصر، وبيكون يعني زول أكثر يعني نفع لنفسه وكمان لمجتمعه. أولا تعالوا نشوف المسؤولية تجاه النفس، ودي أساس كل المسؤوليات وبتشمل المحافظة على الصحة زي ما قلنا، والحرص على طلب العلم واستثمار الوقت، وإننا نبتعد عن السلوكيات الضارة ونجتهد في تطوير نفسنا أكثر في كل زمن احنا بنلقاه ممكن يكون متاح لنا، لأنه الزول اللي بينجح في إدارة نفسه بيكون أقدر على تحمل أي مسؤولية تانية. تاني مسؤولية ممكن تكون مسؤولية تجاه الأسرة. الأسرة هي اللبنة الأولى في المجتمع، ومن مسؤوليتنا تجاهها الاحترام والتعاون، وإننا كمان نهتم بالوالدين ونبرهم، وكمان تربية الأبناء على القيم والأخلاق، وإننا نقيف مع أفراد الأسرة في أوقات الفرح والشدة. الأسرة المتماسكة هي البداية الحقيقية لمجتمع متماسك. كمان في المسؤولية تجاه المجتمع ذاته. المجتمع ما بيتقدم بيعني المطالبات براها، وإنما يعني بتعاون أفراده وإحساسهم بالمسؤولية تجاه المجتمع ده. ومن مسؤوليتنا تجاه المجتمع إننا نحترم الآخرين، وكمان نحافظ على الممتلكات العامة، ونلتزم بالقوانين والأنظمة، ونشارك في الأعمال التطوعية، ونساعد في يعني زول المحتاج، وننشر قيم الصدق والتسامح والعفو والتعاون. كل يعني عمل بسيط فيه منفعة للناس هو مساهمة في بناء مجتمع أفضل. وكمان عندنا مسؤولية كبيرة جدا جدا يمكن مرات إحنا ما قاعدين نقوم بها أو نعملها، وهي مسؤولية تجاه الوطن. الوطن يا جماعة هو المكان اللي بيجمعنا، والانتماء الحقيقي له ما بيكون بالكلام وبس، وإنما بالأفعال. مسؤوليتنا تجاه وطننا بتكون بالمحافظة يعني على أمانه واستقراره واحترام أنظمته كمان، والمحافظة على موارده وممتلكاته، والإخلاص في العمل، وكمان المشاركة في تنمية كل يعني مواقعه. يعني الطبيب يعني بيخدم مرضاه وبكل إخلاص، والمعلم بيكون مجتهد في تربية أجيال، والطالب كمان بيجتهد عشان ينال النجاح والشهادات العليا، والعامل يعني كمان يشتغل بإتقان، وكل مواطن عنده دور في نهضة وطنه. في النهاية أعزائي المستمعين، المسؤولية دي كلها مترابطة. الزول المسؤول تجاه نفسه غالبا بيكون مسؤول تجاه أسرته، وكمان تجاه المجتمع ووطنه. وكل واحد فينا مهما كان موقعه عنده فرصة إنه يترك أثر طيب على يعني على أي زول تاني إذا عرف مسؤوليته وأداها بإخلاص وبأمانة. يا سلام، أنا عجبني جدا جدا موضوع يعني أو مسؤوليتنا تجاه الوطن، ودي الحاجة اللي إحنا قاعدين يعني نحث عليها وقاعدين ننبه عليها وقاعدين يعني نتكلم فيها في كل المنصات، إنه بلدنا في الفترة دي محتاجة لنا إننا نحافظ عليها ونعمل على تطويرها، وكمان نساهم في يعني بناء مجتمع يكون معافى. تعالوا مع بعض مستمعينا برضو نطلع فاصل ونرجع نواصل، خليكم قريبين، وأكيد موضوعنا لسه مستمر وترانيمنا كمان لسه مستمرة وموجودة بيعني كسرة. أكيد أنت لو جيت هسه حتسمعنا لو كم قاعد معانا لحد نهاية حلقتنا.

مرة تانية بنشكر فريق إضواء الشموع على الترنيمة الجميلة يسوع فداني غسل كياني جدد حياتي من جديد، وأكيد هو حيعمل كده، بس أنت تعال واعترف بكل إخفاقاتك بكل خطاياك، ويعني أديه كل ضعفك وقول له يا رب أنت اللي قادر تملاني قوة وقادر تجدد حياتي من أول وجديد. إذا مستمعينا، المسؤوليات واحدة من الحاجات المحتاجين إننا نتجدد فيها تاني من أول وجديد، ويمكن برانا ما بنقدر، لكن بمعونة الرب أكيد حنقدر نتحمل مسؤوليات حاجات كثيرة من أنواع اللي أنا ذكرت عليكم قبل الفاصل. واحدة من الحاجات الجميلة عندنا أو بنعرف نصنف بها الزول، بنقول فلان مسؤول، لكن فلان ده ما مسؤول. المسؤول ده لو وديته أي يعني مهمة بيعملها عليك وينجزها عليك بسرعة وكمان بإتقان، أما فلان التاني ده مطماطل وكسلان، ما بيقدر يقوم يعني بأي يعني مسؤولية أنت توكل كلا له، وبتلقاه يعني بتمشي وتيجي تلقاه إنه زي ما هو. إذن شنو اللي بيحصل لما زول يتهرب من المسؤولية؟ بعد ما عرفنا إنه المسؤولية قيمة أساسية في حياة الإنسان، وإنما بتشمل كمان مسؤوليتنا تجاه نفسنا وأسرنا ومجتمعنا ووطننا، يعني السؤال البجي ده هو سؤال مهم جدا جدا زي ما أنا طرحته لكم. شنو اللي بيحصل لما زول يتهرب من المسؤولية بتاعته؟ التهرب من المسؤولية معناه إنه الإنسان يرفض إنه يقوم بالدور المطلوب منه، أو يحاول دائما يلقى أعذار ويلقى اللوم أو يرمي اللوم على غيره بدل ما يواجه يعني واجباته وأخطائه. وده ما بس بيأثر على حياته الشخصية، لكن ممكن يمتد أثره لكل الناس اللي حوله. أول حاجة بتتأثر هي شخصية الإنسان نفسه. الزول اللي بيتهرب من المسؤولية بيفقد فرصة كبيرة عشان ما ينمو وكمان يتعلم، لأن الإنسان ما بيتطور إلا لما يواجه التحديات ويعترف بأخطائه ويحاول يصلحها كمان. أما الهروب المستمر بيخلي الزول يكرر نفس الخطأ ويكون واقف في نفس مكانه. كمان التهرب من المسؤولية بيفقد الإنسان الثقة في الناس، أو إنه ذاته الناس يفقد الثقة فيه، لأن العلاقات بين الناس مبنية على الاعتماد والوفاء بالالتزامات. الزول المسؤول الناس بتطمئن له، أما الزول اللي بتهرب من يعني واجباته بضعف يعني بضعف نظرة الناس له، ممكن نظرة الناس ذاته تتغير تجاهه وثقتهم ذاته ممكن تتغير فيه أو تتبدل. من الجانب الروحي، المسؤولية مرتبطة بمعنى الأمانة. الإنسان في حياته مؤتمن على أشياء كثيرة جدا جدا، على نفسه زي ما قلنا، وعلى وقته وعلى شغله وعلى علاقاته وعلى الأدوار اللي ممكن يوكلها له. والإحساس بأنه كل عمل نقوم به له قيمة وحساب بيخلي الإنسان أكثر حرصا على أنه يؤدي واجباته بإخلاص، حتى يعني لما ما يكون في مراقبة من زول. يعني أنت ما بتستني أنه فلان داك شايفني ولا في مشرف موجود بعيل لي وكلام بالشكل ده، لكن بالعكس أنت بتقوم به لأنه ده واجبك وأنت حاب أنك تعمل كده. أما الإنسان اللي بيهمل مسؤولياته فهو أول حاجة ما بيضر نفسه بس، لكن بيفقد جزء من إحساسه بالانضباط والالتزام، ما بيكون منضبط ولا بيلتزم، وبيبتعد يعني عن صفات مهمة جدا جدا زي الصدق والأمانة والإحسان يعني في العمل. أما الزول اللي بيستمر في المسؤوليات يعني زي الأمانة، فده بيأدي واجبه بإخلاص، لأنه عارف إنه قيمة العمل ده ما بس في نظرة الناس له، لكن في النية الصادقة والضمير الصافي. ويعني على مستوى الأسرة، التهرب من المسؤولية ممكن يعني يؤدي لضعف الترابط وقلة التعاون داخل الأسرة، لأنه كل فرد بيبدأ في انتظار الثاني عشان يقوم بالدور المطلوب. وفي المجتمع لما تنتشر ثقافة ما شغلي وفي ناس مسؤولين ووين الحكومة وخليهم يعملوا، ده أكيد يعني بيقلل التعاون وبيعطل مصالح يعني حاجات كثيرة جدا جدا. يعني عشان كده احنا مفروض نكون حريصين بإننا كلنا نخد يدنا على يد عشان نقدر نكمل النواقص والحاجات الممكن تكون يعني محتاجة لتعاون ولي يعني إنه الناس تكون يعني بتتلمى مع بعض عشان تنجز حاجات أو شغل أكبر، زي ما بيقول المثل يد على يد بيد على إيد بتجدع بعيد. إذن عزائنا كمان ما ننسى مسؤوليتنا تجاه الوطن، لأنه غياب المسؤولية يعني بتخلي المواطن بعيد عن دوره في البناء وفي الإصلاح،
الأوطان اللي بتتقدم أعزائي المستمعين ما بس بالكلام وبالشعارات وكده، لكن بسواعد أولاده وبيخلص كل زول في موقعه، سواء كان طالب أو موظف أو عامل أو صاحب مهنة. المسؤولية ما بس يعني حمل نتهرب منه، لكن هي أمانة وفرصة. والإنسان المسؤول هو الإنسان يعني مش ما بغلط بس، لكن هو الإنسان اللي بيتحمل يعني نتيجة أفعاله ويراجع نفسه وكمان يسعى دائما للإصلاح وللتقدم. إذا مستمعينا عرفنا كثير عن المسؤوليات، خلوني كده خليكم تستمعوا برضو للترنيمة دي، وإحنا بنطلع بيها فاصل وأكيد هنرجع نواصل، وأكيد باقي موضوعنا عن المسؤوليات.

كل الحب والتقدير للمرنمة الغالية نانا أحمد ذات الصوت الشجي. إذا مستمعينا ده يعني باقي لنا زمن بسيط، لكن برضو بشجعكم إنكم تراسلوني وإنكم تتفاعلوا في موضوع حلقتنا الليلة. وإذا عندك أي إضافة حبابك وحباب كمان إضافتك. اتكلمنا عن إنه المسؤولية بتبدأ من وين، وليه مرات الناس بتتهرب من المسؤولية، لكن كمان عايزين نعمل مع بعض خطوة مهمة جدا جدا تجاه، حتى يعني إذا عندك أخوك ولا أختك في البيت ممكن بتهربوا من بعض المسؤوليات اللي ممكن يعني بنديها لهم وما بيقدروا بيقوموا بها. لو في زول ما عنده إحساس بالمسؤولية أو ما داري يتحملها، كيف نساعد إنه ينمي الإحساس ده؟ أول خطوة أعزائنا المستمعين هي إننا نوضح له معنى المسؤولية وأهميتها. أحيانا بعض الناس ما بيرفضوا المسؤولية لأنهم ما عايزين يعملوا، لكن لأنهم ما فاهمين قيمتها أو ما شايفين أثر الدور اللي بيقوموا به. ولما الزول يعمل يعني يعرف إنه وجوده وعمله ممكن يفرق في حياة غيره، بيبدأ يحس بقيمة المسؤولية. وكمان المسؤولية ما بتجي فجأة، لكن بتتربى بالتدريج. عشان كده مهم جدا جدا نبدأ مع الزول بالمسؤولية يعني الصغيرة، المسؤوليات الصغيرة صغيرة نديها له عشان يقدر يتعلم يتحمل المسؤوليات الكبيرة، وبعد كده نعوده على الالتزام بالحاجات البسيطة، يعني ترتيب أموره والمحافظة على المواعيد مثلا، إنه يكمل المهام المطلوبة منه، يكون زول يعني بيوفي بوعده، بقدر الزمن. الحاجات الصغيرة دي ممكن بتبني شخصية زول قادر على تحمل مسؤوليات ممكن تكون أكبر بعد كده. ومن الطرق المهمة كمان إننا ندي الزول فرصة يجرب ويتحمل نتيجة اختياراته. لو كل مرة في زول تاني قام بالواجبات نيابة عنه أو أصلح أخطاؤه، ممكن يتعود على الاتكال، لكن لما يتعلم من نتائج أفعاله بيبدأ يدرك أهمية المسؤولية. وبرضو القدوة، القدوة لها دور كبير جدا جدا. الإنسان غالبا بتأثر بالناس اللي حوله لما يشوف أهل أو معلمين أو قادة أو أفراد في المجتمع ملتزمين ومسؤولين، بتكون دي رسالة عميقة أقوى من الكلام. وإذا جينا نشوف إنه من الجانب الروحي، المسؤولية بتبدأ بالزرع معنى الأمانة والرقابة الداخلية. أنا ما محتاج يعني يكون في زول بيراقبني، لكن محتاج أنا أكون أنا ذاتي رقيب على نفسي. يعني الإنسان يتعلم إنه يعمل الخير وإنه يقوم بالواجبات، ما يكون بس يعني عشان مدح الناس أو خوف من اللوم، لكن لأنه عنده ضمير وإحساس بأنه كله يعني إنسان مسؤول عن دور، ويعني أثره حيكون جميل جدا جدا في الحياة لما يقوم بالمسؤوليات تجاه نفسه وكمان تجاه الآخرين. كده بيكون إنسان مسؤول حتى لو غابت الرقابة. كمان مهم جدا عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة إننا نشجع الزول بدل ما نركز فقط على أخطائه. الاعتراف بأي تقدم بسيط وتحفيزه على الاستمرار بيساعده يبني ثقة في نفسه ويشوف المسؤولية كشي ممكن ينجح فيه وما بس يعني حاجة مفروضة عليه. الإحساس بالمسؤولية ما صفة بتتولد مع كل الناس بنفس الدرجة، لكن شيء ممكن نتعلمه وننميه بالتربية والقدوة والتجربة والوعي. وكل إنسان عنده القدرة إنه يكون أكثر مسؤولية لو لقى التوجيه الصحيح وأخذ الفرصة المناسبة. إذن أعزائنا المستمعين يعني دي طرق جميلة جدا جدا إحنا ممكن نتبعها مع زول مثلا هو ما عارف المسؤولية أو ما قادر يقوم بالواجبات والمهام الوكلت له، نساعده ونخليه يتعلم شوية شوية. ودي خطوات عملية إحنا ممكن نقوم بها حتى مع أخواننا في البيت. خلونا نبدأ مع أخواننا في البيت أو حتى مع نفسنا احنا في الاول. تعالوا مع بعض اعزائنا المستمعين نطلع فاصل نستمع فيه لترنيمه ونرجع نواصل. ما تمشوا بعيدين، خليكم قريبين.

المبدع دائما جورج الجرافي، يعني في ختام الترنيمة أبيات جميلة جدا جدا، ونتلاقى وتعود بسمتنه يا زمن. أكيد بنبتسم في وش الزمن، خاصة لما نمر بي يعني ضغوطات وبمصايب وبإحباطات، أكيد في النهاية بنرسم بسمة عريضة جدا جدا، لأن يسوع هو اللي بيكون طلعنا من المحن والحاجات الصعبة اللي ممكن إحنا قاعدين نمر بيها. إذا مستمعينا وجينا لختام حلقتنا الليلة، وعايز أديكم رسالة أخيرة كده، وإحنا كنا بنتكلم عن المسؤولية في ختام حديثنا عن المسؤولية، عايزين يعني نذكر نفسنا إنه المسؤولية ما مجرد كلمة بنسمعها ولا واجب بنعمله مثلا عشان الناس يشوفونا، لكن أسلوب حياة وقيمة بتحدد شكل الإنسان وأثره في الدنيا. وكل واحد فينا عنده دور مهما كان عمره أو مكانه أو ظروفه. يمكن تكون مسؤولياتك في بيتك، في دراستك، في شغلك، في خدمتك للناس، أو في الحفاظ على وطنك، وما يعني في عمل بسيط أو يعني بتقوم به وبس، لكن خاصة في الأعمال اللي ممكن تكون كبيرة، لأنك أنت تعلمت أنك تقوم بأعمال بسيطة وصغيرة مما أنت كنت صغير. وتعلمنا كمان أعزائي في ختام حلقتنا أننا كيف نتبع الخطوات اللي قلناها في أننا نخلي الزول اللي بيهرب من المسؤولية يتعلم المسؤولية بأشياء بسيطة، وبعد كده نقدر نوكل له المسؤوليات الكبيرة. يعني بجد عجبني جدا جدا الموضوع، وحبيت أشاركه معاكم في الأمسية دي. ويعني الكتاب المقدس بيقول كل ما تفعلونه أعملوا من القلب كما للرب وليس للناس. وده بيذكرنا إنه قيمة العمل ما بس في نظر الناس لنا، لكن في الإخلاص والمحبة اللي بنعمل بها في حياتنا. والحد ما نتلاقى في موضوع جديد وحلقة جديدة مستمعينا الأعزاء من برنامجكم ساعة سمر، نتمنى أنكم تكونوا استمتعتوا بالموضوع وكمان بالترانيم الروحية اللي قدمناها لكم. والحد ما نتلاقى تقبلوا تحياتي أنا إيناس إسماعيل، وكمان تحيات الفريق العامل، وإلى جديد اللقاء.

فكرة، كل يوم سؤال للتفكير، فكر فيه بس، فتش إجابة ليك، اتأمل براك، كرر السؤال جواك مرة واثنين وثلاثة، ناقش نفسك، حاور ذاتك بدون اسم ولا عنوان. شاركنا الأفكار والموضوعات، شاركنا الفكرة مع تحيات راديو سمر.

0: الرؤيا الأصحاح العشرون. ثم رأيت ملاكا نازلا من السماء وبيده مفتاح الهاوية وسلسلة عظيمة، فأمسك التنين الذي هو الحية القديمة أي إبليس أو الشيطان وقيده مدة 1000 سنة ورماه في الهاوية وأقفلها عليه وختمها لكي لا يضل الأمم فيما بعد حتى تنتهي 1000 سنة، وبعد ذلك لا بد من أن يطلق فترة قصيرة. ثم رأيت عروشا والذين جلسوا عليها أعطيت لهم سلطة الغضاء، ورأيت نفوس الذين قطعت رؤوسهم لأنهم شهدوا لعيسى وبشروا بكلمة الله، فهم لم يعبدوا الوحش ولا تمثاله ولم يقبلوا العلامة على جباههم ولا على أيديهم. هؤلاء عادوا إلى الحياة وملكوا مع المسيح 1000 سنة.
1: هذه هي القيامة الأولى، أما باقي الموتى فلم يعودوا إلى الحياة حتى تنتهي 1000 سنة. كل من لهم نصيب في القيامة الأولى هم مباركون وصالحون، لن يكون للموت الثاني سلطان عليهم، بل يكونون أحبارا لله والمسيح ويملكون معه 1000 سنة. ومتى انتهت 1000 سنة يطلق الشيطان من سجنه فيخرج ليضل الأمم التي في جميع أنحاء الأرض جوج وماجوج، ويجمعهم إلى الحرب، وعددهم كثير جدا كرمل البحر، فزحفوا بعرض الأرض كلها وحاصروا معسكر المؤمنين المدينة المحبوبة، فنزلت نار من السماء وأكلتهم، وإبليس الذي أضلهم طرح في بحيرة النار والكبريت التي فيها الوحش والنبي الدجال، هناك يتعذبون نهارا وليلا إلى أبد الآبدين.
0: ثم رأيت عرشا عظيما أبيضا، ورأيت الجالس عليه هو الذي هربت السماء والأرض من محضره ولم يوجد لهما أثر، ورأيت الموتى كبارا وصغارا واقفين قدام العرش، وانفتحت الكتب. ثم انفتح كتاب آخر هو كتاب الحياة، وحكم على الموتى بما هو مسجل في تلك الكتب كل واحد حسب أعماله.
1: وسلم البحر الموتى الذين فيه، وسلم الموت وعالم الأموات الموتى الذين فيهما، وحكم على كل واحد حسب أعماله. ثم طرح الموت وعالم الأموات في بحيرة النار، هذه البحيرة هي الموت الثاني، وكل من كان اسمه غير مكتوب في كتاب الحياة طرح في بحيرة النار.

0: الرؤيا الأصحاح 18. بعد هذا رأيت ملاكا آخر نازلا من السماء له سلطة عظيمة، وأضاء بهاؤه الأرض وصرخ بصوت عال:
1: سقطت بابل العظيمة وأصبحت وكرا للشياطين ومأوى لكل روح شرير ولكل طائر نجس مكروه، لأن الأمم كلها شربت من خمر فسقها وشرها، ملوك الأرض زنوا معها وتجار الأرض اغتنوا من كثرة نعيمها.
0: ثم سمعت صوتا آخر من السماء يقول:
2: اخرجوا منها يا شعبي لألا تشتركوا في ذنوبها وتأتي عليكم مصائبها، فقد تراكمت ذنوبها حتى وصلت إلى السماء ولم ينسى الله جرائمها. افعلوا بها كما فعلت بكم، بل ضاعفوا لها جزاء ما فعلت، والكأس التي مزجتها اسقوها منها نصيب اثنين، عذبوها واحزنوها بقدر ما عظمت نفسها وتنعمت، لأنها تقول في نفسها:
3: أنا جالسة ملكة ولست أرملة ولن أذوق الحزن أبدا.
2: لذلك تأتي عليها المصائب في يوم واحد، الموت والحزن والجوع، وتحترق بالنار، لأن الله الذي حكم عليها هو المولى القدير.
4: سيبكي عليها ويندبها ملوك الأرض الذين زنوا معها وتنعموا معها، حين يشاهدون دخان حريقها ويقفون بعيدا خوفا من عذابها ويقولون:
5: الويل الويل لك أيتها المدينة العظيمة يا بابل القوية، في ساعة واحدة حل بك العقاب.
4: وسيبكي عليها ويندبها تجار الأرض، لأن بضاعتهم لن يشتريها أحد.
2: بضاعة من ذهب وفضة وحجر كريم ولؤلؤ وكتان وأرجوان وحرير وغرمز وعطور متنوعة ومصنوعات من العاج والخشب السمين ونحاس وحديد ورخام وغرفة وتوابل وبخور ومر ولبان وخمر وزيت ودقيق وغمح وبهائم وغنم وخيل وعربات وناس بأجسامهم ونفوسهم.
4: ويقولون:
6: ضاع منك الثمر الذي اجتهته نفسك، كل الغنى والنعيم راح عنك ولن تجديه.

0: والبحارة وجميع الذين يرتزقون من البحر سيقفون بعيدا يشاهدون دخان حريقها ويصيحون:
1: أي مدينة كهذه المدينة العظيمة؟
0: ويرمون التراب على رؤوسهم ويبكون وينوحون ويصرخون:
1: الويل الويل لك أيتها المدينة العظيمة، هي التي من ثروتها اقتنى أصحاب سفن البحر جميعا في ساعة واحدة خربت.
2: اشمتي بها أيتها السماء، وافرحوا أيها الصالحون والرسل والأنبياء، لأن الله عاقبها على ما فعلت بكم.
0: وتناول ملاك قوي حجرا كحجر طاحونة ضخمة ورماه في البحر وقال:
3: بهذا العنف ترمى مدينة بابل العظيمة، ولن توجد فيما بعد، لن يسمع فيك قناء ولا موسيقى، لا قيصارة ولا مزمار ولا بوقل، ولن يوجد فيك صانع أيا كانت حرفته، ولن يسمع فيك صوت الطاحونة، ولن يضيء فيك نور مصباح، ولن يسمع فيك صوت عريس أو عروس. كان تجارك هم عظماء الدنيا، وسحرك قاد كل الأمم إلى الضلال. في هذه المدينة يوجد دم الأنبياء والصالحين وكل من قتل على الأرض.

لما احترت في الحياة ما لقيت غير الدليل، قلت بس ارجع عليك، ما انت ملجأ للتعابة، انت مسكن للحيارة، قلبك محبة جيت عشان

بيشتاق أنا لكرمك زي ما الإيل بيشتاق لجداو للموية جيت أنا مشتاق يا رب لصوتك مشتاق عشان ترشدني وتقودني للمراعي الخضراء تحديني لمياه الراحة جيت أقول مشتاق يا رب للمستك جيت مشتاق تاني للمسة تغيرني لبسمة تفرحني وارتاح أنا في أحضانك وأقول مشتاق يا رب عشان أسمعنا لكلمتك عشان أسمعنا لكلمتك.

0: الرؤيا الأصحاح الثامن. ولما فتح حمل الفداء الختم السابع ساد سكوت في السماء حوالي نصف ساعة، ورأيت الملائكة السبعة الواقفين في محضر الله، وقد أعطيت لهم سبعة أبواق، وجاء ملاك آخر معه مبخرة من ذهب، ووقف عند منصة القربان، وأعطي بخورا كثيرا ليقدمه مع دعاء الصالحين على المنصة الذهبية قدام العرش. فتصاعد من يد الملاك دخان البخور ومعه دعاء الصالحين إلى محضر الله. ثم أخذ الملاك المبخرة وملأها من النار التي على المنصة ورماها إلى الأرض، فحدثت رعود وأصوات وبروق وزلزال. واستعد الملائكة السبعة الذين معهم الأبواق لأن ينفخوا فيها. فنفخ الملاك الأول في بوقه، فوقع على الأرض برد ونار مخلوطان بدم، فاحترق ثلث الأرض وثلث الشجر وكل عشب أخضر. ونفخ الملاك الثاني في بوقه، فوقع في البحر شيء كأنه جبل كبير مشتعل بالنار، وتحول ثلث البحر إلى دم، ومات ثلث الكائنات الحية التي في البحر، وهلك ثلث السفن. ونفخ الملاك الثالث في بوقه، فسقط من السماء نجم عظيم يتغد كأنه شعلة من نار، سقط على ثلث الأنهار وينابيع الماء، واسم هذا النجم هو العلقم، فصار ثلث الماء مرا كالعلقم، ومات كثير من الناس من الماء لأنه أصبح مرا. ونفخ الملاك الرابع في بوقه، فضرب ثلث الشمس وثلث القمر وثلث النجوم، فأظلم ثلثها وأصبح ثلث النهار بلا نور، وكذلك ثلث الليل. ورأيت في الرؤيا نسرا طائرا في السماء يصيح بصوت عال:
1: الويل الويل الويل لأهل الأرض عندما يدوي صوت الأبواق التي سينفخ فيها الملائكة الثلاثة.

0: يوحنا الأولى الأصحاح الثالث. انظروا ما أعظم المحبة التي أحبنا بها الآب حتى ندعى أبناء الله، ونحن فعلا أبناؤه. والسبب في أن أهل الدنيا لا يعرفوننا هو أنهم لا يعرفون الله. يا أحبائي، نحن فعلا أبناء الله، لكن حالتنا القادمة لم تكشف لنا بعد. إنما نعلم أنه عندما يأتي المسيح سنكون مثله، لأننا سنراه على حقيقته. وكل من عنده هذا الأمل في المسيح يطهر نفسه كما أن المسيح طاهر. من يذنب يكسر شريعة الله، لأن الذنب في الحقيقة هو كسر الشريعة. وأنتم تعلمون أن المسيح جاء لكي يرفع ذنوبنا، وهو نفسه بلا ذنب. كل من ينتمي له لا يذنب، كل من يذنب لم يشاهده ولم يعرفه أبدا. يا أولادي الأعزاء، لا تسمحوا لأحد أن يخدعكم. من يعمل الصلاح هو صالح كما أن المسيح صالح. من يرتكب الذنب ينتمي إلى إبليس، لأن إبليس يذنب من البداية. والسبب في أن ابن الله جاء هو لكي يهدم أعمال إبليس. أبناء الله لا يمارسون الخطيئة لأن فيهم طبيعة الله، بل هم لا يقدرون أن يذنبوا لأن الله هو أبوهم. بهذا نميز بين أبناء الله وأبناء إبليس. من لا يعمل الصلاح فهو ليس من الله، وكذلك من لا يحب أخاه. وهذه هي الرسالة التي سمعتموها من الأول، أن نحب بعضنا بعضا، ولا نكون مثل قابيل الذي كان ينتمي لإبليس الشرير فقتل أخاه. ولماذا قتله؟ لأن أعماله هو كانت شريرة وأعمال أخيه صالحة. يا إخوتي، لا تستغربوا إن كان أهل الدنيا يكرهونكم. نحن نعلم أننا انتقلنا من الموت إلى الحياة لأننا نحب الإخوة. من لا يحب فهو ما زال ميتا. من يكره أخاه فهو قاتل، والقاتل كما تعلمون ليس له حياة الخلود. بهذا نعرف ما هي المحبة الحقيقية، إن عيسى المسيح ضحى بنفسه من أجلنا، فنحن أيضا يجب أن نضحي بأنفسنا من أجل الإخوة. إن كان واحد عنده من خيرات هذه الدنيا ويرى أن أخاه في احتياج ومع ذلك لا يشفق عليه، فكيف يمكن أن تكون محبة الله في قلبه؟ يا أولاد الأعزاء، يجب أن نحب محبة حقيقية بالأعمال لا بالكلام واللسان. وبهذا يمكننا أن نعرف أننا نسير في طريق الحق، وترتاح قلوبنا في محضره حتى إن كانت قلوبنا تلومنا على شيء، لأن الله أعظم من قلوبنا ويعرف كل شيء. يا أحبائي، إن كانت قلوبنا لا تلومنا فإننا نقدر أن نتقرب إلى الله بصيغة، وننال كل ما نطلبه منه، لأننا نطيع وصاياه ونعمل ما يرضيه. ووصيته هي أن نؤمن باسم ابنه عيسى المسيح، وأن نحب بعضنا بعضا كما أوصانا. فعندما نعمل بوصاياه نثبت فيه وهو فينا، ونحن نعرف أنه يثبت فينا بالروح الذي أعطاه لنا.
1: بطرس الأولى الأصحاح الخامس. وهذه وصيتي إلى الشيوخ الذين بينكم، باعتبار أني شيخ مثلكم، وشاهدت آلام المسيح، ولي نصيب في الجلال الذي سيظهر. ارعوا قطيع الله الذي بينكم، واحرسوه كما يريد الله، لا مجبرين بل عن رضا، ولا لطمع في الربح بل رغبة في الخدمة. لا تسيطر على الذين وضعهم الله أمانة بين أيديكم، بل كونوا قدوة لهم. وعندما يأتي رئيس الرعاة تنالون إكليل الجلال الذي لا يذبل. وأنتم أيها الشبان اخضعوا للشيوخ، كونوا جميعا متواضعين بعضكم مع بعض، فكما يقول الكتاب:
2: يقف الله ضد المتكبرين لكنه ينعم على المتواضعين.
1: إذن تواضعوا تحت يد الله القديرة لكي يرفعكم في الوقت المناسب، ألقوا كل همكم عليه، لأنه هو يعتني بكم. اضبطوا أنفسكم واسهروا، إبليس عدوكم يجول كأسد يزأر ويبحث عن واحد يفترسه، فقاوموه الثابتين في الإيمان. واعلموا أن إخوتكم المؤمنين في كل العالم يقاسون نفس هذه الآلام. وبعد أن تكونوا قد تألمتم فترة قصيرة، فإن الله الذي يعطي كل نعمة والذي دعاكم إلى جلاله الأبدي بانتمائكم للمسيح هو نفسه يصلح أحوالكم ويثبتكم ويقويكم ويسندكم. له القدرة إلى أبد الآبدين، آمين. كتبت لكم هذه الرسالة المختصرة بيد سيلا الذي أعتبره أخا أمينا، وقصدي هو أن أشجعكم وأشهد لكم أن هذه هي نعمة الله الحقيقية، فاثبتوا فيها. تسلم عليكم التي في بابل التي اختارها الله مثلكم، وكذلك يسلم عليكم ابن مرقس. سلموا بعضكم على بعض بقبلة المحبة. السلام معكم جميعا، أنتم الذين تنتمون للمسيح.
3: يلا نتمنى ونسبح يسوع.

وبالكرن والمردود مرسلين.

سلامات وعوافي عليكي أختي المستمعة، وعاطر التحايا ليكي كمان من فريقنا العامل. بتمنى تكوني بتتابع حلقتنا الليلة، عشان حنقول حاجات بتهمك كتير. وحلقتنا الليلة بعنوان التسوق والطهي الصحي وهميتهم شنو. خليكي قريبة ما تمشي بعيد، وحأخذك فاصل ونرجع نواصل. ريحنا بعد الفاصل، وزي ما قلنا حلقتنا عن التسوق وعن الأكل الصحي. طبعا كلنا متفقين إنه الأكل الصحي مهم، لكن السؤال الممكن يجي على بالك موضوع التسوق ده شنو بالضبط؟ يعني أنا قصدي شنو بتسوق؟ طيب عايزة أقول لك إنه أي أكل صحي نحن بنعمله بيبدأ بإنه نحن بنمشي السوق، ابتداء من إن أنا أشتري العدة بتاعت المطبخ بتاعتي، يعني الحلل والطوى والحاجات اللي أنا بستخدمها في الطهي نفسه. فلازم إنه أنا أكون عندي فكرة معينة وأنا ماشي أشتري، لو عايز أشتري لحمة، لو دايرة أشتري خضار، لو دايرة أي حاجة أنا بطبخها، أكون في حاجات خدتها في ذهني قبل ما أمشي السوق. فعشان كده عايزين نركز إنه عشان أعمل أكل صحي كويس لازم أخلي بالي من مرحلة شراء الحاجات اللي حاطبخ بيها، وبعد كده إنه الأكل ده المكونات اللي أنا بشتريها هي شنو. طيب في واحدة فكرت في إنه الطوة أو الحلة أو الحاجات اللي أنا بشتريها دي المادة المصنوعة منها شنو؟ انتوا عارفين انه في معادن مختلفة بتتصنع منها الأوانب تحت الأكل. فالحلة ممكن تكون استيل، ممكن تكون ألمونيوم، ممكن تكون حاجة مدهونة بطبقة. طبعا كتير قاعدين نسمع عن الحاجات بتاع التيفال اللي هي فيها طبقة ما بتخلي الأكل يلصق، والحاجات السيراميك، وأسامي كتير تجارية وحاجات كتيرة احنا بنتعامل معاه. المهم انه أنا قبل ما أختار أشتري شنو بطبخ بيه أقرأ عنه شوية، أعرف عنه شوية معلومات، لأنه أحياناً الحاجات اللي فيها طبقة عازلة دي ما بتكون طبقة ثابتة، وممكن أثناء ما أنا بطبخ عليها وأثناء ما بغسلها الطبقة تقوم تطلع تتقشر. وأنا بتناول الأكل المطبوخ في الحاجة دي أكيد حيكون مع الأكل ده القشرة أو الطبقة اللي كانت موجودة واللي هي طلعت مع الأكل، فدي ممكن تكون حاجة ضارة لجسمنا. عشان كده أتأكد إنه أنا هل أفضل مثلا أجيب الستيل ولا أجيب الحاجات اللي بطبقة عازلة، لكن على الشرط تكون الجودة بتاعتها كويسة. حاجات كتير مهمة زي دي. كمان برضو لازم أخلي بالي لو أنا بخد بواقي الأكل بتاعتي في علب بتاع التلاجة اللي هي علب البلاستيك دلوقتي حاجة يعني في كل الأسواق بنلقاها، بس المشكلة يا تنوع أنا بشتريه، لأنه على فكرة في كتير من أنواع البلاستيك بتكون بلاستيك رخيص وعنده مشاكل، يعني وانا باخد فيه الاكل او باخد فيه الحاجه في الثلاجه ممكن هو بيتحلل وبيعمل زي بيقولوا تفاعل كيماوي، يعني المواد المصنوع منها البلاستيك دي بتطلع بتتحلل في الاكل اللي انا خدته، وده ممكن يكون حاجه خطيره. تذكروا زمان قبل زمن كان بيتكلموا عن المشكله بتاعه الاكياس بتاعت البلاستيك، وانه فيها ماده ما كويسه اسمها الدايوكسين، الماده دي ضاره بالصحه، وانه احنا لما نشيل الاكل في الاكياس دي بالذات الحاجات السائلة أو الحاجات المنخوطة وهي سخنة، فده بيعمل تحلل للمادة دي في الأكل بتاعنا وضررنا شديد. فناخد بالنا من أي حاجة بلاستيك، لازم نشوف النوع بتاع البلاستيك ونضمن إنه الصناعة بتاعته فعلا ما حاجة مضرة. كمان اختيار الحاجات اللي بتسهل عليه الشغل، يعني أنا بشتغل لو عندي مصفى بتاع مكرونة معدني ده بسهل عليه، عشان لما نجي بصفي مثلا بمصفى بلاستيك ده ما حاجة كويسة. أحرص كمان إنه يكون دائما عندي فرن شغال في المطبخ، لو كان كهرباء أو غاز، يعني في كل الأحوال على حسب إمكانياتي والمتوفر عندي والممكن أجيبه ده ما في مشكلة، لأنه في حاجات كثيرة وأنا في الوصفات بتاعتي بحتاج لي فرن، وبيجي حاجة مهمة وأساسية في حياتنا. في أخوات كتير بيحبوا فكرة الميكروويف، ومش في السودان وبس، في كل الدول دلوقتي بقت القصة تحت الميكروويف دي، عشان حياتنا بقت سريعة والناس بتستسهل إنه أنا أعمل الحاجة بالميكروويف كلها في 3 ثواني 5 ثواني بسخن الأكل أو بعمل حاجة سريعة في الميكروويف. لكن أنا شخصيا من اللي قريته عن الميكروويف المعلومات اللي عرفتها عنه ما بفضله، خصوصا ولما يكون البيت فيه أطفال صغار، لأنه أنت عارفة إنه جهاز الميكروويف ده جهاز حساس جدا وفيه إشعاع بيطلع منه أثناء ما هو بيشتغل، وإنه الطريقة اللي هو بيشتغل بها ما طريقة صحية أبدا لتسخين الحاجات اللي بتتخطى فيه. كمان خلي بالك كويس لو أنت بتستعمل الميكروويف، لأنه الميكروويف لو طول معاك في البيت وإنت شغال به مدة طويلة ممكن يكون فيه مشاكل في الباب ما بيقفل كويس أو بيسرب الإشعاع اللي هو بيشتغل به، فده ممكن يكون خطر عليك أو على أطفالك
كمان نصيحة مهمة أنا قريتها، إنه لازم لو أنت حامل ما تقيف قدام الميكرويف، لأنه زي ما قلنا هو بيطلع إشعاع وده ما كويس للمرأة الحامل. الحاجة الثانية برضو خلي بالك منها، إنك تكون عندك في البيت سكاكين آمنة، بالذات لو عندك أطفال صغار، لأنه في نوع أنواع من السكاكين بتكون حادة جدا أو تكون مشرشرة، وتكون برضو الشرشر بتاع ده حاد، فممكن يعني يقطع صباعك وانت شغالة، ممكن تتعورك تجرحي الأطفال وهم بيحاولوا يتعاملوا مع السكين، برضو ممكن يعمل لهم مشاكل. كمان لازم يعني دي من الحاجات اللي بيقولوا صحية جدا، إنه نحن نخصص سكين معينة عشان نقطع بها اللحوم، ونخصص سكين للخضارات والفاكهة والحاجة دي. لو كمان عندك سكينة خاصة كده اللي هي المنشار دي، عشان ما تفتحي بها العيش للسندوتشات، ده هيسهل عليكي بالنسبة للأطفال بالذات لما نيجي نفتح العيش للسندوتشات. كتير لو استعملنا سكين ما مناسبة بنحس إنه العيشة بتتبهدل معانا وما بنقدر نفتحها بطريقة كويسة عشان نعمل السندوتش. بالنسبة للصحون والكبابي، أنا بصراحة يعني قاعدة أشوف عملي جدا للبيوت اللي فيها أطفال، إنه يكون عندك مجموعة من الكبابي الستيل. الستيل على فكرة طبعا برضه هو معدن كويس، لكن عنده درجات، عشان تكوني ست بيت حصيفة كده وذكية تقومي تعملي بالنصيحة اللي أنا عرفتها قبل كده، إنه الوحدة مفروض لما تمشي تشتري حاجة بتاعت ستيل تقوم تشيل معاها مغناطيس. ليه؟ لأنه المعادن التانية الحديد والنيكل والحاجات دي المغناطيس بتجذب ليها، لكن بالنسبة للستيل بالتحديد مفروض إذا فيه أي نسبة بتاعت معدن تاني حديد يعني هيجذب المغناطيس. أما لو ما فيه، لو كان السين نظيف جدا نقي اللي هو بقول عليه 10/18، مفروض ما يكون عنده أي انجذاب للمغناطيس. فإنت لو شلت معاك بس مغناطيس صغير في شنطتك وإنت ماشي تشتري حاجات بتاعت ستيل، ده هيعرفك فعلا إنه هل ده ستيل كويس ولا لا. كمان لما أجي أشتري خلاط بتاع الكهرباء للبيت، على حسب إمكانياتي حاول إنه أجيب أحسن خلاط. ده ما معناه إن أنا أشوف أضغط نفسي أو أشوف حاجات غالية جدا وأصير إني أجيبها، لكن قدر ما بقدر أجيب ماركة معقولة. وكمان جك الخلاط لما يكون قزاز ده كويس جدا، لأنه نحن كسودانيات بنعمل بنخلط حاجات يعني في الجك بتاع الخلاط ممكن تكون سخنة، زي لما نعمل مثلا ملاح بتاع نعيمية أو تقلية أو أي حاجة بتحتاج هي سخنة تتضرب في الخلاط، فلما الجك يكون قزاز ده حيساعدك، لأنه الجك البلاستيك يمكن ما يستحمل السخانة بتاعت الأكل مخطة عليه. وعموما طبعا البلاستيك ما صحي زي القزاز، غير أنه عرضة لأنه يتشقق ويتكسر بسرعة. القزاز صح برضو حساس، لكن تعاملك معاه بأنك أنت أول ما انتهيتي من شغلك رفحتي ممكن تحافظي عليه لفترة طويلة. من الحاجات برضو الحلو أنك أنت دائما في أي لستة بتاعة تسوق تخطيها أنك أنت تشتري قزازة بتاعة خل، وجودة في المطبخ بريحك كتير. أنا جربت الحكاية دي، لأنه في كل وقت أنت بتنظفي مثلا السطح اللي بتقطعي فيه والأكل أو بتنظفي أي حتة في المطبخ، لما تخطي أو تضيفي شوية خل على الصابون ضبط مليك أنه الأسطح ما فيها بكتيريا وإنها تنظفت، خصوصا لما أكون أنا بقطع لحمة أو يكون مثلا بيضة كسرت مني وقعت في أي حتة. لما أكون بنظف لو شلت بالخل الحاجة دي نظفت بها حينظف، وفي نفس الوقت حيشيل الريحة الماحل والما مرغوب فيها. فوط المطبخ مهمة جدا، كل فترة أنا مفروض برضو أغيره، لأنه في ناس ممكن تكون لفترة طويلة بيستعمل نفس الفوط ممكن لمدة سنة أكثر من سنة. صح ممكن الفوط تتغسل مرة تانية، لكن الاستعمال الصحي لفوط المطبخ إنه كل فترة بتاعت 3-4 شهور حاولي إنك تغيري بإنك تجيبي مجموعة من الفوط تانية جديدة وتستعملها من جديد. في ناس بتكسل من إنه يعملوا مروح بتاع الشفط، أنا أفتكر مهم جدا، لأنه الأبخرة تحت الأكل والزيت بالذات السخن والحاجات دي في المطبخ ممكن توسخ لك المطبخ، وممكن كمان تعمل مشكلة بالنسبة للناس اللي قاعدين يشتغلوا في المطبخ لأنها ما كويسة لأنه نحن نتنفسها. فأنا لو اخترت يعني مروحة شفط، كل الناس ما عندها إمكانية واحدة، في ناس ممكن يجيبوا الشفاطة اللي هو من فوق البوتاجاز طوالي وده بيكون في المطابخ الحديثة، لكن ما ضروري لو أنا ما بقدر على الأقل أعمل مروحة بتاعت شفط صغيرة عادية جدا حتريحني كتير. بعد كده كمان عايزة أعرف إني أنا لما أمشي السوق أختار كيف الحاجات اللي بشتريها. أكيد كل واحدة على حسب بيتها وعلى حسب زوجها في الأكل وعلى حسب احتياجات البيت بتكون كاتبة لستة بتاعت حاجات وهي ماشي السوق وعايز تشتريها كده. قبل ما نقول لك أخدي بالك من شنو في اللستة دي، هناخدك فاصل ونرجع نواصل.

أختي المستمعة، رجعنا يعني لك بعد الفاصل. وزي ما قلنا قبل الفاصل إنك إنتي وماشي السوق في حاجات مفروض تخلي بالك منها وإنتي بتشتري في الليستة بتاعتك. الحاجة الأولى اللي لازم تخلي بالك منها إنك إنتي لو اشتريتي أي حاجة، معلبات أو أي عبوة، لازم أقرأ المكتوب عن وصف المنتج. يعني لو مثلا عايز اشتري أنا مربى، فلازم إني أنا أقرأ نسبة الفاكهة فيها كم، نسبة السكر فيها كم، لأنه احتمال أنا مثلا نسبة السكر ألقاه عالية وألقى منتج تاني فيه نسبة السكر أقل، أو ألقى منتج فيه نسبة الفاكهة الطبيعية أكتر من المنتج اللي أنا عايز أشتريه. فعشان كده دايما أقيف وأشوف المنتجات بالضبط هي شنو وأختار الأحسن. الحاجة اللي لازم برضه أخلي بالي منها تاريخ الصلاحية. طبعا يعني تاريخ الصلاحية مفروض يكون مطبوع بشكل واضح، لو أنت لقيتي إنه ما واضح أحسن تستدليه بمنتج تاني. برضو في دول بتكون معروفة بأن نوع المنتج المعين ده عندهم أفضل حاجة فأختاره. مثلا معروف أن السكر المصري والسكر السوداني من أجود أنواع السكر الموجودين عندنا، لأنهم عندهم قصب سكر جميل جدا في مصر والسودان. فأنا لو عايزة أشتري أكيد حركز أن أنا أخذ السكر يا إما سوداني يا إما مصري. برضو تاني في حاجة أنه مرات لما أشوف الحاجة المكتوبة على المنتج ألاحظ أنه لو في أي مواد كيماوية على حسب ثقافتي أنا عارفة إنها ضارة، المواد الحافظة نسبتها كم لو لقيتها عالية، لأنه مرات في حاجات بالذات الناس اللي عندهم أطفال بيكونوا بيستعملوها بتكرار. يعني كل يوم إحنا مثلا بيكون عندنا زبادي في التلاجة، كل يوم بيكون عندنا نوع حاجة بتاعة أطفال بيحشوا منها سندوتشات جبنة أو أي حاجة بيستعملوها. فأنا مهم أشوف أكتر منتج آمن، وآمن دي ممكن بقى هسه مصادر المعلومات متاحة جدا من خلال النت، أخش وأشوف إنه شنو المواد الضارة اللي ممكن تستعمل المصانع في صناعة المنتجات دي، ولو لقيتها في المنتج ده أنا أبعد عنه. كمان لما بختار الزيوت بتاعتي تحت البيت ممكن أختار زيت نباتي لأنه آمن أكتر، لو زيت ذرة أو عباد شمس ما ضروري مصنع معين، طالما إنه المصنع سمعته كويسة ممكن أختار ذرة أو عباد شمس على حسب استعمالي. في نساء بيفضلوا إنه يستعملوا الذرة عشان ما يحمروا بيه، ويستعملوا عباد الشمس لأنه خفيف للطبيخ. على أي حال دي مسألة الزوج، لكن طالما إنه هم زيوت نباتية وما مضاف لهم أي حاجة ضارة دي حتكون حاجة كويسة. برضو قللي كمان من شراء الصلصة عشان المواد الحافظة، وكمان عشان ما تكتري من الحاجات الصناعية، ممكن تستبدلي بالطماطم الطبيعية. لما نختار نعمل عصير، في ناس كثيرة بتمشي للسوبر ماركت ويفتكروا إنه أختار مانجا أختار النوع اللي أنا عايزاه وعلى حسب تفضيل ناس البيت، لكن لو أنت اشتريتي فاكهة طبيعية أكيد أحسن، لأنه الحاجات الغازية اللي هي البيبسي والكولا والحاجات دي كلها حاجات قرينا كتير عن إنها ضارة، ولو أن إحنا يعني بعيدنا منها ده أفضل. كمان الحاجات المعلبة المحفوظة العصائر دي أغلبيتها أنت لو قريت المكونات بتاعتها هتلقي نسبة الفاكهة الطبيعية فيها يمكن حاجة لا تذكر، وفي بعضها ما موجودة خالص، يعني هي عبارة عن ألوان وعبارة عن نكهات وطعم أي فيها الريحة والنكهة بتاعت الفاكهة المعينة، لكن دي يعني زي ما تقولوا غشة كيماوية، يعني حاجة ان احنا ممكن نشمها ونضوقها كده لكن حقيقة لا هي مانجا ولا هي برتقان ولا حاجة. فكونه ان انا افتش فاكهة واجيبه واعمل عصير في البيت ده اكيد افيد كتير في القيمة الغذائية، وكمان امن بالنسبة لاستهلاكه الصحي. في ناس بتحب انه يشتروا حاجات بتاعت اضافات ونكهات، ما عارفة كاتشاب ومايونيز والحاجات بتاعت التتبيلات دي والمواد اللي بنستخدمها عشان نصنع بها البشاميل والحاجات دي كلها حاجات الكلام عنها صح

ان هي حاجات ما كويسه. في نفس الوقت انت ممكن تعملي تتبيلات في البيت عاديه جدا جدا، مثلا للسلطه احنا ممكن نفرم توم ونخد عليه خل وزيت زيتون وفلفل وملح، ونخليه في علبه او برطمان في التلاجة لفتره، وبعد ذاك نيجي نشيل منه ونصفي منه السائل ده اللي هو الخل والزيت والحاجات اللي فيه دي بتاعت زيت الزيتون الكلام ده، بيكون اخذ نكهه التوم. لما نرشه على السلطه هيدينا نكهه جميله جدا، احسن حتى من التتبيلات الجاهزه في السوبر ماركت، وفي نفس الوقت عنده قيمه غذائيه لانه التوم حاجه مفيده، زيت الزيتون الخل كل الحاجات دي حاجات مفيده لصحتنا. للاسف اولادنا في المدارس والجيل الحس قايم ده قاعدين يحبوا كثير اللحوم المجمده والمدخنه، الهوت دوغ والمارتديلا وكل الحاجات دي. المشكله في الحاجات دي انها هي عشان تقعد فتره طويله في التجميد وما تبوظ بتضاف لها مواد كيماويه ممكن تكون ضاره جدا. وعشان نحن نكون عندنا بديل صحي لها، نفس الحاجات دي ممكن الفراخ نجيبها وننظفها ونقطعها ونعملها بدل الجاهزه دي، لانه حتى الطريقه بتاعتها غير انها هي مليانه بمواد حافظه زي ما قلنا مواد كيميائيه وحاجات بتخلي طعمها جميل وكده، هي كمان بتحتاج انها تتحمر في كميه من الزيت كبيره، ودي مشكله لانه التحمير ذاته واحده من الحاجات اللي قاعد تعمل لنا مشاكل في معدتنا وبترفع الكوليسترول، مشاكل كتيره جدا من الاكل اللي بتحمر ده، فيا ريت انه احنا نقدر نقلل منه. حتى الفول لو ان احنا قدرنا نعمل الفول في البيت نطبخه في البيت ده أكتر أمان وأحسن من إنه إحنا نمشي نشتري علب بتاعت الفول دي، لأنه أكيد بتضاف لها مواد حافظة عشان ما تقدر تقعد في درجة الحرارة في الرفوف بتاعت المحلات لفترة طويلة، ممكن نلقى الصلاحية بتاعت المنتج بتتعدى السنة، دي حاجات ما ممكن إنها هي تفضل يعني صالحة الاستعمال لو ما أضافوا لها كمية من المواد المكويسة. ده بالنسبة للحاجات اللي أنا بشتريها من البغالة أو من السوبر ماركت. كمان لما أمشي السوق أشتري الخضار أحاول أشتري خضار جديد ما يكون شكله كمان كبير ولا شكله لونه غريب، لأنه إحنا لو مشينا السوق مرات بنلقى فلفل، الفلفل الأخضر العادي بتاعنا ده حاجة ضخمة جدا، أو طماطم كبيرة جدا، أو نلقى اللون بتاع الفلفل نفسه لونه أخضر غامض جدا، يعني حاجة ما طبيعية. دايما الحاجات الشكلها ما طبيعي يعني أكبر من اللازم أو لونه غامق أكتر من اللازم، شك في إنه ممكن تكون فيها هرمونات، فيها اضافت لها حاجات كيماوية عشان تكبر، الحاجات دي كلها حاجات ضارة بجسمنا. فنحن نحاول بقدر الإمكان نشتري نشوف الخضار الشكل جديد، ما نشيل حاجة بايتة أو حاجة قديمة لأنه في الحالة دي ما بكون عندها نفس القيمة الغذائية، وفي نفس الوقت نشوف الحاجات الشكلها طبيعي أكتر وناخدها. إذا لقيتي في خضار فيه شوية آفات أو فيه حاجات يعني بتعرض لها لزراعة عادية أخديها، لأنه دي معناه على الأقل مؤشر لأنه هي مترشت لها كمية بتاعت مبيدات حشرية كثيرة، فأنا ما قاعدة أخاف منها بقدر ما بخاف من الحاجات الشكلها حلو وشكلها بتلمع كده، ممكن تكون ده مؤشر لأنه هي ما طبيعية اتخطت فيها حاجات مواد كيميائية ما كويسة لي. كمان السمك الأفضل إن أنا أشتريه من الناس اللي بتبيع جنب النيل عشان ما يكون هو قديم ومطول، وفيتو حارفين إنه السمك واللبن والحاجات دي كلها حاجات حساسة لأنها هي تقعد فترات طويلة، السمك بالذات كمان يعني إنه يقعد كذا يوم ممكن يكون ما طازج وما فيه فايدة غذائية وممكن حتى هو ما يكون كويس يعني يتغير. البيض كمان ومنتجات المزارع لو اشتريتها من المحلات اللي بتسوق بكميات كبيرة كل يوم ده بضمنلي إنها هي ما مطولة ولا لها فترة، لأنه إذا كان المحل كل يوم ببيع كل الكمية اللي عنده أو تقريبا بخلصها فمعناه إنه كل الحاجة اللي عنده بتكون حاجة جديدة، يعني كل ما أمشي ده بكون حاجة الليلة ما حاجة قديمة من مبارح ولا قبله. وخلي دايما في اختيارك بالنسبة للحاجات اللي تشتريها من الرفوف بتاعت البغالات البهارات والحاجات اللي بيستخدمها المكملات بتاعت الأكل زي القرفة إنه هي تكون حاجات صحية. في ناس بيمشوا لحاجات بتدي ريحة لكن هي ما حاجات صحية، زي ما تمشي تلقي مثلا في خلطة بتاعت بهارات وتلقيها يعني انت بالضبط ما عارفة هي الخلطة متكونة من شنو، ممكن يكون ريحتها حلوة لكن انت بالضبط ما ضامنة الاضافات اللي جوا الحاجة دي شنو. لو شلتي قرفة شلتي توم شلتي مثلا فلفل اسود هبهان دي كلها حاجات عندها فوائد، التوم مثلا كويس جدا لمرضى الضغط، الفلفل الاسود عنده فوائد، فأنا ما أشتري الحاجات دي برضو بكميات كبيرة لأنه لما تقعد عندي فترة الريحة بتاعتها بتفقد والنكهة بتاعتها،
فأنا ما أفقد قيمتها بإن أنا أشيل منها. في ناس يعني بتشتري منها كميات كبيرة جدا وتخزنها وده ما صح. وأنا بشتري لأولادي من البغالة حاجات بيفتكروا إنه أنا مفروض أشتري حلاوة أو شوكولاتة أو حاجات زي ده عشان في الرحبة الأولاد وأنا جاي داخلة شايل حاجات السوبر ماركت. لكن أنا لو بشتري لهم مع ده برضو شوية بلح شوية فول سوداني أي حاجة ممكن تكون عندها يعني فايدة غذائية بيعودهم على إنه المزاج بتاع الحاجات دي يحبوه وما يحتمدوا على إنه بس يأكلوا حلاوة ولا شوكولاتة ولا يكون ده بس الذوق بتاعهم. شوية شوية حتلقي إنه هما يتعودوا على الحياة الصحية. جينا للخطوة تحت التبخ. طبعا إحنا السودانيات معروفات بإنه أكلنا طاعم وجميل، بس لو راعينا شوية ملاحظات حيكون أكلنا كمان صحي أكتر. لو قللنا من الزيوت ولو ممكن كمان نضيف زيت الزيتون على الحاجات السلطات والحاجات النية ده حيكون كويس جدا جدا بالنسبة للناس العيانين، بالذات بالنسبة للناس اللي عندهم كوليسترول عالي أو ضغط أو مشاكل في القلب. الوزن الزايد برضو من الحاجات اللي احنا استعملنا زيت الزيتون حيساعد في انه احنا ننزل وزننا، وما في داعي لانه احنا نستعمل سمنة او زبدة صناعية او طبيعية لانها دي كلها حاجات فيها كوليسترول عالي جدا. الملح كمان لو تعودنا نقلله شوية برضو ده بكون كويس، بعد فترة حتى احنا حنقدر نستطعم الاكل بدون ما يكون الملح كتير. نحاول كمان نكتر من سلق الخضار، يعني الخضار مسلوق والحاجات المشوية اكتر من انه نحمر، لانه التحمير بيستهلك زيت. وعلى فكرة التحمير خطورته كمان في إنه غير استعمال الزيوت الكثيرة إنه درجة الحرارة اللي بتتحمر فيها الحاجات بتصل للاستواء بالتحمير، زي مثلا البطاطس زي الحاجات دي، الزيوت دي بتاخد درجة بتاعت حرارة عالية جدا عشان استوي الحاجة فيها، ودي حاجة ما صحية أبدا ممكن تعمل لنا مشاكل كثيرة في الصحة بتاعتنا. فنحن مثلا لو عايزين نعمل سلطة أسود بدل ما إنه نحن نحمرها ونغرقها في الزيت وبعد كده نطلعها، ممكن احنا ببساطة نسلقه او ندخله في الفرن، وفي الحالة دي حيتم طهيه بطريقة صحية اكتر لانه ما دخلنا فيه ولا معلقة بتاع الزيت. كمان برضو احنا مجتمعنا محتاج لانه حندخل الشوربات، يمكن الشوربات دي اكتر حاجة الناس بياخدوها في المناسبات اكتر مما انه في حياتهم اليومية في وجبة الغداء كل يوم ما قاعدين ناخدها حاجة اساسية. فاحنا لو قدرنا ندخلها ده معناه انه احنا استهلكنا برضو خضار اكتر واستعملناه كمان بطريقة صحية، لانه في الحالة دي ما بتضاف له زيت او صلصة او حاجة زي دي، فاحنا حنحافظ على القيمة تحت الخضار حناخده بطريقة صحية ومع الوقت حتبقى لنا دي عادة. صحن السلطة مهم جدا، يعني كل وجبة غدا سر انه يكون في صحن سلطة جنب الاكل اصناف الاكل التانية. في ناس كتير بتعب بتطبخ اللحمة وبتدخل فيها زيت، انا بفتكر انه اللحوم وبالذات احنا السودانيين بنحب اللحمة الحمراء يعني فيها نسبة بتاعة زيوت طبيعية دهون كفاية جدا، فياريت لو احنا بنطبخ نطبخ من غير اي اضافة زيت، وحنلقى بعد شوية انه الحاجة اللي احنا بنطبخها فيها كمية بتاعة زيوت كفاية جدا ومستساغة وما محتاجين انه نضيف زيت زيادة. نصيحة مني انا وبخبرتي في الموضوع ده انه احنا لو خدتينا خل شوية مع الوصفة بتاعة اي طهي لحمة ده حيكون كويس جدا في انه بكسر الخل طبعا لانه أسيد يعني حاجة حامضة، فبكسر لنا الدهون اللي في اللحمة، غير إنه بيعمل دور حلو جدا إنه اللحمة بتكون هشة وطرية وطعمها حلو جدا. كمان في معلومة مهمة إنك ما تقدمي الفاكهة أو الشاي بعد الأكل، دائما إحنا عندنا عادة إنه الناس بعد ما خلصوا أكل ممكن حلوا بفاكهة. المشكلة اللي اكتشفوها إنه الفواكه لما ناخدها وراء الأكل مباشرة بيحصل نوع من التخمر، لأنه الفاكهة دي فيها حاجة اسمها الأحماض الأمينية، ودي بتخلي مع العيش ومع الأكل ومع الأكل التاني أنا أخدتها في الوجبة بتحصل زي نوع من التخمر، وده بيخلينا ما نهضم بشكل صحي وبيعمل لنا كمان مشاكل صحية كبيرة جدا إحنا حتى ما ممكن يعني نتوقعها. الشاي مضر برضو بعد الأكل مباشرة لأنه كل الحاجات اللي فيها حديد، هسي لو أنا بأكل في وجبة الغداء ملوخية، الملوخية فيها نسبة حديد أو الرجلية فيها نسبة حديد عالية جدا، ممكن جسمي يستفيد من الحديد فيهم حلو جدا، لكن أنا لما طوالي بعد الأكل لسه ما مرة نص ساعة أكون أخدت كوباية بتاعة شاي سادة تقيلة حكون بوسط كل الحديد اللي أنا أخدته في الوجبة. فحاولي أنه بعد الأكل ما يكون في فواكه مباشرة، خلي الفاكهة بعد الأكل بفترة، وخلي كمان الشاي أقل شيء نص ساعة بعد الأكل. طيب بكده نحن بنجي لآخر الوقت بتاع حلقتنا. حلقتنا كانت طبعا عن التسوق والطهي الصحي، اتكلمنا فيها عن كيف انك انت تمشي تعملي تسوق ذكي، وكيف انك انت تجي تعملي أكل في البيت يكون صحي في أواني صحية
بنتمنى أنه تكونوا استفدتوا من المعلومات اللي تقدمت في الحلقة، وربنا يبارك حياة كل مستمعة، ولحد ما نتلاقى في حلقة جاية. أختي السودانية إيكادولي.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الاثنين. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسن خليكم مع برنامج بلغة البدويت. صفر الخروج أصحاح 10 بيتكلم عن ضربة مهمة جدا ضربها ربنا شعب فرعون، ضربة أجرت.

هنا نو عادي ده انا ديت تونا تو مفرتي ام باليب دي انا امس هنن تو هلاغا تو تمناتي ما ناوا سلواوا وليلاوي يم ايانوا تماليكي اغربنايوا هدي داني وفاسل تمنا سغورا كسا اسرائيلي اليمي افرانيت اليموا سينايوا ابتك افيب سيني منغاي بيتي ايبابيان مصريب وهاشي افرانيت هاري اوترك ومليات تمنا اياتي بينتوي اكتمنا بينتوي هن كسا اسرائيلي موسى و هاروني و اشكيميان اسرائيلي بريود هاي ونقنا مصريب اوبهات دارايون اكتيك بينتوي شاتي توبما قدرة كللتيت نيستا يهدي نهرويبكا كسي تمني لكن باراكنا توي هرغويت سودرون ميادي ومنغاي بيتي ها ايتانا هون ادين مليا وانقنا موسى ادهاي اني تبريتي اريت اتي دوكنا بريسي اندي اودهي امبيبكا جيجيتيت بين اومبي اري ماتوهنا اري ادابلنا باك اري باري جرابي اندي اني ببالي اسناكيرنيب بيسناكيرنيب ايشبي باندي اومبي اساقورا تونا هاي اينيت اسوميرنيت تونات بيت تونا اري برا امبي ايرو ادابلنيت تماريتيكا مالو دورا غيداكات اباكي تكاتي ادي افلاي موسى و هارون و كسي اسرائيل دهاي انقنا مصر اسفره توقنا تونا همنيت ايقان تيادن فجر اري انقناي امتون رتيادن برو اري بريو كي وشكيمت اماسو هنن آيغا نكات اكاي براك كون اشكيمتين ادين موسى ماسي بارو باريكنا همنيت شاد تمسينيوكنا اودور فجر يهدي اتهرون باريكنا انيوهوب بارو انقوانا اكتيت تونا ايكان تيادنا بارو اري باريو كي اشكيمتيوكنا اماسيو هنين آيغا نكاتي باراكنا هيني كي كاشكيمتان لكن انقوانا اكي اشكيمتين ايدي مليا موسى هاروني دهاي اسرائيلي كسي سويا وانقناي سوري مان بارو اشكيمتيوكنا اماسيو ديا ايدي هارون اسرائيلي بالي سمي بارا ومنغاي بيتي اشبيبنا بنتو ياري انقناي اماتون بالوكي لويا انقنا موسى ادهاي اسرائيلي اشكيمي اماسيو اونتا باري سويا همنيت تمتينيت شا امارتي ادنا فجر اري كسي يهدي اتاريونيب امارتي ادنا شاوتي اني انقنا اقواسانا يوكنا اكتيت تونا ايكان تي ادنا دي ايدي بيت تمني قيدا كيلاي ايانيت ومؤسكر اتبنا توين توراو ومؤسكري در ايفيب وهاش ساي ابكا ميا وساي بلميانهوب لاناي ناكونا اقويداتيت وهاش اكوبيل اسرائيلي بيت ريانهوب نان تيكتيب اقامنيت وناناتو ادينيت تكتك راتيان موسى باريود هاي تون باتو تمتيني جلاي وانقونا هيتوكنا تماريت ايدي تون تونا وانقونا سويابو غالكا بارو اوكنا يهريوه تونا كستو دمبيلت تونات تخيماتيوكنا ايفن اوداي غالناي دايكا مالو لتراوا تارب يكسان ديابيدي اسرائيلي تونا تسوم ميانت ادين غادي غدانا ادبلنا اري
Guadi shalikna. Bara litraye abbiriyano ben igudana idibil winnet gudana yaksab kiki. Shalikna idibil winnet shalikna yaksab kiki. Galka tona tihirwet idibil. Malia Musa bareod hai batiso fajirokik Nathan badibina idi. Lakin gwadi bareso Musa sinakrab kiken. Nat gad are fajir okik idibin. Lakin batu dob tikai tidmi. Aflay Musa bareso yasi. Fajirka are galka tona tihruwet idibil. Are tuin timbe bodor batu mayasamti. Ombi asagura sureka maludora gwidakana idibilna. Nafarka fadik litrawa tarabwa idibilna. Odhai surkina are eani tontona musab soya. Baru bareodhai tontona onkwana soyabu. Fajir finaniti bekati onkwanai tagegat sapti. Afilai tona ikam tiednet kimina. Tona itak tiednet tikwina. Tona timanhit divina. Are oma okik dasana diabedi. Afilai bara Musa soyanet tunatit fajir okik idibin. Bet batu are dob akat kitti. Tari dimiat kitti. Musa amsi tamana. Amsi onkwana idhai saptu. Amsi vhashi ki Nathan imar kiddina. Asagur bi dibilna. Lakin ombi asarama tosab Nathan dai kiddi idi. Udhai gwadi tosab idibilni jillai ifirana. Lakin bara Nathan mirab kiken. Malia onkwana Musa idhai Nador okik anib ibhaliwa tiwasewa sinikar kiddina. Onkwana tosab hihokna iginokna hoy ina. Onu sabbi are ombi wasagwira malu bey hadi inihokna. Ombi wasarama are galka uminyo esitet tonatu galhan bafir ana idi. Shauti udai ombi asarama finian. Israeli timari manna isimna. Batu erat harroit habba titetu. Tauti damat tidambotet are tamti. Musa tontona onkwana soyabu. Mannai malu litra yaksanat harok inib. Utasi dhai divina. Aflai ani barekna masire afirhob umingai barekna tamsane yadi rena diabedi. Aflai Musa haroni dhai karorat yaksat mannai abar gal hoy iya. Malia onkwanai suri dasa. Harok ini utasi dhai. Dasamini idi. Onkwana Musab soyanet tunatit Harun mannab tibadhati suri dasiya. Aflai dasami tindi. Israeli mannab fadik tamun haula tamyan. Tikokani tihash eaneb okik tamyan. Kananeb hidud iktimneb okik mannab tamyan. Benu damani. Tuda abar hay abbaryanet taguk litra tikti. Ufasil utamna sarama. Kassay israeli sini mingai beryanit. Onkwana soyanet tonatit hashgalnay. Wer beti kakoshamyan. Malia rafidimi kokyana. Lakin bentoy udhay winiyam kihayna. Aflay udhay. Musab imhasayna yam kwanayib hiyahun idin. Musa nanhoy timhasina heb. Nanhoy are onkwana jirrabtena idi.
لكن برا ونيت ياويت هوي داتيت موسى كي أشكيميانا مسري نانوي تسفر أهون هننوا أرينوا أريوونوا ياويتي مدارين هريوهن إدين مليا موسى وانقوانا إدهاي سيليليا ونودهي كاك أواري برا أني رجموت دهاي أمارة إدي أنقوانا موسى إدهاي إقوبي ودهاي سوري هيريرا تقوليتوك أونيلي يم هاي تتئت يكسا إسرائيل إسوركناي غالب جيبوك هاي جيغا أني هوريبيب إيفيب أوليلاوي كي سوروك إنجد أندي باروك أوليلاو تا آيام أستي ساسيوين شاوت أودهي هويقوين إدي أفلاي موسى إسرائيل إسوركناي سوري بيت تونا إدي إسرائيل يهسينيت وانقانا جربيانا وانقانا جيبون إيفهن كهاي إدينيت بين أومين موسى أري مساهو مريباو اسم مساه جربتيب ميادو مريبا أمسوياب ميادي أماليك إيانيت رفيديميب إسرائيلي فناسميان موسى جوشوا إدهاي ودهيسون داب قدب واسات يماليك فناسم تجلاي هاي فرع ليت وقواسانايت كولي وأيو هاي وكمبوليكي إنجد أنده إده أفلاي جوشوا موسى سويانيت توناتيت يماليك فناسميا موسى و هارون و هور و أري وكمبولي موي ريويان موسى تقوليتو أستي أبيكوب إسرائيلي أنسرامين لكن تقوليتو ناتي دوميسي بودور أري أماليك أنسرامين موسى واي إغويهو برا أويب يكسيانيت بريو وهي داسيان برو هن واوي كي استا هارون و هور و هن بريه ياي استي أبيكنا قال كدر قال يابكنا أفلاي توين دبتانيب أوكيك بريه ياي أستي يابكنا أفلاي جوشوا يماليك ديش أدي إغرب مليا وانقوانا موسى إدهاي تون تونا مكساسيب كتب باتو شامي تند إباكي جوشوا أبهن سماسوا أني أماليك تشاني تبريت ويسي ونيت كتسي أندي إدي موسى كرامات مين إدي رايت ونقنا أنسريني هب اسم برو ونقنا هدايتي دهاي أيب أستي أبكنا ونقنا يماليك ديما تاس تاسي في ناسامي إندي إدي إني ندايوني داينا نسريوك ناكو بيتو ناتيب إن باليب تمفرتيب ندي تونة نسريويتوكنا داينا شالله هوي تميرنا تهارونينا كشالله هوي تميرنا أطونا أمباتو إن باليب هوي ندييتو أري سؤالوا راتيوا نادي باريتاك هيك واسابيب إيدني نايب أمبريو إن باليب أمسيو داينا هون

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535-976-55-35-9. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. بنفكركم كمان إن نحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة البدويت. دعوة ليك تسمع موضوع مهم جدا عن أهمية النظافة.

0: المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة البدويت، ونتمنى أن تكون نالت رضاكم. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0035976655539، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة البدويت كل يوم الاثنين والثلاث والأربعاء من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء، وهسه نخليكم مع برنامج بلغة الفور، كيف تتكلم في المجتمع، ودي الحلقة الأولى.
1: بلاكي متل بلاكي متل كواكيتيني أصفو القرنانا كرسينا بلاكي متل ورئيتي أدري أوتان سينا كي كواكيتسي أصف بلاكي متل كالكامي دوما كامي

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وتراسلونا على رقم التليفون 0035976655 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30، وهسه نخليكم مع برنامج باللغة العربية لعنة الله تكوين أصحاح 3 من عدد 14 سلسلة اكتشاف الله.

0: يلا شباب
1: يا
2: سرب يا سرب
0: الله لا انت عارف محاضرات ده لغو ما عارف هذا الشيء
1: يا اخي انت ده اول يوم في الجامعه الغفير ذاته ما قاعد
0: وما هو لاحظ شنو يعني
1: ما معقول صدق
2: انا غايت يوم تتلقى المحاضره دي يا الله
3: بس يا ايمن خلاص صحن بوش من يدك ما يد
1: انت اصلا بتحب الميته
3: لا لا خليه بس
1: محاضر انا خليك في المحاضرات
2: كذا خليك هي عزمانه شاي وتيجي تقول لي صاحب بوش بكات عزمين صاحب بوش
3: لا انا بوش وكندي كله في وقت واحد لا لا يا اخوي خلينا احنا في البوش بتاعك ده
0: الليله موضوع شنو الليله
1: بعد ما ناكل كده خلونا ناخذ الموضوع ولا شنو هذه بعدك نمشي نفطر كده بمزاج بوش
3: اهم حاجه نثبت الكلام ده
1: اها ما عندك مشكله
2: ما في مشكله انا ابقى راجل تب شفت بوش لما تامنه كمان
1: خلاص اها الليله يا اخوانا الليله الموضوع شنو ولا انتوا نقاشكم ولا شنو عليك الدور الليله هذه
3: الليله الايات اللي اخترتها طبعا احنا حنكمل في الدراسه بتاعتنا اللي بديناها لنا فتره دي حنمسك في تكوين من 14 لحد 24
1: حنكمل على النقاط الجميله اللي علمناها المره اللي فاتت
3: اكيد يا الحلقه بتاعتنا على فكره فرقت معاي حتت المسؤولية الحتة بتاعت الاعتراف والطاعة وكمان قدر شنو انه ممكن انا بيدي ممكن ادي ابليس فرصة في حياتي عشان ما يدخل الخوف فيني وانه ابعد حتى ما اعترف لربنا خليه اعترف للناس اللي من حولي
2: فعلا يا هادي وانا فعلا كان زي ما قلت لكم مرة فيها حاجة عجبتني انه الله يفتش علي حتى لو انا خاطئ الله قاعد يبحث علي حاجة رهيبة جدا أثرت معي كتير جدا بكل صراحة
1: قلت لي هذه حدك لنا من كم؟
3: في تكوين من 14 لحد 24
1: تكوين 3
0: تمام
1: من 14 لحد 24
3: تمام فقال الرب الإله للحية لأنك فعلت هذا ملعونة أنت من جميع البهائم ومن جميع وحوش البرية على بطنك تسعين وترابا تأكلين كل أيام حياتك وأضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها هو يزحق رأسك وأنت تسحقين عقبه وقال للمرأة تكسيرا أكثر أتعاب حبلك بالوجع تلدين أولادا وإلى رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك وقال لآدم لأنك سمعت لقول امرأتك وأكلت من الشجرة التي أوصيتك قائلا لا تأكل منها ملعونة الأرض بسببك بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك وشوكا وحسكا تنبت لك وتأكل عشب الحقل بعرق وجهك تأكل خبزا حتى تعود إلى الأرض التي أخذت منها لأنك تراب وإلى تراب تعود وضع آدم اسم امرأته حواء لأنها أم كل حي وصنع الرب الإله لآدم وامرأته أقمصا من جلد وألبسهما وقال الرب الإله هو ذا الإنسان قد صار كواحد منا عارف الخير والشر والآن لعله يمد يده ويأخذ من شجرة الحياة أيضا ويأكل ويحيا إلى الأبد فأخرجه الرب الإله من جنة عدن ليعمل الأرض التي أخذ منها فطرد الإنسان وأقام شرقي جنة عدن الكروبين ولهيب سيف متقلب لحراسة طريق شجرة الحياة
1: يعني في بداية كده طوالي بدأ أمر من الله فقال الرب الإله للحية لأنك فعلت هذا ملعونا أنت مع جميع بهائم وجميع وحوش البرية
2: يعني أول لعنات حصلت صح
1: بس أول لعنة
2: ذكرت في كتاب الله لعن الحية وبرضو قال لآدم ملعونة الأرض تكون بسبب يتخيل الله في أول حلقة خلق كل شيء حصل نتيجة الخطيئة ملعونة الأرض بعد الثاني قال لحواء كان قال
1: أي هو يتكلم مع حواء في حتة بتاعتي إنك أنت يعني حتحبلي بالوجع وتلدين أولادا وأنا حتى اشتياقك دي كمان قصة يعني نقطة مهمة أنا يعني محتاج فيها كمان أفكر إلى رجلك يكون اشتياقك هو يسود عليك بالرغم إنه في اشتياق لكن هو اللي حيكون المسيطر عليك حيكون
3: تخيل معي إنه حواء كانت حتنجب أطفال حتجيب الأولاد والدليل على كده البشرية الهسي حاليا قاعدة إلى تاريخنا دلوقتي وفي كل يوم بيجي طفل جديد كانوا حييجوا لكن حييجوا بطريقة تانية كان في ألم للولادة بس ما كان الألم مضاعف بالطريقة الحالية موجودة
4: ده بسبب الكسر بتاع الوصيل الجبالي خداه ليهم إنه ما يقربوا من الشجرة. دي حاجة. الحاجة الثانية اللعنة اللي تكلم عنها بتاعت الأرض، رغم إنها الأرض ما عندها كان دور في إنها تغلط أو كذا مع الله، لكن بسبب الغلطة اللي حصلت عشان آدم يتحمل المسؤولية عشان يبدأ يشتغل الغلط اللي هو عمله يبدأ يجني عشان يتظبط ويصلح، لازم يجرب لازم يعمل. هو مع أنه كان بيعمل بس ما كان فيه مجهود.
1: وحاجة تانية يعني أنا بشوف هنا برضه هذه يعني ليه هسي تصدقي زي كان بتحس في عداوة ليه هسي بين الإنسان والحي، اللدغ بتاع الحي ليه هسي للإنسان، يعني في لدغات بتاع الحي قاتلة جدا وممكن تقتل الإنسان، يعني زي في عداوة بدت صارت بين الإنسان والحي. ولا شنيع سر برايك شنو في القصة لو أنت قدرت تحكيها لنا كده بطريقة بسيطة وكده؟
0: يعني ربنا جاب يعني كل التعب وشيء طبعا جاي من حتة إنه الإنسان غلط بغلط الأول، يلا بعد ذلك ربنا رتب له، لأن نينا قلنا إنه أشياء بتاع الله بيجي بالترتيب
1: بالضبط،
0: يعني كده نينا نشوف كل الحاجات جاي بالترتيب لغاية ما نينا وصلنا بحتة إنه شنو كل شيء بصرنا هسي معناه عنده علاقة بجسد آدم.
1: جسد آدم بالبداية الغلط اللي عمله بسبب لعنة الأرض وبسبب في عدوة بقت صارت بين الإنسان والحية. يعني حتى زي ما قالت هادية في الحتة بتاعت الألم بتاع الولادة بتاع المرأة، يعني شوف المعاناة بتعيشها وهي في الفترات في المراحل الأولى، يعني ده كله بسبب منه الطاعة بتاعت حول الحية.
2: لا أنا أكثر حاجة إيجابية عجباني في المقطع ده إنه وصنع الرب الإله لآدم امرأتي أغمس من جلد وألبسهما، رغم الخطيئة رغم اللعنة ملعونة الأرض بالوجع تتألمي ملعونة، لكن ربنا برضو تاني رجع للإنسان وصنع أغمس من جلد، حاجة رهيبة جدا. يعني والشيء الثاني مثلا انه ربنا قال هو وزن الانسان قصاره كواحد منا عارف الخير والشر، بعدها قال والان لعله يمد يده وياخذ من شجره الحياه ايضا وياكل ويحيى الى الابد. انا في رايي او الحاجه اللي بحس انه الله ما خايف من الانسان قدر ما انه خايف على الانسان. قال يا اخي افضل انا انزله، وبعد ذاك وما كده خط حرس للشجره عشان ما إنه يفكر أو للجنة ولا للشجرة، هو
4: للشجرة
2: وأخذت له حرس عشان ما يجي إنه يصنع شيء.
4: ما تنسى إنه هو قرب من الشجرة بتاعت معرفة الخير والشر،
2: بقى
4: عارف إنه ده في شر وفي خير.
2: بالضبط.
0: ده هنا
4: يعني في طريقين
0: ما نظر ربنا ذات جنو، يعني قرب بإنه إنسان ما عنده الطاعة عشان كده يعني بيعمل حساب، لأن ما بخاف منه لكن بيعمل حساب منه عشان تاني ما يخون زي ما هو عمل فيه المرة الأول.
1: هل يا إيمان برضه في الحتة بتاعت إنك أنت زي ما قلت في الحتة بتاعت إنه العلل، يعني حتى رغم إنه حيجي كالعادة الإنسان حياكل منه لكن حيعيش في الجسد رغم إنه حيكون في ضعف حيكون في
4: دي النقطة اللي أنا كنت عايز أتكلم فيها سرب وقت عني فيها، إنه شجرتين موجودات في الجنة الخير والشر والحياة، كل واحدة على جهة، قرب من شجرة معرفة الخير والشر بقى عارف للشر والخير خلاص، بعد شوية حيجي يقوم يفكر حب الاستطلاع الجبالي كان عنده كمان بيجي يخليه يمشي يشوف الشجرة تحت الحياة كمان يجربها يأخذ منها. التعبير يعني إنه الله ما بيخاف، الله ما بيخاف من إنه الإنسان يعمل حاجة تضر الله، لأنه الله أكيد يعني بعيد عن الفهم ده وبعيد عن الحاجة دي، فخايف على منه زي ما قال أيمن إنه خايف على الإنسان نفسه. يعني دي كمان لوحة تانية مبدعة جدا، يعني قدر شنو الله قلبه معانا. يعني
0: هنا بس أنا كان زي عندي سؤال كده، الله جاب الحرس حطاه هناك، يعني ده رأكد لنا يعني شنو؟
2: يعني أنا على حسب الشيء فهمه إنه ربنا إنه ما دار الإنسان يغلط تاني، ربنا يمكن إنه ما دار آدم تاني يعمل نفس الشيء سوا، عشان كده قام عمل حرس عشان يحمي الإنسان في النهاية. وكله لو جي شفت كل الحاجات دي لمصلحة الإنسان في الأساس، طردوا، لبسوا أغمسة، حمل شجرة، يعني كله في النهاية
4: ده دليل على أنه هو ما دايره يمشي كده حتى، يعني ما يعيش السبهلل زي ما بنقول. لازم تكون في قوانين، في حدود، في كل حاجة. يعني زي ما قبل عرفنا أو في الحلقات كلها اللي إحنا قلناها الثلاثة دي، إنه الله إله بتاع ترتيب ونظام. أنت يدوك، طبعاً إحنا شاطرين جداً جداً في الكسر بتاع القوانين والنظام، يعني حتى لو لاحظنا في إشارات المرور الحمد لله في العلامات بتاعت ما ترمي أوساخ، ما تمشي هنا، ما تقف هنا، ما تخوت هنا، ما كله إحنا بنكسره، ما عندنا إشكالية. فالله عايزنا إحنا نمشي، لأنه هو قال إحنا شبهه، عايزنا نمشي بنفس النظام، نمشي بن... هو ما جابرنا عشان نمشي، لكن أدانا طريقة جميلة. بس إحنا يهول بنعمل الحاجات دي
2: بالضبط.
1: أوكي يا شباب، زي ما إحنا بنواصل في النقطة بتاعتنا، تعالوا ما بعد كده، يعني زي ما بنشارك كل مرة، نشوف الله وين في النقطة دي، وين يعني بنحس حضور الله أو وجوده فيه في المقطع اللي إحنا قريناه.
2: إله محب، إله بيهتم بالإنسان. أنا بالنسبة لي إنه يعني الله محب، الله بيهتم بالإنسان، زي النقاط اللي قبل شوية كنا ركزنا فيها، إنه بيحاول يحميه عشان ما يغلط تاني، لبسه أغمسة من جلد. يعني
1: الحتة التانية عكس دي شنو؟ الأمر بتاع الحكم بتاع اللعنة، الكلمة بتاعت إنه يعني عاصوا أمره. هنا أول حاجة بيقوله فقال الرب الإله للحية أنت ملعونة، والحتة التانية هناك آدم، والثالثة شنو؟ حواء.
4: وننتبه لأنه هو عادل ورحيم في نفس الوقت.
2: يا أنا كنت أدري أقول في النقطة دي هذه، يعني في المقطع ده وضحوا لنا اثنين، الله العادل
4: الرحيم،
2: والله الرحيم. الله العادل أنت أخطأت، ملعونة، ملعونة الأرض، أنت حتتألمي، أنت حتاكل بعد جبينك، أنت ملعونة. أنت ملعونة. لكن الله المحب البسم أغمسة من جلد، خط حرس عشان ما يجي تاني يغلط. يعني فعلا المقطع ده بيقول لنا صفتين مهمات جدا في الله، الله المحب والله العادل، دي حاجة رهيبة جدا طبعا.
1: ودورنا هنا الإنسان بيصير فيه شنو؟
2: هنا الإنسان صعب جدا جدا مرة واحد.
0: يعني الإنسان طبعا يعني كسر
1: الوصية والقانون،
0: وبعدين عنده أخطاء كثيرة جدا. ربنا عشان كده بيعمل له حساب، يعني عشان هو يعني يقتل له بعض القيود وبعض القوانين عشان يتابع هذه
4: القيود، لأنه مرات إحنا ما قاعد نمشي بالمسؤولية، يعني ما بيكون خدين الحاجات دي وماشيين بها. يعني
1: هل في حتة كمان تاعت الإنسان بيصير هنا إنه حيتألم إذا كان بالوجع، حيتألم بنتيجة الخطأ بتاعه،
4: زي ما ظهر لنا المرة فاتت الخوف، هنا ظهر لنا الألم
1: بالضبط كده. هنا
4: إنسان المتألم.
2: وفي حاجة أنا بشوف مرات كتير جدا أن إحنا بنجهلها، بنمسك في صفة الله مثلا رحيم كبشة، وبننسى إنه في عقاب. يعني مثلا عادة في حياتنا
4: ربنا
2: يغفر، ربنا يسامحني، لكن شوف رغم إن الله بيحب الإنسان، زي ما قلنا الإنسان غلط، الله حصل شنو؟ يا حواء انت تتألمي، يا آدم انت بعرق جبينك، يا مال، يعني في محبة، لكن انا لازم اتألم، لازم ادفع الثمن بتاع الخطيئة اللي انا عملته.
4: هو عموما يا ايمن رسم الحدود جميل جدا جدا، والله في المبدأ ده علمنا اليوم بدأ. انا ارسم حدود واعرف شنو انا ما اتعدى عليها بتاعتك، حدودك ما اجي عليها ولا انت تيجي على حدودي. ده ما معناته إنه أنا رافضك، ما بحبك، ما عايزك، لا بالعكس، أنا بحترمك، أنا كده بقدرك، أنا كده عايز أكون معك لما تكون في حدود. بس لما تبقى في كسر للحدود اللي بيني وبينك، بتبقى في مشاكل اللي بتنتج بعدها شنو؟ العقاب. والعقاب ده أنا أتحمل المسؤولية بتاعت إنه أنا عملت كده، لازم أتحمل المسؤولية.
1: دي برضه فكرة كويسة جدا. في الحتة الإضافية الثانية اللي قال فيها أيمن، نقطة بتاعت بننسى حتة بتاعت العقاب، يعني بنفرح كثير بأنه هو رحيم، لكن بنهرب من حتة بتاعت التأكيد بتاعت أنه هو شنو هيعاقب. الخطأ يعني مقابله في عقاب، وزي ما قال أنه كثير بنمل الحتة بتاعت هو رحيم وغفور وكده، ننسى النقطة الثانية بتاعت العقاب بتاعته.
0: وأنا داير أرجع للألم، قلنا الله كت الألم دي برضو عشان الإنسان يذكر بأنه عشان ما ينسى. أنا حسي لما تشوف كل الناس زور لما يكون كويس كده بيعمل حاجة، لكن لما يجيه مرض شوية كده دوالي برجع قلتالي سلي ويسوي كده، لأن الألم ده برضو يعني بيخلي
1: يذكره الخطأ بتاعه.
4: لو كمان لاحظنا برغم الحتة بتاعت إنه في عقاب خطاه الله كان للحية أو لآدم أو لحواء، لسه في صلاحية كانت لآدم سمى مرته حواء.
1: بالضبط،
4: يعني ما قال لي
1: ايوه.
2: انا عندي سؤال في النقطة دي، لآدم يعني انا بس بسأل بكل صراحة، يعني ما عندي إجابة، لكن انا بسألكم نفكر مع بعض، لآدم ما سمى زوجته حواء قبل الخطية، سماه حواء بعد ما حصلت الخطية واللعنة؟
4: ما تنسى باقي الكلام، يعني أم كل حي، يعني هي كانت في جنة عدن، ما كان في ولادة لسه، الولادة جات بعد الخطية. لو انتبهنا للحتة دي، أنا بس ما بعرف الشباب التانين هيثم وصرب رأيهم شنو.
1: ده سؤال غريب، يعني سؤال ما يجعل بالي في، لأنه الرد بيكون شوية صعب، يعني مش صعب لكن يعني أنا ما قادر. لكن بشارك يعني حتى بتاعت إن هي من كل حي، يعني من هناك بدت الولادة، من هناك هي اللي تبتدي بالخليقة. ها يا أخوانا شنو في ترنيمة الليلة ولا
4: نتجه للفتة؟
1: لا لكن يعني أنا مجهز لكم ترنيمة نفسي نسمعها ونرجع ونجي نلخص النقاط بتاعتنا.
4: ممكن

0: يا الليلة كان الترنيمة دي يعني جميلة جدا. ودارين نرجع بالحتة بتاعتنا، دارين نرى، دارين نشوف النقاط المهمة يعني بالحتة دي يعني.
1: غدا في حلقة الليلة دي كلها غير إنه الإنسان كسر الوصية والنتائج بتاعت الخطة بتاعتنا، وفيها بنشوف أول مرة
2: أول عقاب
1: فيه الله بينفذ التأكيد بتاعتي
2: أو أول عقاب على تاريخ البشرية
1: بالضبط كده. ملعونة يعني كلمة صعبة جدا، يعني الليلة أي زول بيخاف منها ويقول لك الزول ده ملعون أو حي بشكل
2: مش كمان ملعونة، بس يعني أول قاضي يصدر حكم في تاريخ البشرية. أنت كذا، أنت تعيش بالألم، أنت تشتغل بالتعب تجني، أنت ملعونة تمشي على بطنك، الأرض كمان ملعونة بسببكم. يعني النتائج زي ما قلت يا هيثم اللي ترتبت نتيجة للحوار اللي حصل أو الغلط اللي حصل ده كله، بعد ما كان في نعيم، كان في راحة، كان في قرب من ربنا، كل حاجة انتهت بسبب
1: الحاجة. كمان أنا يعني زي التكوين ثلاثة ده بداية تطبيق قانون الله
2: الشريعة
1: عدل الله يعني عارف يعني ده يعني أي زول يعني هسه ممكن لو جقر وركز ده أول بداية بتاعت عدالة الله للإنسان وبأخطاءه
0: والنفس الوقت كمان يعني رغاب بتاعه.
1: ودي كمان من أو يعني دي الحاجة بتعلمنا كمان في النقطة دي، أول لعنة تتم على الحيوان. يعني أول حاجة في حيث خلق الله إذا الحية هي أول حيوان اتلعن على وجه الأرض، يعني نقطة مهمة جدا نتعلم.
3: كويس أنت ركزت في النقطة دي، لكن أنا تاني دار أرجع أركز برضو في النقاط، دار أركز في النقاط اللي هو الله المحب حتى وسط فعلا تكوين ثلاثة ده العنات نزلوه خدوا سيف حرس كل حاجات يمكن تخوف الحاجة زي دي، لكن برضو الله بين لنا محبته، البسم أغمسة من جل صح؟ الله خط حرس عشان آدم تاني ما يجي يغلب نفس الغلط، يأكل زي ما قالت أختي هذه
1: يتعب
3: شال من شجرة معرفة الخير والشر، ما يقوم كمان يجي يشيل من الشجرة بتاعت الحياة. يعني ده بين لنا اهتمام الله ومحبة الله دي حاجة. والنقطة الجبال برضو ركزنا فوقها، أنا برضو يعني نيتي إنه أتذكرها دائما لحياتي برضو، إنه أنا لو عملت الشر أنا أحصد الثمن. الله غفور رحيم، أي ربنا غفور رحيم، لكن برضو في نفس الوقت الله عادل، لازم في ثمن يدفع للغلط اللي أنا بسويه
2: وإلا الحياة بقت جايطة.
3: بالضبط كده.
1: نضيف كمان في الحتة دي إنه زي ما قال الحتة هو عادل، بس كمان في الحتة دي بدي فرصة للإنسان المحكوم عليه بالإعدام أو المحكوم عليه الحتة دي إنه هو كمان يديك رحمة، يعني في وقت يعني أنت ما لاقي فيها يعني شيء بيفرق
2: مكان تمشي عليه،
1: لكن في وقت من الأوقات هو كمان هنا في الرحمة بتاعته. يعني ممكن في قاضي بيصدر عليك الأمر لكن ما يديك كمان النقطة الرحمة اللي قدم عليه.
0: برضو أنا حاجة أنا اللاصة بإنه الله قتل الإنسان عشان يكون مسؤول عن نفسه ويكون مسؤول بالكون يعني.
1: بالضبط توكيل المهام يعني
0: وكلوها يعني بإنه ما إنه الناس يشوفوا اللعنة، لكن لسه الإنسان هو ربنا عايزه عشان يكون هو شنو يعني مسؤول.
1: نقطة بتاعت حواء برضو مهمة جدا، يعني بتعلمنا حاجة تانية، لأنه بالوجع وبالألم بالرغم إنه هذه في البداية ذكرت إنه كان برضو كان في
2: كان في أطفال حيجوا، كان في بشر حيجوا، لأنه لو جينا في الأول قال لي آدم
1: أكثروا
2: أيوة أملوها، يعني كان
0: لأنه كان ما عنده العيال ما نظر فيها رهي.
1: نقطة مهمة جدا، حاجات كثيرة بتعلمنا في الحلقة بتاعتنا بتاعت الليلة.
2: قانون ما في كسر معناته البوش حيجي
1: ياسي خلاص
2: على حسب الاتفاق.
1: البوش وشاف المحاضرين جو وشكله كده في محاضرات
2: يا ابني، ما في محاضرات بس ده ساي جوتك كده يعني ما
3: الليلة الدكسة أكيد البوش بكرة يا أخوان، نخلو الليلة البوش بكرة.
2: معقول الليلة عطلة وإحنا ما ناكل بوش؟
1: لا ماشيين ناكل إحنا عادي.
3: يلا خير يا شباب. يلا. أوكي طيب. نمشي للبوش إن شاء الله.
2: لا قبل ما نمشي تذكروا إنه الموضوع ده لازم نشاركه مع ناس تانين.
3: بالضبط كده.
2: يلا يا جماعة خلاص نمشي.
3: يلا يا جماعة.
1: فتحتوا نفسياتنا راح كم نقعد.
3: أوكي.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منه، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0535 76 76 55 35 9، وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أن تكونوا استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب سمر ترنيمة سياحة صلاة معكم هسه على راديو سمر.

0: مستمعينا الكرام، أحبابنا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم، وأسعد الله مساكم بكل خير وعافية. وما كنت بتسمعونا وبتتابعونا، بقول لكم أهلا بكم في مساء جديد وفي حلقة جديدة من برنامج ساعة سمر. يسعدني جدا جدا أرحب بالبيوت الحنينة، تحية لأمهاتنا وآبائنا الصابرين القابضين على الجمر واللي بيربوا أولادهم على الفضيلة وعزة النفس والشهامة السودانية المبتغ بزول. سلام لكل زول بيسمعنا هسع، بنقول لك مساء سعيد عليك، وإن شاء الله دائما يا رب يومك يكون يا رب دائما خفيف، وكمان تكون بكامل الصحة والعافية. كمان سعيدين نتلاقي بك عزيزي المستمع في يعني باقة جديدة من الترانيم الروحية بنجهزها دائما كل يوم بالمساء، وبندعيك إنك تمشي معنا الرحلة دي اللي مدتها 60 دقيقة نستمع فيها ونتعزى فيها ونتبارك فيها، وكمان نناقش من واقعنا السوداني موضوعات جميلة ممكن تهمنا وتساعدنا في رفعة بلدنا الغالية السودان. إذن حباب كل زال بسمعنا، إذا عايز تواصلنا وتراسلنا وتطلب ترنيمة معينة عشان تسمعها، راسلنا على رقم الواتساب 00357976356 359. وكمان ما أنسى الناس اللي بتتابعنا على الستلايت، حبابكم وحباب جيتكم وطلتكم وحباب كل زول انضم لنا في اللحظة دي. كمان ممكن برضو تطلبوا ترنيمة إذا عايزين تسمعوها على نفس رقم الواتساب اللي أنا بردده دائما خلال البرنامج. إذن حبابكم، وتعالوا مع بعضنا تبارك مع أولى ترانيمنا، فاصل ونرجع نواصل، ما تمشوا بعيدين.
1: لأنك بتهمني وإنت بتهميني، تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر، ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر.

يا سلام، بجد حبينا نبدأ ترنيمتنا مع المرنم ماركو كوش لأنه معبرة جدا جدا، بتقول عن شخص عايد من بعيد بفتش في رفيق. يا سلام يا ماركو، إن شاء الله رب رفيق الدرب فعلا دايما يكون يعني مختار اختيار موفق واختيار فيه أحاسيس روحية وجميلة قلبية، يعني كده بتخليك فعلا متفق مع رفيقك اللي انت ماشي معه. وريني حال رفيقك اللي انت ماشي معه، هو منو وكيف، وهل فعلا هو ده الرفيق الحقيقي الصادق اللي بيكون معك في كل وقت؟ الله هو الرفيق الحقيقي، الرب يسوع هو الرفيق الحقيقي اللي ممكن يكون معنا في كل الأوقات الصعبة والكويسة، معانا على الحلوة والمرة، بسندنا وبرفعنا وقت ما نقع. عشان كده عزيزي المستمع، بشرة سارة لك في الأمسية دي، تعالوا فتش على الرفيق الحقيقي. أهلا ومرحب بكم مستمعين الأعزاء، وكمان أكيد حننتقل لترنيمتنا الثانية، ماشين نسمعها بعربي جوبا، Our God is a Wonderful God. تعالوا مع بعض نسمعها.

حبابكم مستمعينا وحباب جيتكم وكمان حباب كل زول انضم لنا هسا وحباب كل زول فتح الراديو وبسمعنا. يا سلام على وفاءكم، يا سلام على إخلاصكم، أهلا ومرحب بكم أعزائنا وين ما كنتوا. إذا مستمعينا موضوعنا اليوم موضوع خفيف وموضوع جميل وكمان في نفس الوقت مهم جدا جدا، عايزين الليلة نتكلم عن المسؤولية. في البداية عايزين نعرف شنو هي المسؤولية. المسؤولية أعزائي المستمعين من القيم اللي بتميز الإنسان، وهي من الأسباب اللي بتخلي المجتمعات تستقر وتتقدم. أي نجاح بنشوفه في أسرة أو مؤسسة أو حتى في دولة وراءه ناس عرفوا مسؤوليتهم وقاموا بيها بأمانة وإخلاص. وفي المقابل كثير من المشاكل اللي بتقابلنا في حياتنا سببها إنه الناس تهرب من مسؤولياتها أو قصرت فيها. لكن قبل ما نتكلم عن أنواع المسؤوليات وأهميتها، خلونا نسأل سؤال واحد بس، شنو المقصود بالمسؤولية؟ المسؤولية عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة هي إنه الزول يكون مدرك للواجبات المطلوبة منه وكمان يؤديها بإخلاص ومن غير تقصير،

ممكن كمان يعني بتبدأ من التفاصيل اليومية البسيطة، إنك تلتزم بكلمتك، تحترم مواعيدك، تعمل أو تقوم بشغلك بإتقان، وتحافظ على يعني حقوق الآخرين. الحاجات الصغيرة دي مع الزمن بتبني شخصية يعتمد عليها لقدام، والناس أكيد هتثق فيهم. عشان كده ممكن نقول إنه المسؤولية ما مجرد واجب بنأديه، وإنما هو أسلوب حياة وقيمة أخلاقية بتعكس وعي الإنسان وأمانته واحترامه كمان لنفسه وللمجتمع اللي بيعيش فيه. عشان كده أعزائي المستمعين، أنا عايزاكم كمان تشاركوني في الموضوع وتراسلوني وتكتبوا لي وتقولوا لي يعني مفهوم المسؤولية هي شنو، أو كمان محورنا الماشين نتكلم عنه بعد الفاصل، من وين بتبدأ المسؤولية؟ محتاجين كلنا نكون مشاركين في الموضوع ده. راسلوني وكمان نتفاعلوا معي على رقم الواتساب 00357976563 359، وأكيد حكون مستنية تفاعلكم حول الموضوع. إذن تعالوا مع بعض فاصل نستمع للمرنم سمعان أندو ونرجع نواصل، خليكم قريبين ما تمشوا بعيد.

شكرا للمرنم سمعان أندو على الترنيمة الجميلة والرائعة دي. عايز أكون معاك وعيش وياك أجمل سنين في العمر بقضي وياك. يا سلام يا سمعان, ونتمنى فعلا ربنا يدينا عمر نقدر نعيش ونخدمه, لأنه ما نستنى نقول لحد ما أبقى كبير ولحد ما خلاص يعني أقضي شبابي في الحياة الآن إحنا عايزينها, لكن بالعكس بيقول الكتاب المقدس أخدم خالقك في أيام شبابك. نرجع للمسؤولية, ودي واحدة من الحاجات اللي إحنا عايزين نتعلمها ونحن صغار وقبل ما نحصل المراحل الكبيرة. المسؤولية واحدة من الحاجات المهمة جدا جدا. إذن قبل الفاصل عرفنا شنو هي المسؤولية, وعايزين نشوف إنه المسؤولية دي ذاتها هي بتبدأ من وين. المسؤولية بتبدأ من الزول في ذات نفسه, لأن الزول اللي ما قادر يتحمل مسؤولية نفسه صعب يقدر يتحمل مسؤولية أسرته أو شغله أو حتى مجتمعه. أول مسؤولية على الإنسان هي مسؤوليته تجاه نفسه, وده يعني بيشمل إنه يحافظ على صحته ويطور علمه ومهاراته ويستغل وقته عشان ما يستفيد من الحاجات الممكن يعني يتعلمها في الوقت اللي ما بيضيعه ساي, ويبتعد عن كل حاجة ممكن يعني تضر بيه أو تضر الناس اللي حوله. الزول المسؤول ما بينتظر الظروف تتغير, وإنما بيبدأ بنفسه وبيجتهد كل يوم يكون أحسن من اليوم اللي قبله. ويعني بعد مسؤولية النفس دي بتجي مسؤولية الأسرة. الأسرة هي أول مكان بنتعلم فيه معنى الالتزام والتعاون, فمن المسؤولية أن إحنا بنحترم يعني والدينا وبنبرهم, وكمان بنساعد أهلنا وبنقف معاهم وقت الشدة, وبنكون يعني سبب في استقرار البيت وسعادته, وده بنشوفه في حاجات كثيرة. يعني إحنا بنعلم أطفالنا قوم لم ملابسك, قوم ذاكر, يعني حاجات كثيرة إحنا بنحاول كأسرة نعلمها ونغرسها في أطفالنا وهم من صغار عشان نغرس فيهم روح المسؤولية. وبعدها كمان بتتوسع دائرة المسؤولية عشان تشمل يعني العمل. الطالب المسؤول عن الاجتهاد والالتزام أو يعني أكيد يعني النتيجة حتكون نجاح. وكمان الموظف بيكون مسؤول عن أداء عمله بإخلاص وبأمانة, لأنه أي تقصير من فرد واحد ممكن يأثر على الناس دي كلها. وأخيرا عندنا كمان مسؤوليتنا تجاه المجتمع, ودي بتظهر في احترام القانون والمحافظة على الممتلكات زي ما تكلمنا مبارح في حلقتنا, وكمان الصدق في التعامل ومساعدة الزول المحتاج, وكمان نشارك في كل عمل فيه خير للناس. إذن المسؤولية أعزائي المستمعين بتبدأ من النفس, وبعدها بتمتد للأسرة, وبعدين للعمل, وبعد كده الدراسة, وأخيرا بتكون للمجتمع كله. وكلما الإنسان أدى مسؤولياته في كل دائرة من الدوائر دي كان أثره أكبر وساهم في بناء المجتمع إنه يكون أقوى وأكثر تماسكا. شفت المسؤولية ممكن تعمل شنو, وكيف المسؤولية جميلة وسمحة خاصة إذا تعلمناها وبدينا بنفسنا. إذن تعالوا أعزائنا المستمعين برضو نطلع فاصل نستمع فيه للترنيمة ونرجع نواصل. خليكم قريبين ما تمشوا بعيدين, وأكيد حنرجع ونشوف موضوع المسؤولية, وخاصة يا ريت لو كتبتوا لي وشاركتوني في الموضوع ده. إذن فاصل ونرجع نواصل, خليكم قريبين.

الجاي أجمل. خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي. والجايات أكثر من الرايحات، الفات مات. قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.

شكرا لفريق أضواء الشموع على يعني إعادة التوزيع ويعني الأداء الجميل والرائع والهادي. طبعا البشمهندس مايكل معروف بصوت الهادي يعني. فشكرا لكل المجموعة وربنا يبارككم وبتكونوا يا رب يتقدموا دائما الجميل والجديد في الترنيمة السودانية. إذن نرجع لموضوعنا أعزائنا المستمعين وبنتكلم فيه عن المسؤولية. اتكلمنا عن المسؤولية وأهميتها وكمان من وين بتبدأ المسؤولية. يلا مع بعض عايزين نشوف أنواع المسؤوليات هي شنو. المسؤولية ما نوع واحد وإنما عندها جوانب كثيرة وكل جانب منها بيكمل الثاني وكل إنسان يعني بيقوم بمسؤولياته في كل الجوانب دي بكون يعني بجد ما قصر وبيكون يعني زول أكثر يعني نفع لنفسه وكمان لمجتمعه. أولا تعالوا نشوف المسؤولية تجاه النفس ودي أساس كل المسؤوليات وبتشمل المحافظة على الصحة زي ما قلنا والحرص على طلب العلم واستثمار الوقت وإننا نبتعد عن السلوكيات الضارة ونجتهد في تطوير نفسنا أكثر في كل زمن إحنا بنلقاه ممكن يكون متاح لنا لأنه الزول اللي بينجح في إدارة نفسه بيكون أقدر على تحمل أي مسؤولية تانية. تاني مسؤولية ممكن تكون مسؤولية تجاه الأسرة. الأسرة هي اللبنة الأولى في المجتمع ومن مسؤوليتنا تجاهها الاحترام والتعاون وإننا كمان نهتم بالوالدين ونبرهم وكمان تربية الأبناء على القيم والأخلاق وإننا نقيف مع أفراد الأسرة في أوقات الفرح والشدة. الأسرة المتماسكة هي البداية الحقيقية لمجتمع متماسك. كمان في المسؤولية تجاه المجتمع ذاته. المجتمع ما بيتقدم بيعني المطالبات براها وإنما يعني بتعاون أفراده وإحساسهم بالمسؤولية تجاه المجتمع ده ومن مسؤوليتنا تجاه المجتمع إننا نحترم الآخرين وكمان نحافظ على الممتلكات العامة ونلتزم بالقوانين والأنظمة ونشارك في الأعمال التطوعية ونساعد في يعني زول المحتاج وننشر قيم الصدق والتسامح والعفو والتعاون. كل يعني عمل بسيط فيه منفعة للناس هو مساهمة في بناء مجتمع أفضل. وكمان عندنا مسؤولية كبيرة جدا جدا يمكن مرات إحنا ما قاعدين نقوم بها أو نعملها وهي مسؤولية تجاه الوطن. الوطن يا جماعة هو المكان اللي بيجمعنا والانتماء الحقيقي له ما بيكون بالكلام وبس وإنما بالأفعال. مسؤوليتنا تجاه وطننا بتكون بالمحافظة يعني على أمانه واستقراره واحترام أنظمته كمان والمحافظة على موارده وممتلكاته والإخلاص في العمل وكمان المشاركة في تنمية كل يعني مواقعه. يعني الطبيب يعني بيخدم مرضاه وبكل إخلاص والمعلم بيكون مجتهد في تربية أجيال والطالب كمان بيجتهد عشان ينال النجاح والشهادات العليا والعامل يعني كمان يشتغل بإتقان وكل مواطن عنده دور في نهضة وطنه. في النهاية أعزائي المستمعين المسؤولية دي كلها مترابطة. الزول المسؤول تجاه نفسه غالبا بيكون مسؤول تجاه أسرته وكمان تجاه المجتمع ووطنه وكل واحد فينا مهما كان موقعه عنده فرصة إنه يترك أثر طيب على يعني على أي زول تاني إذا عرف مسؤوليته وأداها بإخلاص وبأمانة. يا سلام أنا عجبني جدا جدا موضوع يعني أو مسؤوليتنا تجاه الوطن ودي الحاجة اللي إحنا قاعدين يعني نحث عليها وقاعدين ننبه عليها وقاعدين يعني نتكلم فيها في كل المنصات إنه بلدنا في الفترة دي محتاجة لنا إننا نحافظ عليها ونعمل على تطويرها وكمان نساهم في يعني بناء مجتمع يكون معافى. تعالوا مع بعض مستمعينا برضو نطلع فاصل ونرجع نواصل خليكم قريبين وأكيد موضوع موضوعنا لسه مستمر وترانيمنا كمان لسه مستمرة وموجودة بيعني كسرة. أكيد أنت لو جيت هسه حتسمعنا لو كنت قاعد معانا لحد نهاية حلقتنا.

مرة تانية بنشكر فريق أضواء الشموع على الترنيمة الجميلة يسوع فداني غسل كياني جدد حياتي من جديد. وأكيد هو حيعمل كده, بس أنت تعال واعترف بكل إخفاقاتك بكل خطاياك, ويعني أديه كل ضعفك وقول له يا رب أنت اللي قادر تملاني قوة وقادر تجدد حياتي من أول وجديد. إذا مستمعينا, المسؤوليات واحدة من الحاجات المحتاجين إننا نتجدد فيها تاني من أول وجديد. ويمكن برانا ما بنقدر, لكن بمعونة الرب أكيد حنقدر نتحمل مسؤوليات حاجات كثيرة من أنواع اللي أنا ذكرت عليكم قبل الفاصل. واحدة من الحاجات الجميلة عندنا أو بنعرف نصنف بها الزول, بنقول فلان مسؤول, لكن فلان ده ما مسؤول. المسؤول ده لو أديته أي يعني مهمة بيعملها عليك وينجزها عليك بسرعة وكمان بإتقان. أما فلان التاني ده مطماطل وكسلان, ما بيقدر يقوم يعني بأي يعني مسؤولية أنت توكلها عليه, وبتلقاه يعني بتمشي وتيجي تلقاه إنه زي ما هو. إذن شنو اللي بيحصل لما الزول يتهرب من المسؤولية؟ بعد ما عرفنا إنه المسؤولية قيمة أساسية في حياة الإنسان, وإنما بتشمل كمان مسؤوليتنا تجاه نفسنا وأسرنا ومجتمعنا ووطننا, يعني السؤال البجي ده هو سؤال مهم جدا جدا زي ما أنا طرحته لكم. شنو اللي بيحصل لما الزول يتهرب من المسؤولية بتاعته؟ التهرب من المسؤولية معناه إنه الإنسان يرفض إنه يقوم بالدور المطلوب منه, أو يحاول دائما يلقى أعذار ويلقى اللوم أو يرمي اللوم على غيره بدل ما يواجه يعني واجباته وأخطائه. وده ما بس بيأثر على حياته الشخصية, لكن ممكن يمتد أثره لكل الناس اللي حوله. أول حاجة بتتأثر هي شخصية الإنسان نفسه. الزول اللي بيتهرب من المسؤولية بيفقد فرصة كبيرة عشان ما ينمو وكمان يتعلم, لأن الإنسان ما بيتطور إلا لما يواجه التحديات ويعترف بأخطائه ويحاول يصلحها كمان. أما الهروب المستمر بيخلي الزول يكرر نفس الخطأ ويكون واقف في نفس مكان. كمان التهرب من المسؤولية بيفقد الإنسان الثقة في الناس, أو إنه ذاته الناس يفقدوا الثقة فيه, لأن العلاقات بين الناس مبنية على الاعتماد والوفاء بالالتزامات. الزول المسؤول الناس بتطمئن له, أما الزول اللي بتهرب من يعني واجباته بضعف يعني بضعف نظرة الناس له, ممكن نظرة الناس ذاته تتغير تجاهه وثقتهم ذاته ممكن تتغير فيه أو تتبدل. من الجانب الروحي, المسؤولية مرتبطة بمعنى الأمانة. الإنسان في حياته مؤتمن على أشياء كثيرة جدا جدا, على نفسه زي ما قلنا, وعلى وقته وعلى شغله وعلى علاقاته وعلى الأدوار اللي ممكن يوكلها له. والإحساس بأنه كل عمل نقوم به له قيمة وحساب بيخلي الإنسان أكثر حرصا على أنه يؤدي واجباته بإخلاص, حتى يعني لما ما يكون في مراقبة من زول. يعني أنت ما بتستني أنه فلان داك شايفني ولا في مشرف موجود بعين لي وكلام بالشكل ده, لكن بالعكس أنت بتقوم به لأنه ده واجبك وأنت حاب أنك تعمل كده. أما الإنسان اللي بيهمل مسؤولياته فهو أول حاجة ما بيضر نفسه بس, لكن بيفقد جزء من إحساسه بالانضباط والالتزام, ما بيكون منضبط ولا بيلتزم, وبيبتعد يعني عن صفات مهمة جدا جدا زي الصدق والأمانة والإحسان يعني في العمل. أما الزول اللي بيستمر في المسؤوليات يعني زي الأمانة, فده بيؤدي واجبه بإخلاص لأنه عارف إنه قيمة العمل ده ما بس في نظرة الناس له, لكن في النية الصادقة والضمير الصافي. ويعني على مستوى الأسرة, التهرب من المسؤولية ممكن يعني يؤدي لضعف الترابط وقلة التعاون داخل الأسرة, لأنه كل فرد بيبدأ في انتظار الثاني عشان يقوم بالدور المطلوب. وفي المجتمع لما تنتشر ثقافة ما شغلي وفي ناس مسؤولين ووين الحكومة وخليهم يعملوا, ده أكيد يعني بيقلل التعاون وبيعطل مصالح يعني حاجات كثيرة جدا جدا. يعني عشان كده احنا مفروض نكون حريصين بإننا كلنا نخد يدنا على يد عشان نقدر نكمل النواقص والحاجات اللي ممكن تكون يعني محتاجة لتعاون, ولي يعني إنه الناس تكون يعني بتتلمى
مع بعض عشان تنجز حاجات أو شغل أكبر، زي ما بيقول المثل يد على يد بيد على إيد بتجدع بعيد. إذن عزائنا كمان ما ننسى مسؤوليتنا تجاه الوطن، لأنه غياب المسؤولية يعني بتخلي المواطن بعيد عن دوره في البناء وفي الإصلاح. الأوطان اللي بتتقدم عزائي المستمعين ما بس بالكلام وبالشعارات وكده، لكن بسواعد أولاده وبإخلاص كل زول في موقعه، سواء كان طالب أو موظف أو عامل أو صاحب مهنة. المسؤولية ما بس يعني حمل نتهرب منه، لكن هي أمانة وفرصة. والإنسان المسؤول هو الإنسان يعني مش ما بغلط بس، لكن هو الإنسان اللي بيتحمل يعني نتيجة أفعاله ويراجع نفسه وكمان يسعى دائما للإصلاح وللتقدم. إذا مستمعينا عرفنا كثير عن المسؤوليات، خلوني كده خليكم تستمعوا برضو للترنيمة دي، وإحنا بنطلع بيها فاصل وأكيد هنرجع نواصل، وأكيد باقي موضوعنا عن المسؤولية.

0: راديو سمر، كلمة صادقة دون تزييف.
1: الحب والتقدير للمرنمة الغالية نانا أحمد ذات الصوت الشجي. إذا مستمعينا ده يعني باقي لنا زمن بسيط، لكن برضو بشجعكم إنكم تراسلوني وإنكم تتفاعلوا في موضوع حلقتنا الليلة، وإذا عندك أي إضافة حبابك وحباب كمان إضافتك. اتكلمنا عن إنه المسؤولية بتبدأ من وين، وليه مرات الناس بتتهرب من المسؤولية، لكن كمان عايزين نعمل مع بعض خطوة مهمة جدا جدا تجاه حتى يعني إذا عندك أخوك ولا أختك في البيت ممكن بتهربوا من بعض المسؤوليات اللي ممكن يعني بنديها لهم وما بيقدروا بيقوموا بها. لو في زول ما عنده إحساس بالمسؤولية أو ما داري يتحملها، كيف نساعده إنه ينمي الإحساس ده؟ أول خطوة أعزائنا المستمعين هي إننا نوضح له معنى المسؤولية وأهميتها. أحيانا بعض الناس ما بيرفضوا المسؤولية لأنهم ما عايزين يعملوا، لكن لأنهم ما فاهمين قيمتها أو ما شايفين أثر الدور اللي بيقوموا به. ولما الزول يعمل يعني يعرف إنه وجوده وعمله ممكن يفرق في حياة غيره بيبدأ يحس بقيمة المسؤولية. وكمان المسؤولية ما بتجي فجأة، لكن بتتربى بالتدريج. عشان كده مهم جدا جدا نبدأ مع الزول بالمسؤولية يعني الصغيرة، مسؤوليات الصغيرة صغيرة نديها له عشان يقدر يتعلم يتحمل المسؤوليات الكبيرة، وبعد كده نعوده على الالتزام بالحاجات البسيطة يعني ترتيب أموره والمحافظة على المواعيد مثلا، إنه يكمل المهام المطلوبة منه، يكون زول يعني بيوفي بوعده، بقدر الزمن. الحاجات الصغيرة دي ممكن بتبني شخصية زول قادر على تحمل مسؤوليات ممكن تكون أكبر بعد كده. ومن الطرق المهمة كمان إننا ندي الزول فرصة يجرب ويتحمل نتيجة اختياراته. لو كل مرة في زول تاني قام بالواجبات نيابة عنه أو أصلح أخطاؤه ممكن يتعود على الاتكال، لكن لما يتعلم من نتائج أفعاله بيبدأ يدرك أهمية المسؤولية. وبرضو القدوة، القدوة لها دور كبير جدا جدا. الإنسان غالبا بتأثر بالناس اللي حوله لما يشوف أهل أو معلمين أو قادة أو أفراد في المجتمع ملتزمين ومسؤولين، بتكون دي رسالة عميقة أقوى من الكلام. وإذا جينا نشوف إنه من الجانب الروحي، المسؤولية بتبدأ بالزرع معنى الأمانة والرقابة الداخلية. أنا ما محتاج يعني يكون في زول بيراقبني، لكن محتاج أنا أكون أنا ذاتي رقيب على نفسي. يعني الإنسان يتعلم إنه يعمل الخير وإنه يقوم بالواجبات، ما يكون بس يعني عشان مدح الناس أو خوف من اللوم، لكن لأنه عنده ضمير وإحساس بأنه كله يعني إنسان مسؤول عن دور، ويعني أثره حيكون جميل جدا جدا في الحياة لما يقوم بالمسؤوليات تجاه نفسه وكمان تجاه الآخرين. كده بيكون إنسان مسؤول حتى لو غابت الرقابة. كمان مهم جدا عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة إننا نشجع الزول بدل ما نركز فقط على أخطائه. الاعتراف بأي تقدم بسيط وتحفيزه على الاستمرار بيساعده يبني ثقة في نفسه ويشوف المسؤولية كشي ممكن ينجح فيه وما بس يعني حاجة مفروضة عليه. الإحساس بالمسؤولية ما صفة بتتولد مع كل الناس بنفس الدرجة، لكن شيء ممكن نتعلمه وننميه بالتربية والقدوة والتجربة والوعي. وكل إنسان عنده القدرة إنه يكون أكثر مسؤولية لو لقى التوجيه الصحيح وأخذ الفرصة المناسبة. إذن أعزائنا المستمعين يعني دي طرق جميلة جدا جدا إحنا ممكن نتبعها مع زول مثلا هو ما عارف المسؤولية أو ما قادر يقوم بالواجبات والمهام الوكلت له، نساعده ونخليه يتعلم شوية شوية. ودي خطوات عملية إحنا ممكن نقوم بها حتى مع أخواننا في البيت. خلونا نبدأ مع أخواننا في البيت أو حتى مع نفسنا احنا في الأول. تعالوا مع بعض أعزائنا المستمعين نطلع فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل. ما تمشوا بعيدين، خليكم قريبين.

المبدع دائما جورج الجرافي، يعني في ختام الترنيمة أبيات جميلة جدا جدا، ونتلاقى وتعود بسمتنا هو يا زمن، أكيد بنبتسم في وش الزمن، خاصة لما نمر ب يعني ضغوطات وبمصايب وبإحباطات، أكيد في النهاية بنرسم بسمة عريضة جدا جدا، لأن يسوع هو اللي بيكون طلعنا من المحن والحاجات الصعبة اللي ممكن إحنا قاعدين نمر بها. إذا مستمعينا وجينا لختام حلقتنا الليلة، وعايز أديكم رسالة أخيرة كده، وإحنا كنا بنتكلم عن المسؤولية في ختام حديثنا عن المسؤولية، عايزين يعني نذكر نفسنا إنه المسؤولية ما مجرد كلمة بنسمعها ولا واجب بنعمله مثلا عشان الناس يشوفونا، لكن أسلوب حياة وقيمة بتحدد شكل الإنسان وأثره في الدنيا، وكل واحد فينا عنده دور مهما كان عمره أو مكانه أو ظروفه. يمكن تكون مسؤولياتك في بيتك، في دراستك، في شغلك، في خدمتك للناس، أو في الحفاظ على وطنك، وما يعني في عمل بسيط أو يعني بتقوم به وبس، لكن خاصة في الأعمال اللي ممكن تكون كبيرة، لأنك أنت تعلمت أنك تقوم بأعمال بسيطة وصغيرة مما أنت كنت صغير. وتعلمنا كمان أعزائي في ختام حلقتنا أننا كيف نتبع الخطوات اللي قلناها في أننا نخلي الزول اللي بيهرب من المسؤولية يتعلم المسؤولية بأشياء بسيطة، وبعد كده نقدر نوكل له المسؤوليات الكبيرة. يعني بجد عجبني جدا جدا الموضوع، وحبيت أشاركه معكم في الأمسية دي. ويعني الكتاب المقدس بيقول كل ما تفعلونه أعملوا من القلب كما للرب وليس للناس، وده بيذكرنا إنه قيمة العمل ما بس في نظر الناس لنا، لكن في الإخلاص والمحبة اللي بنعمل بها في حياتنا. والحد ما نتلاقى في موضوع جديد وحلقة جديدة مستمعينا الأعزاء من برنامجكم ساعة سمر، نتمنى أنكم تكونوا استمتعتوا بالموضوع وكمان بالترانيم الروحية اللي قدمناها لكم. والحد ما نتلاقى تقبلوا تحياتي أنا إيناس إسماعيل، وكمان تحيات الفريق العامل، وإلى جديد اللقاء.

يا رب اسمع مني، يا رب استجب لي، عشان انا مسكينة وبائسة. احفظ نفسي يا رب عشان انا بعرفك. خلص انت عبدك المتكل عليك. ارحمني يا رب، بصرخ لك كل ايامي. فرح نفسي لاني يا رب ارفع نفسي لك. انت يا رب صالح وغفور وكثير الرحمة للكل اللي بطلبك. اسمع يا رب صلاتي ودعائي، في يوم ضيقتي بدعوك لانك انت حتستجب لي. ما في اله بيشبهك، ولا في ايد بتعمل زي اعمالك. امين.

بكرة نسمع قالوا سالمة وقالوا آمنة ونبقى أجمل شعب صابر ويبقى كل الفات حكاوي. ستشرق شمس الخرطوم بالخير من جديد وسنضحك وتصفو سماؤها وتلمع نجومها لأننا نحبها. ما في ليل ما بيعقبه صباح، مهما طال الظلام فإن شمس الوطن ستشرق أمنا وسلاما وطمأنينة.

اتكلم من قلبك، شارك وعبر عن رأيك معانا في كل برامجنا كل يوم من الأحد للخميس على راديو سمري.

أعزائي مستمعي راديو سمر، إحنا متشوقين إنه نتقابل مرة تانية في حلقة جديدة من حلقات الخطايا المستترة، ومعاكم أنا القس فيليمون حسن، وحنتعرض ونتكلم المرة دي عن الحسد. الحسد من الخطايا المخفية اللي ما بننتبه لها، اللي ما قادرين نشوفها. وواحد عرف الحسد وقال هو شعور عاطفي بتمني زوال قوة أو إنجاز أو ملك أو ميزة من شخص آخر والحصول عليها، أو يكتفي الحاسد بالرغبة في زوالها من الآخرين. واحد تاني قال الحسد هو النظرة الحقودة إلى ما لدى الآخرين، نظرة عدم الرضا والشعور الخبيث من نحو الآخرين لأنهم يمتلكون ما لا يمتلكه، ويتمنى أن يتحول إليه ما لديهم من نعمة أو أن يسلبوها. يعني كده لما نتكلم بالراحة كده، إنه الحاسد هو بيشوف الحاجة اللي عند شخص آخر وما بيقول إنه أنا أتمنى أن أكون يعني زي الشخص ده، أو لا، بيتمنى ليه الحاجة دي تكون عند شخص ده، يعني المفروض ما تكون عندي، المفروض تكون عندي. فيتمنى إنه يعني الحاجة دي تنزل من يعني، أو بطريقة ما الشخص ده يفقد ما يملكه ويتحول يعني امتياز الحاجة دي أو موهبة ثروة أي حاجة إنه يتحول ليه هو. وهل ممكن ده تكون دي خطية عند المؤمنين؟ هل ممكن مؤمن يكون عنده الشعور ده بأنه عاوز يشوف إنجاز أو قوة أو ميزة أو أي حاجة عند شخص آخر ويفكر إنه هو يتحصل عليها؟ يعني معقولة؟ تصدق معي معقولة إنه ده ممكن يكون موجود عند المؤمنين؟ ولكن زي ما أنا قلت قبل، هي رغبات وهي خطايا مدسوسة ما منتبهين لها أو ما قاعدين يعني نديها أهمية بتاعتها، بنمشيها كأنه موضوع عادي. عاوزك تنتبه معي إنه دي خطية برضو من الخطايا المدسوسة الغير معروفة. الحسد في لحظة جديدة يعني بيتدرج بأنه من أشنع الخطايا. مرقس 7:22 ورومية 1:29 بيدخل الحسد من ضمن الخطايا دي، يعني شنيعة غير محبذة. والروح القدس بيحذر المؤمنين من الحسد. غلاطية 5:21 أو بطرس الأولى 2:1، ولما نيجي يتكلم الرسول بولس في كورنثوس الأولى 13:4 عن المحبة، أبرز الأشياء الموجود فيها وبيذكر الرسول بولس بشكل واضح هي أن المحبة لا تحسد. معناته في حسادة، يعني زول حاسد، معناته المحبة مو موجودة، لأنه الكتاب المقدس بيقول المحبة لا تحسد. فلما يكون في حسد معناته المحبة ما موجودة. لو الحسد موجود والمحبة غير موجودة في حياة المؤمنين. لكن الحسد بمعنى الخطيئة الشخص ما يعني ما منتبه له، لأنه ممكن تكون هي خطيئة أنا بيتكلم بها بس من جوا أو بفكر فيها. لما نقول يعني من الخطايا المستترة، يعني احميني يعني احفظني. لما نقول الخطايا الفكرية، فالخطايا الفكرية ما ضروري تكون أمور مرتبطة بأمور جنسية أو غيرها، ممكن تكون أمور مرتبطة بنوع الحسد دي، بأنه أنا أتمنى الشخص ده الحاجة دي تزول منه وتتحول يعني إن هي تكون لي. فقدر كيف أن إحنا يعني نعاني من الحاجة دي، أو موضوع الحسد بيمر في حياتنا ونحن ما منتبهين، يعني ما منتبهين له وما مدينه حتته. أسباب الحسد هنتعرف على الأسباب دي لما نطلع فاصل شوية كده ونجي راجعين. خليكم معي ونحن بعد الفاصل يعني هنتكلم عن موضوع أسباب الحسد.

أسباب الحسد: العداوة اللي بتقود إلى الرغبة في الانتقام، والشماتة يعني حال الشخص ده خسر أو وقع في مصائب، يعني أو مصاعب أو مشاكل، فتبقى فيه عداوة، والعداوة دي زي ما قلنا هن قادت إلى الرغبة في الانتقام وبالتالي الشماتة. لما يكون فيه عداوة ده بيقود إلى الحسد. أو السبب الثاني عجب النفس، يعني واحد معجب بنفسه زيادة، فبيدفع صاحب المعجب بنفسه ده إلى أنه يشوف كل شخص حوالينه يعني أدنى منه منزلة، فيتولد الشعور ده والرغبة في السيطرة على كل الناس، يعني التميز بما تملكه اليد، بمعنى أنه هو يعني بيعايل الشخص ده كويس لأنه هو شايف نفسه زيادة، فليه الحاجة دي المفروض تكون عندي أنا؟ الحاجة دي لو عندي أنا هتكون كمل لي كل حاجة، أنا كده هكون يعني وصلت، أنا كده أكون اكتملت، أنا كده أكون عندي كل حاجة. فبيعاني دائما نظرة إلى الآخرين لأنه معجب بنفسه زيادة. أو حب القيادة، امتلاك السلطة عشان الناس تمن تمدحه والناس يعني تكون جنبه، فحب يعني حب السلطة دي بيدفع الحاسد إنه يتمنى زوال السلطة من شخص تاني ويتحول له. دي ربما بعض الأسباب اللي هي ممكن تعمل نوع من الحسد. جورج هيجل قال: الحسد أغبى الرذائل على الإطلاق، لا يعود على صاحبه بأي فائدة غير أنه بيأذي صاحبه وممكن يأذي معه الناس التانيين كمان. صفات الحسود، لما نتكلم عن الحسود شنو صفات، يعني كيف أعرف أنه طيب أنا عندي شعور ده بالحسد؟ التمني بإلحاح بزوال النعمة من شخصي تماما، يبقى أنت هنا قربت إلى الحسد. الحزن والغضب الشديدين الظاهرين أو الخفيين، لما أنت تشوف شخص، رؤية شخص سعيد، لما تشوف شخص سعيد أو تسمع الناس بيتكلموا عنه بنجاحاته، فإذا يخلق نوع من الشعور جواك بالحسد: أخ يا ريت الكلام ده كان عني أنا، يا ريت السعادة دي كان عندي أنا، فلي بخت الزول ده المفروض يكون عندي أنا. الشعور بالسعادة عند وقوع الضرر على الشخص، تخيلوا معي أنه أنت سمعت بمصيبة شخص أو أنه وقع في ضرر فتشعر بالسعادة، تحس إنك أنت مبسوط وتشمت بقى طبعا، يعني لأنه النقطة الرابعة بتقول الشماتة العلنية فيما أصاب الشخص من أذى. آي ما كلمنا ويستاهل، ما نحن قلنا ليه، وأنا أحس وكنا عارفينه، فتعمل شماتة علنية. ده يعني ظاهرة بتاعت شخص حسود. تخلي الحاسد عن المحسود ويعني محاربته، ازدراء به، احتقاره، افتراء عليه، ونميمة وكشف أسراره. لما تبتدي تعمل الحاجات دي، تحتقر شخص وتزدري به، تفتري عليه، يعني في مثل كده يقولوا يعني ما بتلحقوا يعني بالضبط كده، ما بتلحقوا يعني جدعوا، يعني فلوا، يعني أضربوا بحجار، يعني ما يعني، فأنت تفتري عليه، تعايله بنظرة احتقار. فده دي الصفة، بتكون صفة من صفات يعني موجودة فيك. واحد قال: طيب شنو الفرق بين الحسد والغيرة؟ يعني ما شكلهم غريبين، يعني قريبين لبعض، شنو ممكن يكون الفرق بيناتهم؟ أسمع الكلام وأنا حنقله زي ما هو كتبه هذا الشخص، وقال: الحاسد يكره إنه يكون غيره سعيد، فيصبح من الشماتين إذا صادق الآخر موقف مؤلم. بمعنى لو شخص ده مر بموقف مؤلم، الحاسد بيكره انه يكون سعيد وبيشمت لما نزول ده مر بموقف مؤلم، ويشعر بالسعادة الشديدة عند وقوع الضرر للغير. بس المنافسة اللي هي الغيرة بمعنى المنافسة كويس، حالة طبيعية لشخص عنده الطموح بأن يكون زي الشخص الآخر، يعني أنا عاوز أكون زي الشخص دي، لكن خليه يكون هو عنده حاجته، بس يعني أنا كمان أتمنى أنه أنا أوصل للحجر. مثلا لاعب كورة، أنا عاوز أكون زي فلان،
في لعبة كورة، لكن ما بتمنى أخ لو كنت أنا مكانه. ليه هو وش فأنا أنافسه يتشال من الوجود خالص عشان أنا اسمي يظهر. فالمنافسة مختلف تماما، غير بمفهوم المنافسة اللي أنا عاوز يعني إن أنا عاوز أكون كده، مختلف تماما. الحاسد اللي هو بيفكر إنه ده لا، الخير ده يتشال منه ويتحول لي. يعني كان في نوع من الحسد في الكتاب المقدس، هامان ومردخاي، بالرغم إن هامان كان عنده كل حاجة، مردخاي يعني شوية بواب يعني ما عنده ولا حاجة، لكن يتغاظ من الطريقة اللي هو بيتعامل في قاده ربما لهذا الشخص إنه ينتقم منه ويشيله خالص برا الموضوع يعني. وهكذا بعض الصور من العهد القديم والعهد الجديد بيتكلم عن الحسد. إحنا نحتاج إنه نضع بركة الله لحياتنا ونبارك الناس التانيين. فالحسد بيمنعك إنك أنت تبارك الآخر، ولما تمنع هذه البركة من الآخر أنت للأسف الشديد بتأذي نفسك بأنك أنت بتمنع البركة عن نفسك. باركه يعني بارك، تبارك، أعطي، تأخذ. فلما تمشي بمبدأ بتاع الحسد، بمبدأ بتاع أنه أنا عاوز أكون أنا بس، أنا عاوز أكون أنا في الصورة، أنا عاوز أكون أنا الظاهر، ده بيحصل بين المؤمنين للأسف الشديد، بيحصل بين المؤمنين. خطايا مستترة، خطايا بيحتاج إنه نتعامل معها بجدية، لأنها قاعد تبوظ الشركة بتاعتها مع الله، قاعد تبوظ الشركة بتاعتها مع الناس، قاعد تبوظ علاقتنا ونفسيتنا نفسها المفروض تكون سوية وتتعامل مع الناس. إحنا محتاجين إنه نتوب، وعشان نتوب إحنا محتاجين إنه يعني مفهومنا ونوايانا تتغير تجاه الآخرين. نقتنع إنه الله عنده بركة لحياتنا الشخصية، والبركة بتاعتي إذا كان البركة مادية أو أي حاجة يعني أو أي ميزة ممكن ربنا يديني لها مختلفة تماما عن الشخص الآخر. فهو عنده بحسب ما ربنا أداه أنا مقتنع. فعلاج موضوع الحسد هو إنه نكتفي بما عندنا، اكتفي بما عندك، وساعد الآخرين إنهم هم يكبروا ويتباركوا وينمو في النعمة وينمو في البركة. صدقني لما نتعاين بهذه الشكلية أو بالطريقة دي لشخص الآخر إنه هو يترفع وإنه هو يتبارك، تتخيل معي إنه أنت كمان بتتبارك وبتترفع من ناحية تانية. ربما يكون ما الوقت المناسب، أو ربما يكون الله عنده شيء خاص عاوز يكلمك أو عاوز يباركك بطريقة مختلفة تماما عن الشخص الآخر. فأرضى بما سمح الله إنه يكون موجود عندك، واكتفي بما عندك، وغير النظرة بتاعتك دي لحياة الناس التانيين، وابتدي باركهم. ربنا يباركك لأجل استماعك ووجودك في الوقت ده، أنا بعتبره وقت غالي. فشكرا أنك كنت معانا في هذه الحلقة من الخطايا المستترة، تحديدا موضوع الحسد. هنتلاقى طبعا في حلقة تانية جاية بإذن الرب، والرب معكم، وأترككم في رعاية الرب.

سلام سلام لكل متابعين راديو سمر وللناس اللي بتتابع برنامج الحل في إيدك. بنقول لكم كل التحايا وكل الحب. في الحلقة الفاتت تكلمنا عن الصداقة وعن معنى الصديق الحقيقي وكيف نحن نلقى الصديق الحقيقي. نخده رقم واحد اللي هو ربنا زي ما نحن قلنا. نخد كل أمورنا في يده. فالليلة أنا كنت بفكر في سؤال وسؤال صعب جدا لقيته بالنسبة لي فكنت أشارككم فيه ونخليه محور لحلقتنا الليلة. السؤال صعب وما جميل حقيقة, هو صعب وما جميل والمعنى بتاعه يعني ما بقدر أنا أربطه بالحب لأنه بينه وبين الفرح فيه مسافات بعيدة, ولأنه محل ما تكون الكلمة دي لازم تحس إنه في وجع كده جوا قلبك وتحس إنه أنت ما مرتاح. سؤالي عن معنى كلمة الظلم. أكيد سمحت بي كلمة الظلم وأكيد يا ما استخدمتها ويا ما مرت عليك لو ما مكتوبة سمحتها اتقالت حوالينك, لكن أنا واثقة إنه لو الكلام ده جاك في نفسك لو أنا سألتك حصل في يوم أنت ظلمت؟ حصل حقيقي ضقطة طعم الظلم ومرارته وخلى جواك إحساس صعب وما بتقدر تنساه, خلاك حاسي بالمرارة, خلاك حاسي إنك أنت مقهور؟ والأصعب من كده إنه ده كله لما يحصل لك أنت بتتعامل مع إحساسك ده كيف؟ أصعب إحساس لما تحس إنك أنت عاجز عن إنك تدافع عن حقك, عاجز عن إنك أنت قلبك توقف النزيف الفيه. وكلمة ظلم نحنا بنقول عادي, لكن حقيقي لما الكلمة دي تتحول تبقى لكلمة ظلموني واتظلمت وأنا مظلوم بجد طعمها بتغير, وحتى لونه وشكلها بتغير كل المحيط الحوالينك. وحتى لو كنت أنا أبكي مع نفسي بتلقى دمعتك دي نازلة بشكل مختلف عن أي دمعة تانية. حتى لو ما تلاقي زول دمعته ما زي دمعة الظلم, دمعة الظلم مرة زي ما نحن بنقول يعني بيقول عليها مالحة. في اللحظة دي انت حتعمل شنو؟ في اللحظة دي لو ده كله حصل عليك انت شفت حقك يتشال منك وانت بتعاين, والأصعب انك شفت الزول الظلمك وشفته هو مبسوط وفرحان بحقك, وأصعب من ده كله ان الدنيا جبرتك انك تتعامل معاه, لازم يكون بينك وبينه في علاقة, انت حتعمل شنو؟ فكرت في الإحساس ده؟ أكيد هو إحساس ما كويس, وحتى الظلم ما حاجة ما جميلة لدرجة إنه الناس عشان يخففوه أنا بقول كده قسموه, يعني حاولوا يقسموا لنا الظلم ده, شوفوا دايما يعطوا نوع ظلم عدم مساواة وظلم تميز وظلم تنمر وظلم اقتصادي وظلم اجتماعي, لكن هو في الآخر كله ظلم. انت لما يصيبك اي واحد من ديل انت حتعمل شنو؟ حتقدر تمسك نفسك وتزرع صيغة في تعاملك مع الناس تاني, ولا انت حتشوف كله الحصل لك ده خسارة وخلاص كفاية كده وانا ما حتعامل مع اي زول تاني في الدنيا دي؟ ولا قعدت وصرخت لي يا الله, قلت له يا الله انت وين؟ انت ما شايفني ولا انت ما هميك الحاصل لي ده؟ في ناس كتير لما يحصل ليها الظلم بيحصل ليها زعزعة من جواها, بيحصل ليها هزة من جواها في علاقتها بالناس وفي علاقتها بالله. لكن لو جينا رجعنا لله معقول نحن ما حنلقى إنه ربنا يتكلم معانا عن الظلم؟ ما حاول يغير لنا الميزان اللي نحن بنخده؟ ما نحن لما نظلم ما قدامنا إلا إن نحن نفكر ناخد حقنا بيدنا, ولا نسكت ونقول الدنيا صدايا ورضايا وبكرة حتجيب لي حقي, ولا أنتظر لما تحصل للزول ده مصيبة وأشمت فيه وأقول ده حقي؟ أنا حأعمل شنو؟ معقول ربنا حيخليني إنه أنا تايهة في الأفكار دي؟ لا لا لا لا, ما نحن في حلقتنا الفاتت قلنا الله هو الصديق, خلونا نشوف صديقنا هنا حيقول لنا شنو. مش قال هو برشدنا؟ خلونا نتأكد, خلونا نعرف عشان نثق في ربنا, عشان نثق عشان نعرف نطيعه. نشوف في تثنية الإصحاح 25 والآية 16 الآية قالت شنو؟
لأن كل من عمل ذلك، كل من عمل قشا مكروه لدى الرب إلهه. يعني لو فهمت الآية دي هتفهم إنه ظلم كره ربنا. ظلم يعني كره ربنا. نحن ربنا ما بكرهنا نحن في شخصنا، لكن ربنا بكره التصرفات اللي بتجي مننا، بكره الغلط اللي احنا بنعمله. فنحن تصرفاتنا هي اللي بتخلي في علاقة بيننا وبين ربنا، فربنا بكره الظلم اللي بيطلع منك. فكون انه ربنا بكره التصرفات اللي بتطلع منك معناها انك انت ما بتسمع كلامه، معناها انه انت بوظت العلاقة اللي بينك وبينه. وعشان نتأكد اكتر من انه ربنا قال لنا بكره الظلم، نجي في روميا الإصحاح الأول والآية 18. الآية بتتكلم عن غضب الله المعلن من السماء. أي زول يرجع للآية دي بنلقى إنه ربنا غضبه بيعلن من السماء على الظلم، لأنه بأثر فينا. وليه؟ الله قال من أخطأ إلى الله ظلم نفسه. الآية دي أنا شخصيا لما شفت يعني مرت علي هزتني. دي في أمثال الإصحاح 8 والآية 36، الله قال فيها من أخطأ إلى الله ظلم نفسه. ليه ظلم نفسه؟ دخل الظلم بالخطأ في لله. ليه؟ لأنه نحن الظلم، الكذب، القش تعدي على الله، الخطيئة تعدي على الله، لكن الظلم بالذات الله خدت فيه رد صعب جدا. في كورنثوس الأولى الإصحاح السادس والآية 9 بتقول أم لستم تعلمون إن الظالمين لا يرثون ملكوت الله. عرفت إنه الظالم ما بيرث الملكوت، ما بيدخل الملكوت. عرفت إنه ربنا ليه في البداية في تثنية قال أنا بكره الظلم. فإنت لو عرفت إنه الظلم اللي أنت بتعمله بيوصلك في الآخر إنك بتبقى من الناس اللي ما بتدخل الملكوت، عرفنا الظلم وعرفنا الظالم، كل واحد حيمشي لوين. طيب في طريقة ربنا ادانا لنا حل في يدنا انه نحن ما نقع في شرك الظلم؟ ايوة، في روميا الاصحاح 8 والآية 13 ربنا قال ما تخلوا اعضاءكم سلاح للظلم، خلوها سلاح للبر. وكمان في بطرس الثانية الاصحاح 2 والآية 13 ربنا قال اما الظالم فسوف يناء جزاء ظلمه ولا يحابي احد. ففي الآخر لو حتى نحن ظلمنا نعمل شنو؟ ما نحن ممكن الغلط يحصل مننا. خلونا نتوب وخلونا نكفر عن غلطنا زي ما زكى عمل. انت عشان تحس بالإحساس ده، عشان ربنا يعمل لك كل الكلام ده، ما هو الكلام ده ما لأي زول اتظلم. ده للزول اللي اتظلم وما أخذ حقه بيده، ده للزول اللي اتظلم وما مشى أذى، ما عمل مكايد، ده للزول اللي اتظلم ورفع أمره لربنا. لأنه ربنا نهانا إنه نحن نأخذ حقنا بيدنا، نهانا إنه ننتقم. الكلام ده بنلقاه في روميا الإصحاح 12 والآية 19، ربنا قال لي النقمة وأنا أجازي. يعني هو اللي بيجيب لك حقك. ده ما معناه إنه أي زول يظلمك أو أنت حقك يتشال ما ترجعه. لو بطريقة قانونية تقدر ترجعه رجعه، لكن لو بطريقة فيها تعدي، طريقة بتدخلك في إنك تخطي، لا أجيف، رجع الأمور لربنا، خلي ربنا هو اللي يجيب لك حقك. وفي مزمور 37 والآية 38 بتقول شنو؟ لأن الرب يحب الحق ولا يتخلى عن أتقيائه إلى الأبد يحفظون. دي النتيجة اللي انت حتصليها. ما دي الآية دي بترد على السؤال إنك خلي حقك يجيبه لك ربنا. فزل يقول لي يعني أنا أقعد أصبر وعاين، أنا أجيب من وين، أنا أضمن شنو، أنا أعرف كيف. أقول لك لا، ربنا أداك حاجة تثبتك، لأنه قال لك لا يتخلى عن أتقيائه إلى الأبد يحفظون. يعني ربنا أداك إنه وعدك إنه يحفظك. أتغي همنه، أتغي هل بخاف ربنا، هل بيعمل مشيئة ربنا، هل بيعرف ربنا هيعمل شنو. لكن برضو هنا الآية عندها باقي، قال شنو؟ قال أما نسل الأشرار فيقطع. فإنت لو أخذت الآية دي وقسمتها على نصين ظالم ومظلوم، هتلقى تعرف أنت من نفسك عايز تكون في أي ناحية. أنا شخصيا لما بديت الكلام بديته بأنه كلمة مرة، كلمة ما بتفرح، كلمة ما بتزعد، كلمة ما فيها محل ما تكون، لازم يكون في ظلام. لكن مع ربنا ومع الرحلة مع ربنا حسيت أنه حتى أنت هو ربنا اداك
إنك ممكن تستحمل الظلم، ممكن تستحمل إنه حقك يتشال، لكن ربنا وعدك إنه حيحفظك، وأدى وعد للأشرار إنهم نسلهم يقطع، ما حيكون فيه بركة. طيب بعد الكلام ده كله ممكن زول يجي يقول لي ربنا خلاني مداني طريقة أنا أمنع بيها نفسي من الظلم إنه أنا ما أكون ظالم. أيوة ربنا قال لنا ما تخلوا أعضاءكم تكون سلاح للظلم، لكن سلاح للبر في سبيل الله. والكلام ده نلقاه في رومية الإصحاح 8 والآية 13. يعني عشان إحنا ما نقع في الظلم وما نفتح له باب، وعشان ما نتحارب من الملكوت، ما نستخدم أعضاءنا سلاح للظلم. أعضاءنا اللي هي فكرنا، نظرنا، كل الأعضاء اللي عندنا، كل الإمكانيات اللي عندنا. وكمان ربنا قال لنا لازم يكون عندنا قناعة، والكلام ده بنلقاه في لوقا الإصحاح 3 والآية 14. وفي حاجة ربنا طالبة مننا إنه نحنا نتحمل المشقة، المشقة دي هو إحساسنا بالظلم لو وقع علينا، والكلام ده بنلقاه في بطرس الأولى الإصحاح 2 والآية 14. وزي ما قلنا هنعيد تاني، لو نحنا وقعنا في الظلم وعايزين نطلع منه نعمل شنو؟ نتوب ونكفر. نتوب معناها نوقف وما نعمل اللي احنا عملناه، ونكفر معناها لو في طريقة أو في يدنا أو قادرين إنه نرجع لكل زول حقه ونرد المظالم لأصحابه، زي ما زكى عمل. والكلام ده بنلقاه في لوقا الإصحاح 19 والآية 8. وفي الآخر خلونا نقدم الشكر لربنا ونقول له شكرا يا رب لأنك أنت الإله العادل الما بترضى بالظلم. بنشكرك يا رب لأنك أنت بتورينا الطريق الصح عشان ما نكون ظالمين، وبنشكرك يا رب لأنك بتخفف علينا وجعنا وبتحمينا حتى من نفوسنا، لكل الشكر يا رب. وفي الآخر بقول لكم لكم كل السلام، وانتظروني في حلقة جديدة من برنامج الحل في إيدك.

فكرة، كل يوم سؤال للتفكير، فكر فيه بس، فتش إجابة ليك، اتأمل براك، كرر السؤال جواك مرة واثنين وثلاثة، ناقش نفسك، حاور ذاتك بدون اسم ولا عنوان. شاركنا الأفكار والموضوعات، شاركنا الفكرة مع تحيات راديو سمر.

0: العبرانيين الأصحاح الثاني عشر. أما نحن بما أن كل هؤلاء الشهود يحيطون بنا كأنهم سحابة عظيمة، فيجب أن نتخلص من كل معطل ومن كل خطيئة عالقة بنا، وأن نجري بعزم في السباق الذي أمامنا. يجب أن نركز أنظارنا على عيسى، مصدر وهدف إيماننا، فإنه من أجل الفرح الذي ينتظره احتمل الصليب ولم يهمه عاره، فجلس عن يمين عرش الله. تأملوا فيه، هو الذي احتمل هذه العداوة من الأشرار لكي لا تفشلوا ولا تيأسوا. أنتم تجاهدون ضد الخطيئة، لكن لحد الآن لم تقاوموا لدرجة أن تبذلوا الدم. هل نسيتم الكلمات المشجعة التي يخاطبكم الله بها باعتبار أنكم أبناؤه؟ إنه يقول:
1: يا ابني لا تستخف بتأديب الله ولا تيأس إذا وبخك، لأن الذي يحبه الله يؤدبه ويجلد كل ابن له.
0: احتملوا التأديب، إن الله يعاملكم كبنين، وهل هناك ابن لا يؤدبه أبوه؟ فإن كان الله لا يؤدبكم كما يؤدب باغي أبنائه، فمعنى ذلك أنكم لستم أبناء بل أولاد غير شرعيين. كان لنا آباء بشريون يؤدبوننا وكنا نحترمهم، إذن يجب أن نخضع أكثر إلى الأب الروحي لكي نحيا. وهؤلاء الآباء البشريون أدبونا أياما غليلة، وذلك حسب استحسانهم. أما الله فيؤدبنا لخيرنا لنكون كاملين مثله. ومن الطبيعي أن كل تأديب يبدو في وقته أنه مؤلم وغير سار، لكنه بعد ذلك ينتج سلاما وصلاحا في الذين تعلموا منه. إذن شددوا عزيمتكم التي ضعفت وقوتكم التي وهنت. سيروا في الصراط المستقيم لكي لا يسقط التعبان بل يتقوى. حاولوا أن تكونوا في سلام مع جميع الناس، وأن تعيشوا حياة صالحة، لأنه بغير الصلاح لا يقدر أحدا أن يرى المسيح. احذروا لئلا يخسر أحدكم نعمة الله، ولئلا تنمو بينكم المرارة فتزعجكم وتفسدوا كثيرين منكم. لا يكن زان بينكم ولا مستهتر مثل العيص الذي باع حقه بوصفه الابن البكر في مقابل أكلة واحدة. أنتم تعلمون أنه بعد ذلك لما أراد أن يكون له نصيب في هذه البركة رفض، مع أنه طلبها بدموع، لأنه لم تكن هناك طريقة يصلح بها ما عمله. أنتم لم تأتوا إلى جبل يلمس، حيث نار مشتعلة وظلام وغتام وزوبعة وهتاف بوق وصوت يتكلم، حتى إن الذين سمعوه طلبوا أن يتوقف عن الكلام لأنهم لم يحتملوا الأمر الذي قال لهم.
2: حتى ولو مس الجبل حيوان يجب أن يقتل رجما بالحجارة.
0: وكان المنظر رهيبا جدا لدرجة أن موسى قال:
1: أنا أرتعج من الخوف.
0: بل أتيتم إلى جبل صيون، إلى مدينة الله الحي القدس السمائية، وإلى ألوف مؤلفة من الملائكة في احتفال بهيج، وإلى جماعة الأبناء الأبكار الذين أسماءهم مكتوبة في السماء. أتيتم إلى الله ديان كل البشر، وإلى أرواح الصالحين الذين بلغوا الكمال، وإلى عيسى وسيط العهد الجديد، وإلى الدم المرشوش الذي يتكلم برسالة أفضل من رسالة دم هابيل. فاحذروا ولا ترفضوا الاستماع إلى الله الذي يكلمكم. إن الذين رفضوا الاستماع إليه لما أنذرهم هنا على الأرض لم يفلتوا من العقاب، فهل نفلت نحن إن كنا نرتد عنه وهو ينذرنا من السماء؟ في ذلك الوقت صوته زلزل الأرض، أما الآن فقد وعد وقال:
2: مرة أخرى أزلزل لا الأرض وحدها بل السماء أيضا.
0: وغوله مرة أخرى يشير إلى أنه سيزيل كل الأشياء المخلوقة غير الثابتة، فيبقى فقط ما هو ثابت. وبما أننا أصبحنا ننتمي إلى مملكة ثابتة لا تتزلزل، فيجب أن نشكر الله ونعبده بالطريقة التي يرضاها وباحترام وخشوع، لأن إلهنا هو نار آكلة.

0: العبرانيين الأصحاح السادس. إذن يجب أن نتقدم إلى النضج ونترك ورائنا الدروس الأولية التي تعلمناها عن المسيح، فلا نعود إلى الكلام عن التوبة من الأعمال التي تؤدي إلى الموت، والإيمان بالله، وشعائر التقطيس، ووضع الأيدي، وقيامة الموتى، وعقاب الآخرة. لا، بل نتقدم إلى النضج، وذلك بإذن الله. أما الذين جاءوا إلى النور وذاقوا عطية السماء ونالوا نصيبا من الروح القدوس وذاقوا حلاوة كلمة الله ومعجزات الحياة الجديدة ثم ارتدوا، لا يمكن إرجاعهم إلى التوبة مرة أخرى، لأنهم هم أنفسهم يصلبون ابن الله مرة ثانية ويهزؤون به علنا. فالأرض التي تشرب المطر الذي ينزل عليها من وقت لآخر وتنتج محصولا نافعا لمن يفلحها يباركها الله، أما إن كانت تنبت شوكا وعليقا فهي عديمة القيمة وتستحق اللعنة ويكون مصيرها الحرقى. ومع أننا نقول هذا أيها الأحباء، لكننا متأكدون أنكم في حالة أفضل وأنكم سائرون في طريق النجاة، لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم ولا محبتكم له التي ظهرت في أنكم خدمتم المؤمنين ولا تزالون تخدمونهم. ورغبتنا الشديدة هي أن كل واحد منكم يصهر نفس الحماس ويتمسك بالرجاء إلى النهاية. لا تكونوا كسالى، بل اقتدوا بالذين يحصلون على مواعيد الله بالإيمان والصبر. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأنه لا يوجد أعظم منه يقسم به، فقال لإبراهيم:
1: سأباركك وأعطيك نسلا كثيرا.
0: لذلك انتظر إبراهيم بصبر حتى نال الوعد. فالواقع أن الناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والغسم يؤكد كلامهم لإنهاء الخلاف بينهم. وكذلك لما أراد الله أن يؤكد للذين ينالون الوعد أن قراره لن يتغير أبدا، أثبته لهم بغسم. فعن طريق أمرين لا يتغيران ولا يمكن لله أن يكذب فيهما، أي الوعد والقسم، أراد أن نتشجع جدا نحن الذين لجأنا إليه لنتمسك بالرجاء المقدم لنا. هذا الرجاء هو مرساة ثابتة ومأمونة تستقر عليها نفوسنا، وهو يدخل وراء الستارة إلى المقدس الداخلي، حيث دخل عيسى قبلنا نيابة عنا وصار الحبر الأعلى للأبد مثل الملك الصادق.